اكتشف فقط كارت بوستال، الرحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجهاً آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

Medi 1, Live Summer, Sofiane.

0: انت حتعرف.
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلمني؟
1: نعم. لا غلطان يا بيي، عم بقروش بحكي مع حالي.
0: بناجي طيبك واتمنى

0: عرفت ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان. ايه
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

0: ما بين لحظة غيرت مصيراً وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث، تولد الحكاية.
1: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
0: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئا فيك أنت أيضاً.

0: Il suffit parfois d'une histoire pour traverser les siècles. Une voix, une mémoire, une civilisation qui continue de résonner à travers ses poètes, ses penseurs, ses bâtisseurs et ses œuvres. L'histoire du monde arabe vous emmène au cœur d'un héritage où chaque récit éclaire une époque et où chaque époque révèle une part de notre monde. Histoire du monde arabe avec Pierre Boussel, chaque samedi et dimanche à partir de 11h sur Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم سيد ولد آدم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الإنسان الكامل والإنسان الأشرف والإنسان الأعظم. يا راغبا في حصر فضل محمد خفض عليك ففضله لا يحصر، إن قلت مثل الرمل أو مثل الحصى أو مثل قطر الغيث قلنا أكثر. أكرم به مولا عليا قدره، متقدما كل له يتأخر، ذا رتبة عند الإله عظيمة معروفها بين الورى لا ينكر. صلى عليه الله ما هب الصبا من نحو روضته الحظيرة

كل الكمالات دون كمالات مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الكامل الأكمل المكمل، هو النور الذي أشرقت به الأنوار، فلا يكون إلا هو سره الذي قام به أمره. فلولا السر المحمدي الذي أودعه الله المكونات الملكوتية، والسر الأحمدي الذي أودعه الله المكونات الملكية، لما قامت بها أسماء الصفات وأسماء الأفعال، ولما كانت أثراً يقوم بها الاستدلال.

يقول الشيخ العارف مولانا مصطفى البكري المتوفى سنة 62 و100 للهجرة رضي الله عنه في شرحه لصلاة الإمام القطب الجامع مولانا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه وقدس سره في كتابه اللمحات الرافعات للتدهيش على معاني صلوات ابن مشيش، حقيقته صلى الله عليه وآله وسلم دائرتها جمعت الأواخر والأوائل وأحاطت بكل محاط إمداداً وإسعاداً بغير حاجب مانع وحائل، وأمدت كل شخص بما تقتضيه حقائقه وعوالمه، فشقي من شقي وسعد الذي لجنابه مستند ومائل، فكل من أرشد ودعا بواسطته وعن فيضه صلى الله

يقول مولانا أحمد التيجاني الحسني رضي الله عنه: لما كان المراد منه صلى الله عليه وآله وسلم الكمال العالي الذي به يستمد منه الوجود ويكون سبباً في وجود الوجود، أعطي الرتبة الأخرى وهي قيامه بحقوق الصفات والأسماء اتصافاً بها وتحقيقاً بها، وبذا استمد منه الوجود حياةً وقياماً ووجوداً، فهذا قيامه صلى الله عليه وآله وسلم بعبادة الله وصفاته وأسمائه، فكان عبد الله من حيث الذات المطلقة، وكان عبد الله تعالى من حيث الصفات.

الصلوات والأسماء صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا، فترة إخبارية بمحطتها وفقرتها المتنوعة، إنتاجات مختلفة مميزة كالعادة، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. أنتم على موعد مع قصة اليوم، ميديا روبورتاج يوقع لكم من العاصمة اللبنانية بيروت، وتوقيعات تقدم لنا توقيع خاص. مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغربية والدولية.

0: الإيطالية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراج عدد اليوم عبد الرحيم الودراسي. قبل موجز الخامسة نتوقف وإياكم مستمعين الكرام عند طقس الفلاح مع مولي هاشم العلوي.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالبي الصفة مع الشمس جلنا واحد في لحية ديالنا، ما عدا في السواحل اللي ما بين الدار البيضاء وأكادير فاش غادي يكون صافي ومشمش، وغادي يعطي شي رعدات مشتية في العشية في نواحي الريف تادلة الأطلس المتوسط ووسط الأطلس الكبير. الريح غادي صوت شرقي في غالب النواحي ما عدا في لوكوس الغرب السوس والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت غربي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السهول الغربية والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في كل المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار ما زال طالعة ما بين 26 و 43 درجة في واد الذهب، ما بين 29 و 43 درجة في الدكالة، ما بين 32 و 42 درجة في اللوكوس، ما بين 33 و 39 درجة في ناحية الريف، ما بين 33 و 46 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 34 و 41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34 و 46 درجة في ناحية السوس، ما بين 35 و 44 درجة في عبدة، ما بين 37 و 41 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 37 و 43 درجة في ناحية التفيلات، ما بين 39 و 43 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 40 و 45 درجة في ناحية الحوز، 42 43 درجة في سايس وناحية الشاوية، ما بين 42 و 45 درجة في ناحية تادلة، و 43 44 درجة في ناحية الغرب. وفات الطقس وهاد الايام تقريبا كل الاخوان حصدوا وجمعوا البركه اللي جاب الله، والبعض منهم متبع دوره زراعيه محكومه في البلاد ديالو وناوي ان شاء الله يدير شي زراعه اخرى، ولكن ما باغيش يدير الزرع المباشر فصل الخريف الجاي ان شاء الله، اذا باغي يحرث ويقلب البلاد باش تشمش مزيان قبل ما يغبرها ويسمدها، وهذا علاش خاصو ينوض يحرثها دابا ويغتنم الفرصه ديال هاد الجو قبل ما يدركوا الحال، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: الخامسة بميديا موجز الأنباء. أهلا بكم، هذا الموجز مستهله من المغرب تخليدا للذكرى 27 لتربع العاهل المغربي على عرش أسلافه. ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة مشوار بالقصر الملكي بتطوان، ترأس حفل الولاء الذي يتوج الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لعيد العرش. قبل ذلك كان الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، قد ترأس بعد الظهر بساحة المشوار بالقصر الملكي بتطوان حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية، وكذا ضباط الصف الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة ضابط. وبهذه المناسبة أطلق العاهل المغربي على هذا الفوج اسم العيون، وقد رأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن بهذه المناسبة مأدبة غداء أقامها العاهل المغربي على شرف الشخصية المدعوة لحفل أداء القسم من طرف فوج العيون. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، حيث أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاحها في قطاع غزة ضمن المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية الهادفة إلى إنهاء الحرب، والتي تنص أيضا على انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع. في المقابل شددت إسرائيل على أن أي انسحاب لن يتم قبل تنفيذ نزع فعلي لسلاح حماس، فيما رفض وزير الأمن القومي إتمار بن غفير الاتفاق وصفا إياه بغير المعقول. وحظي الاتفاق بترحيب دولي إذ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل سعيدة جدا به، بينما شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على أن نجاحه مرهون بالتزام جميع الأطراف. إلى الضفة الغربية المحلية

0: المحتلة الآن، حيث أصيب فلسطيني برصاص يمسي خلال مسيرة نظمها مستوطنون إسرائيليون عبر عدة بلدات فلسطينية، وشهدت مواجهات مع سكانها بحسب ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني والجيش الإسرائيلي. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة شديدة، في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة في نهاية هذا الأسبوع تستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة. في السياق، أعلن الجيش الكويتي اعتراض طائرات مسيرة إيرانية استهدفت عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية عقب إعلان إيران مهاجمة منشآت عسكرية أمريكية. دائما في ملف حرب الشرق الأوسط، اعتبر لبنان أن التفجيرة الضخمة التي نفذتها القوات الإسرائيلية في محيط منطقة قلعة الشقيف التاريخية جنوبا من البلاد، وأفادت بأنها هدفت إلى تدمير أنفاق لحزب الله، تشكل تهديدا مباشرا لتنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين البلدين برعاية واشنطن. قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 13 آخرون في هجوم صاروخي باليستي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم، وفق ما أعلنته السلطات الأوكرانية التي أكدت اندلاع حريق في مبنى سكني وتوجيه السكان إلى البقاء في الملاجئ مع استمرار خطر الضربات الصاروخية. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني أمس تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، معتبرا أن هذا الإجراء لمفر منه، ذلك عقب تدفق 10,000 من المهاجرين إلى السبتة المحتلة بطريقة غير نظامية. من جانبها، أفادت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان أنها اتفقت أيضا مع باريس على تشديد الرقابة على الحدود البرية بين فرنسا وإيطاليا في محاولة لمنع أي مهاجرين غير موثوقين من العبور. فنلندا والدنمارك أعلنت تأييدهما طلب إيطاليا استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن، فيما عبر الرئيس الفرنسي ماكرون عن تضامن بلاده مع إسبانيا في مواجهة تدفق آلاف المهاجرين إلى سبتة المحتلة، وأبرز في منشور عبر إكس أنه توصل مع رئيس الحكومة الإسبانية للتعبير عن موقف بلاده وعرض تقديم أي مساعدة ضرورية. كما أشاد الرئيس الفرنسي بالتعاون القائم مع المملكة المغربية الذي سمح بعودة آلاف الأشخاص إلى المغرب من سبتة المحتلة. نقطة نهاية هذا الموجز. فاصل مستمعي الكرام، بعده نواصل.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
5: للشأن المغربي،
4: نحلل
5: مع من تتحاور
4: ونقدم اليوم الخبر كما هو
6: على قناة ميدان تي في.
4: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تي في، الخبر برؤية جديدة.
7: ميدان صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: نسعد كي نكون معكم عبر المباشر مستمعينا الكرام في صباح الأخبار ليومه السبت، وإياكم مباشرة إلى قصة اليوم. محطة بركة، الطموح العربي الجري الذي بدأ برؤية استراتيجية عام 2000 وتحول بحلول العام 2024 إلى أكبر مشروع للطاقة النووية السلمية والنظيفة في المنطقة العربية. كيف صيغ هذا الإنجاز التاريخي خطوة بخطوة لتأمين ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء ومنع انبعاث ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية؟ القصة الكاملة يرويها زميل أيمن الأحمد.
8: تبدأ الرواية عندما طرحت دولة الإمارات العربية المتحدة سؤالا استشرافيا: ماذا بعد النفط؟ الإجابة لم تكن في البحث عن آبار جديدة، بل في اختراق آفاق علمية غير مسبوقة محليا. لم تكن براكة مجرد فكرة وليدة الصدفة، بل كانت قرارا استراتيجيا جريئا اتخذته دولة الإمارات في عام 2008 حين أصدرت وثيقة السياسة الوطنية لتقييم وإمكانية تطوير طاقة نووية سلمية. الطموح كان واضحا منذ اللحظة الأولى: تأمين طاقة نظيفة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي المتسارع وتنهي الاعتماد الكلي على الوقود الأحفوري.

0: واجه المشروع في بدايته جداراً من التشكيك، فكيف لمنطقة عرفت تاريخياً بالاعتماد الكامل على الوقود الأحفوري أن تطوع التكنولوجيا النووية المعقدة؟ لكن الإرادة السياسية صاغت استراتيجية صارمة، فسير الأحداث الحقيقية تسارع بقوة أواخر 2009 بعد تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بمرسوم أميري، وشهد العالم توقيع صفقة تاريخية بقيمة 20 مليار دولار مع ائتلاف تقوده الشركة الكورية للطاقة الكهربائية كيبكو لبناء 4 مفاعلات نووية. اختير الموقع بعناية في منطقة الظفرة في العاصمة أبوظبي نظراً لثباته الزلزالي وجغرافيته المطلة على مياه الخليج لتبريد المفاعلات، وتحول المكان إلى أكبر موقع إنشائي نووي في العالم بمشاركة أكثر من 50 جنسية واستهلاك نحو 2.5 مليون متر مكعب من الخرسانة. ولم تكن السنوات الممتدة بين 2012 و 2020 سهلة، بل كانت سلسلة من التحديات الهندسية مع أكثر من 300 اختبار أمان صارم خضع لها المشروع تحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. في غشت 2020 تم ربط المفاعل الأول بشبكة الكهرباء لأول مرة، وبعد نحو عامين انطلق التشغيل التجاري للمفاعل الثاني، ثم لحق بهما المفاعل الثالث بعد حين، وفي شتنبر 24 و2000 اكتمل الإنجاز حين أعلن عن التشغيل التجاري للمفاعل الرابع والأخير لتصل المحطة إلى طاقتها القصوى. اليوم محطة براكا تنتج 5600 ميجاوات من الكهرباء النظيفة على مدار الساعة، ووحدها باتت توفر 25% من احتياجات البلاد من الكهرباء، مانعة انبعاث ما يربو عن 22 مليون طن من الغازات الكربونية سنوياً. ويرى كثير من خبراء الطاقة عرباً وأجانب أن محطة براكا ليست مجرد تواريخ على جدول زمني، بل هي الحدث التاريخي الذي نقل العرب من مستهلكين للتكنولوجيا النووية إلى رواد في مجال الطاقة السلمية.
1: ميديا روبورتاج من بيروت. كشفت إيران أخيرا عن رسالة تلقتها من حزب الله اللبناني، الرسالة مثيرة بتوقيتها، وفي الواقع ليست الرسائل المتبادلة بين حزب الله اللبناني والمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي إلى المجرد مناسبة تنظيمية داخل محور إيران. وفق المراقبين، الحزب بعث رسالة أعلن فيها تجديد العهد والولاء لخامنئي، مؤكدا إياه أو مخاطبه بصفة القائد والمرشد، فيما جاء الرد والمنسوب إليه مؤكدا أن حزب الله سيبقى ركيزة في مشروع المقاومة وداعيا إلى مواصلة الجهاد في مواجهة إسرائيل. القصة هكذا بين الجانبين، ولكن أين لبنان؟ وهل يصح توصيف حزب الله باللبناني سيما بعد تجديده البيعة لإيران؟ تفاصيل في ميديا روبورتاج يوقعه مراسلنا في بيروت خلدون زين.
2: تبادل رسائل وتجديد بيعة، العهد والولاء للقائد والمرشد، تعبير بهذا الوضوح أوردها حزب الله اللبناني في رسالة إلى المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي. خامنئي رد على رسالة واصفا الحزب المذكور بالركيزة في مشروع المقاومة ودعاه لمواصلة الجهاد. في الظروف العادية قد لا يتجاوز هذا التبادل كونه محطة داخلية بين القيادة الإيرانية وحليفها اللبناني، لكن التوقيت هذه المرة يمنحه دلالة سياسية تتجاوز حدود التهنئة البروتوكولية بين مزدوجين. فالرسالتان جاءتا بعد أيام قليلة من لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، وفي وقت عاد فيه الحديث عن فرصة لإطلاق مسار سياسي جديد يعيد تثبيت سلطة الدولة اللبنانية عبر تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي بدأ يشق طريقه ببطء رغم رفض إيران له واعتراض حزب الله عليه. حزب الله يرفض المسار التفاوضي بلسان السياسيه النائب عن كتلة حزب الله علي المقداد.
3: في عندنا إشكالية كبيرة بموضوع التفاوض المباشر. بالمبدأ ارتكبت السلطة خطيئة كبيرة بهذا الموضوع، يعني وقت اليوم بتجي السلطة توافق على إنهاء حالة العداء، طبعا هذا الشيء خارج عن المنطق.
2: المشكلة لم تعد في إمكان إطلاق حوار داخلي أو التوصل إلى تسوية لبنانية، بل في طبيعة المرجعية التي يعود إليها

0: القرار الاستراتيجي للحزب. فإذا كان الحزب يعلن أن القائد والمرشد هو المرجعية العليا، فيما تؤكد القيادة الإيرانية أن الحزب جزء من استراتيجيتها الإقليمية، فإن أي نقاش لبناني وفق المراقبين حول السلاح أو قرار الحرب أو حول السلم يصطدم حكما بسؤال يسبق كل نقاش: أين يتخذ القرار النهائي؟
1: فجأة كشفت إيران عن رسالة تلقتها من حزب الله.
0: الكاتب والصحفي اللبناني فارس خشان:
1: هذه الرسالة تقول إنها تخضع لقيادة الخامنئي ولتوجيهاته ولإرشاداته، وتلقى حزب الله جوابا عن هذه الرسالة من المرشد مجتبى خامنئي

0: توقيتها كأنها رسالة إلى الرئيس جوزيف عون في واشنطن بأن حزب الله لن يكون في يوم من الأيام لبنانيا. فصلته بإيران صلة جوهرية لا يمكن أن تفك.
1: هل سقط إذن وهم لبنانة حزب الله؟
0: علاقة مع حزب الله سوف تبقى علاقة مع تنظيم مرتبط بإيران، مصالحه بإيران، مصالح إيران بالنسبة له أولوية، ووهم لبنانة حزب الله يسقط.
1: قد يبقى الجدل قائما حول شخصية مشتبه خامنائي أو حول طبيعة ظهوره العلني، لكن مضمون الرسالتين لا يترك مجالا كبيرا للاجتهاد. فالحديث عن القائد والمرشد والعهد والولاء لا يصف علاقة تحالف سياسي بين طرفين متساويين، بل علاقة مرجعية وقيادة يعلنها الحزب بنفسه ويؤكدها الطرف الإيراني. عند هذا يسقط حزب الله آخر أوراق التوت عن لبنانياته وفق المراقبين، ليغدو حزبا إيرانيا أكثر منه لبنانيا، ويصبح ذراعا إيرانية مكتملة المواصفات دائما بحسب المراقبين. خالد زين الدين، ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
3: الساعة في استوديوهاتنا تشير إلى 5:15. أبرز العناوين: تخليدا للذكرى 27 لتربع الأهل المغربي على عرش أسلافه، أمير المؤمنين الملك محمد السادس يترأس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة مشوار بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء الذي توج لاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لعيد العرش. غزة أمام اختبار النزع السلاح، حماس تعلن اتفاقا ضمن خطة السلام الأمريكية، وإسرائيل تربط الانسحاب بالتنفيذ. ترحيب دولي مشروط باتفاق اعتبرته الأمم المتحدة فرصة نادرة للشرق الأوسط. التصعيد الأمريكي الإيراني تسارع، ترامب يلوح بضربات قوية ضد إيران والكويت، تعترض مسيرات إيرانية. مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار، وإياكم مباشرة إلى نقاش الحصاد. وفي نقاش الحصاد اليوم نواصل وإياكم في خطابه بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش، أبرز العاهل المغربي أن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية. الموضوع نطرحه اليوم في نقاش الحصاد، وهذا مقتطف منه مع زميل أمين عزماني وضيوفه.
4: وللنقاش نستضيف اليوم الأستاذ محمد طيار، الخبير والباحث في الشؤون الأمنية ورئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم.
5: مرحبا سيدي، وتحية لكم وللمستمعين الكرام.
4: أهلا ومرحبا. ومعنا على الخط أيضا الأستاذ حسن خرجوج، الخبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، معنا من الرباط. أهلا ومرحبا سي حسن.
5: أهلا أستاذ، وشكرا جزيلا على الاستضافة، ومرحبا بالمستمع الكرام من طنجة القوية،
4: وشكرا لقبولكما الدعوة. أبدأ معك هذا النقاش سي طيار، يعني المغرب انتقل من مفهوم يعني التسلح عبر الاقتناء إلى بناء قاعدة صناعية دفاعية، كيف تقرؤون انعكاس هذا التحول على الاستقلال الاستراتيجي للمملكة، خاصة بعد أن كشفت يعني الأزمات الدولية المتوالية في السنوات الأخيرة أن امتلاك السلاح لا يكفي إذا لم يتم تأمين سلاسل الإمداد والصيانة؟
5: بالفعل الأستاذ الكريم، أثبتت الأزمات الدولية الأخيرة يعني سواء من خلال جائحة كوفيد 19 أو النزاعات المسلحة الكبرى في مختلف بقاع العالم، أن الدول التي لا تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجيا وطنية تظل رهينة لتقلبات الأسواق الدولية والقيود السياسية المفروضة على نقل التكنولوجيا. من هنا يعني يبرز البعد الاستراتيجي للتوجيهات الملكية باعتبارها استجابة استباقية لإعادة تشكيل موازين القوة في القرن 21. لذلك نلاحظ أن الأمر قد تجاوز مفهوم الأمن التقليدي إلى مفهوم القوة الشاملة، حيث أن مفهوم الأمن القومي لا يعني فقط حماية الحدود البرية والبحرية والجوية، بل أصبح يشمل الأمن الصناعي، الأمن الرقمي، الأمن

0: الاقتصادي، الأمن الطاقي وأمن البيانات، وأصبحت الدولة القوية هي التي تمتلك القدرة على إنتاج التكنولوجيا وإدارة المعرفة وتأمين بنيتها التحتية الحيوية، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية سلاسل الإمداد في الظروف العادية والاستثنائية. لذلك من هذا المنظور فإن التصنيع العسكري يعني إضافة طبعا إلى الأمن السيبراني يشكلان بعدين متكاملين للقوى الوطنية الشاملة، بحيث أن امتلاك السلاح دون القدرة على صيانته أو تطويره أو امتلاك بنية رقمية دون وسائل وطنية لحمايتها يبقيان عنصر ناقص الفعالية. لذلك نلاحظ الأستاذ الفاضل أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذها المغرب من أجل مسار التصنيع العسكري، حيث أن الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية قد أكد يعني على تطوير قدرات القوات المسلحة الملكية وتمكينها من كل الوسائل التقنية الحديثة والتجهيزات الضرورية من خلال برامج التكوين يعني والتأهيل للعنصر البشري، مع وضع خطط مندمجة تكفل الجاهزية العملياتية.
1: أتحول في هذا النقاش لك اللحظة سي خرجوج. العاهل المغربي دعا أيضا إلى إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجال الأمن السيبراني لتعزيز السيادة الدفاعية. برأيكم ما هي اللبنات الأساسية لتأسيس صناعة سيبرانية مغربية قادرة على بداية الحماية ثم منافسة أقطاب إقليمية أو دولية أخرى؟
2: صاحب الجلالة الله ينصر، في هذه العشرين سنة الأخيرة كانت تركز على واحد مسألة مهمة ومهمة جدا، يعني هو العنصر البشري. الحمد لله الجامعات ومكاتب التكوين ومراكز التكوين خدوا الخطب السامية صاحب الجلالة بعين الاعتبار وفتحوا مجموعة من المسالك اللي ما كانتش متاحة للطالب المغربي. في هذه العشرين سنة الأخيرة يعني ولينا تنشوفوا أطر، ولينا تنشوفوا مهندسين، ولينا تنشوفوا ناس تيمشي وتيكملوا قرايتهم على برا وتيرجعوا هنا للمغرب وكيطوروا وتيشتغلوا على ما هو سيبراني ورقمي. عندنا بزاف ديال الشباب والشابات اللي تبارك الله دابا هما يعني كاينين في وزارات، كاينين في مراكز ديال المسؤولية، كاينين في مجموعة من المؤسسات العمومية والشبه العمومية والخاصة، واللي كيساهموا سميتو في بناء وطن هم على المستوى الرقمي. وهذه رؤيه ديال صاحب الجلاله اللي تنقول لك وتاكد لك انها تمتد هاد 20 سنه الاخيره، وكانت رؤيه طائبه وكانت رؤيه تستشرف المستقبل. وفي الخطاب الاخير لصاحب الجلاله اكد على ان هاد الرؤيه ديال 20 سنه اللي بنينا فيها العنصر البشري دابا غننتقلوا لبناء المنظومه الرقميه اللي كتساهم او كتساعد في توطين كما قال الاستاذ في توطين صناعات رقمية خاصة بنا كمجتمع مغربي، كدولة مغربية، كمملكة مغربية شريفة، واللي هي نقدر أننا من بعد أننا نكون نصدوها لإفريقيا، نصدوها لأوروبا، ولما لا أنها نبدأ نصنع برامج رقمية يعني تنافس البرامج الرقمية العالمية في مجال الأمن السيبراني.
1: طيب أعود إليك سي طيار، يعني المغرب يشهد منذ سنوات إقامة مصانع للمسيرات كما هو الأمر بالنسبة لبن سليمان، ثم المدرعات من خلال الشراكة مع شركة طاطا الهندية في برشيد، ثم الدخائر في سيدي يحيى لتقوية هذه الصناعات ويعني تحقيق سيادة دفاعية للمملكة. بنظركم ما هي التحديات التي تواجه المملكة للرفع من نسبة الإدماج المحلي أكثر فأكثر، خاصة وأن طبعا هناك دائما جيوب مقاومة حتى في علاقات أو في إبرام اتفاقيات مع دول أخرى، أحيانا يكون رفض لتوطين تكنولوجيا دفاعية؟
0: هذا التحدي مطروح. لذلك نجد أن جلالة الملك يعني منذ أن قرر يعني في السنوات الماضية توطين الصناعة العسكرية كان الهدف هو أن يمارس المغرب سيادته في هذا المجال، أن لا يكون رهينا للأسواق الخارجية. طبعا الأسواق الخارجية الدولية هي تكون مرتبطة تؤثر عليها التوجهات السياسية، لذلك يسعى إلى أن يحقق المغرب استقلالية في هذا المجال، وهذه الاستقلالية سوف تؤدي طبعا إلى أن يؤكد المغرب مكانته كقوة سياسية وعسكرية على المستوى الإقليمي. في نفس الوقت يشكل هذا الأمر أن إطلاق مشاريع لتطوير صناعة عسكرية وطنية طبعا تشمل إنتاج والصيانة بعض المعدات والذخائر، يهدف كذلك إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي تدريجيا. ذلك فنلاحظ أن التجارب الدولية أثبتت أن التصنيع العسكري يعد الركيزة الأساسية للاستقلالية الاستراتيجية. هنا أسطر على هذه النقطة، هذه أن الدولة التي لا تصنع سلاحها بيدها هي تبقى دائما تحت رحمة الآخر.
1: طيب سي حسن خرجوج، يعني باعتقادك كيف يمكن لبيئة أمنية سيبرانية متينة يشتغل عليها المغرب أو يرسيها أن تكون هي القاعدة الأساسية لجذب الاستثمارات خصوصا في قطاعات حساسة؟ نتحدث عن طيران، سيارات التي أصبحت تمثل يعني ركيزة للصادرات المغربية، وربما حتى في مجال مراكز يعني تخزين المعطيات هي أيضا تحتاج إلى قدرات كبيرة في مجال الأمن السيبراني.
2: صحيح، هو اللي جينا نشوفه كما قال الأستاذ الفاضل، وأنه مجموعة من الدول خدوا نماذج من دول أخرى. مثلا جينا على سبيل المثال الهند، خدت واحد الفكرة ديال سيليكون فالي اللي هي كاينة يعني في أمريكا، ودات واحد سيليكون فالي ديال هذه في منطقة في الهند. كذلك حنا عندنا دابا حاليا ولاو عندنا الموارد البشرية المؤهلة، ماشي غير مؤهلة ولكن الكفاءات العالمية، يعني أغلبية اللي جينا نشوفو حتى آخر كاين مخترعين ديال البطاريات الليثيوم هو مغربي الأصل. كاين مجموعة من المخترعين وديال المبتكرين اللي هما تيشتغلوا على في الدول الأوروبية أو في الدول الأمريكية، فلما لا أننا نجيبوا هاد الناس نستقطبوهم نجيبوهم لعندنا لبلادنا، ونحاولوا أننا هذاك الشيء اللي هو كاين في أوروبا أو في أمريكا نبنيو عندنا هنا في المغرب. لذلك هاد المسألة أنا بالنسبة لي أننا تكون عندنا سيليكون فالي مغربية هي شيء مهم، وشيء غيولي يخلي الدول يعني سواء الإفريقية أو الأوروبية تثق فيك، تثق في منتجات الرقمية ديالك، تثق في منتجات الأمن السيبراني واللي هي دابا ولات ما بقاش منتجات رقمية ولكن ولات منتجات رقمية ذات استعمال عسكري، يعني ذات استعمال بحال بحال سلاح. يعني وتا الاثمنه ديالها تتلقى بعض البرامج او البرمجيات تكون اغلى بكثير من الدوارج. لذلك هذه المساله هي بالنسبه لي مهمه، اننا نوطنوا الصناعات رقمية عندنا هنا في المغرب. عندنا كفاءات الحمد لله، عندنا جامعات الحمد لله، عندنا مراكز الابتكار كاينين موجودين. يعني غير نحاول اننا تولي عندنا وطني شامل، وهذا الشيء اللي ذكره صاحب الجلاله في خطاب العرش، لانه عندنا هذيك الرؤيه الساميه ديال صاحب الجلاله انها خاصها تنزل، وانها خاص الناس او المسؤولين او المؤسسات ياخذوا بها الاعتبار، ويكون التنسيق من جميع المؤسسات من ناحيه رؤيه المولويه الساميه، واللي عطات الامن السيبراني دابا عطاته واحد الدفعه او واحد القيمه مضافه سميتو في مجال ديال انه كيفاش نشوفوه في المستقبل. هذه الصناعات الرقمية دابا حاليا احنا في 2026 ان شاء الله من هنا ل 10 سنوات او 20 سنة ان شاء الله يولي المغرب رائد رقم واحد على مستوى هذه الصناعات، واللي هي ولات صناعات رائدة جدا. وكما قلت لك بعض البرمجيات تيكونوا الاثمنة ديالهم خيالية، كاين البرمجيات اللي توصلوا لمليار دولار، جوج مليار دولار، ثلاثة مليار دولار، كاين اللي تمشي حتى 30 مليار دولار. يعني هنا تنهضروا على واحد
1: القطاع
2: أو السوق اللي تقدر أنك تبني به سميتو الاقتصاد الوطني المغربي، وتقدر تدير به موارد، ولما لا أنه تولي رائد على المستوى العالمي بحال الهند بحال الصين بحال روسيا بحال أمريكا بحال الدول
1: الأوروبية. طيب سي حسن خرجوج الخبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، شكرا لك سيدي الكريم على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات.
2: شكرا لك أستاذ، شكرا
1: للاستضافة الكريمة. مرحبا، والشكر موصول أيضا للأستاذ محمد طيار الخبير والباحث في الشؤون الأمنية ورئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، ممتن لك أستاذ الكريم.
0: تحياتي وتحية لضيفكم الكريم.
3: للتخفيف من تداعيات مسؤولين أمريكيين.
4: ميديا إخبار بلا توقف.
5: وزارة الداخلية
6: بدأ الجيش السوري.
4: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
6: أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس على السواحل الممتدة بين الدار البيضاء وأكادير، مع توقع أمطار رعدية في نهاية اليوم على مناطق الريف الأطلس المتوسط وتادلة. درجة الحرارة 30 درجة ببني ملال، 31 بالسويرة، 32 بالرباط، 33 بالعيون الدار البيضاء النذور، 30 بطنجة، 40 بالرشيدية، 41 بوجدة، 43 بفاس، و45 درجة أعلى المقاييس مرتفعة بمراكش. في الجزائر طقس مشمس غالبا في شمال غرب البلاد والوسط الغربي وصاف في باقي المناطق. درجة الحرارة 31 درجة مرتقبة ببجاية، 32 بوهران، 33 بالجزائر العاصمة، 37 بتمنرست، 39 بتيارت، 40 بغردايا، 43 بشلف، و45 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في جميع أنحاء البلاد. درجة الحرارة 33 درجة مرتقبة بتبرقة المنستير، 35 بمدنين، 36 بصفاقس قابس، 36 ببنزرت، 37 درجة بتونس العاصمة سوسة، 38 بالقصرين، و41 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر. الخامسة أو خمسة والنصف بميدي أموج زولنبات، تقدمها لسيام يامي.
7: Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, notez qu'au Maroc, le roi Mohamed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ahmed, a présidé ce vendredi après-midi à la place du Méchoir du Palais Royal de Tétouan la cérémonie d'allégeance en commémoration du 27e anniversaire de l'accession du souverain au trône. C'est également dans le cadre de ces célébrations qu'un peu plus tôt dans la journée, le prince héritier Moulay El Hassan a présidé un déjeuner offert par le roi Mohamed VI au cercle messe officier de la garde royale à Tétouan. Ailleurs, dans l'actualité, au moins 9 morts à Kiev. C'est le bilan encore provisoire d'une frappe de missiles balistiques sur la capitale ukrainienne. Selon les services de secours ukrainiens, qui dénombrent également 23 blessés, des incendies et des dégâts ont été relevés dans 5 arrondissements de la capitale. Des attaques qui surviennent alors que le président américain Donald Trump n'a toujours pas donné son accord définitif pour permettre aux Ukrainiens de produire leurs propres missiles balistiques, les fameux Patriot et Tomahawk de confection états-unienne que Kiev cherche à obtenir de longue date de la part de Washington. Autre guerre, cette fois au Proche-Orient, où un pétrolier a été frappé par un projectile non identifié ce samedi au large de la ville côtière de Lima, à Oman. Selon l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, le navire se trouvait à l'entrée du détroit d'Ormuz lorsqu'il a été touché. Aucune victime n'a été signalée selon UKMTO, qui signale seulement des dégâts matériels. Autre bilan, cette fois en Europe, au moins 50 personnes sont mortes à Ceuta ces derniers jours. Une estimation du journal espagnol El País, alors que des dizaines de milliers de personnes, principalement originaires du Maroc, ont passé la frontière vers Ceuta cette semaine, selon les autorités espagnoles. Un mouvement qui est déjà en train de s'inverser. Selon le ministère de l'Intérieur espagnol, la majorité des personnes arrivées cette semaine sont déjà reparties vers le Maroc dans la journée de vendredi. Selon les dernières données scientifiques, ce n'est qu'un échauffement. C'est l'avertissement du secrétaire général de l'ONU sur El Niño. Selon l'Organisation météorologique mondiale, le phénomène climatique qui a débuté en juin va encore se renforcer entre août et octobre 2026. À la clé, des températures supérieures à la normale sur une grande partie de la planète et une amplification des risques de sécheresse, d'inondations et de feux de forêt, notamment autour du bassin de l'océan Indien. Un mot de sport pour refermer ce flash avec Gianni Infantino qui fait marche arrière. Le patron de la FIFA renonce au projet d'ouverture de l'association à des investisseurs privés. Notre but a toujours été et sera toujours d'unir et de progresser. La proposition ne sera donc pas retenue, c'est ce qu'a annoncé Gianni Infantino dans un communiqué hier soir après la polémique suscitée par ce projet qui faisait craindre une marchandisation du football sur fond de soupçons de conflits d'intérêts. C'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute sur Média.
8: Midi 1, Nouakchott 102.4, Dakar 93.8.

0: راغب عالم عبر ميدي آن في صباح الأخبار. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، إلى فقرتكم الثقافية بامتياز كتاب في دقيقتين. خاضت اللغة العربية العديد من التحديات وحروب الهوية، ما دفع الكثير من اللغويين العرب إلى إثارة الانتباه إلى الأخطاء الشائعة خاصة في وسائل التواصل الجماهيري من إذاعة وصحف وتلفزيون. ومن أهم هذه الكتب معجم الأخطاء الشائعة للفلسطيني محمد العدناني، كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
1: يعالج هذا الكتاب الأخطاء اللغوية الشائعة ويبين صوابها مع الشرح والأمثلة. وينطلق محمد العدناني في ذلك بعدما رصد هذه الأخطاء في أفواه الخطباء ومذيعي الراديو والتلفزيون والصحف والمجلات والكتب، ويسجل بأن المذيعين في هذه الأيام في طليعة المؤثرين أدبيا ولغويا وقوميا واجتماعيا. صدر كتاب معجم الأخطاء الشائعة عام 1973 لمؤلفه الفلسطيني محمد العدناني العضو الشرفي في مجمع اللغة العربية الأردني، ويعتمد في تصويب الكلمة أو العبارة على 6 مصادر رئيسة: القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وأمهات المعاجم والشعر الجاهلي والكلمات التي أقرتها مجامع اللغة العربية وأمهات كتب النحو. ورغم ما قد يبدو على المؤلف من تعصب للغة العربية، إلا أنه يؤكد بأننا اليوم لا نرضى أن نبقى في المكان اللغوي الذي وضعنا فيه أئمة اللغة من أجدادنا بالأمس، ويعرب عن أمله في أن تتوحد مجامع اللغة العربية كلها، وأن تنبثق من ذلك المجمع الموحد لجنة تؤلف معجما حديثا وشاملا ودقيقا تثبت فيه المولد والمعرب والدخيل. ومن الأخطاء الشائعة مثلا التي يرصدها محمد العدناني قولهم: أثر عليه، والصواب أثر فيه أو به، أما حرف الجر على فوارد من الإنجليزية والفرنسية. ويقولون في النسبة إلى النساء نسائي كالجمعيات النسائية المنتشرة في العالم العربي، والصواب نسوي. ويقولون الهوية، والصواب الهوية نسبة إلى هو، أما الهوية فهي البئر بعيدة القعر. وصواب التخمة التخمة إلا لضرورة شعرية، والحقيقة أننا نصاب بالتخمة من أخطاء يستهجنها اللسان. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: السادسة إلا ربع عبر ميديا مستمعنا الكرام، تذكير بأبرزية العناوين. غزة أمام اختبار نزع السلاح، حماس تعلن اتفاقا ضمن خطة السلام الأمريكية، وإسرائيل تربط الانسحاب بالتنفيذ. ترحيب دولي مشروط باتفاق اعتبرته الأمم المتحدة فرصة نادرة للشرق الأوسط. التصعيد الأمريكي الإيراني يتسارع، ترامب يلوح بضربات قوية ضد إيران، والكويت تعترض مسيرات إيرانية، المنطقة تترقب مواجهة أوسع بعد استهداف منشآت حيوية وعسكرية في المنطقة. حرب أوكرانيا تدخل مرحلة تصعيد جديدة، روسيا تضرب كييف بالصواريخ الباليستية وسقوط قتلى وجرحى، ترامب يحذر بشأن إنتاج باتريوت لكييف مع استمرار الضغط على الدفاعات الأوكرانية. حرائق المتوسط تشتعل من جديد، اليونان تعلن حالة تأهب وإجلاء سكان مع تمدد النيران، عملية الإخماد تتواصل في تركيا، ومؤشرات على انحسار الموجة في فرنسا وإسبانيا.

شنغن بلا إسبانيا، هل تدفع حكومة سانشيز ضريبة مواقفها؟ ترند اليوم. أثار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز موجة واسعة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تصاعد الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأوروبية بشأن تداعيات سياسته على مستقبل إسبانيا داخل فضاء شنغن، وتداول نشطاء منشورات اعتبرت أن الحكومة الإسبانية تواجه ضغوطا غير مسبوقة قد تنعكس على مكانة البلاد داخل المنظومة الأوروبية في ظل الأزمة التي أثارها تدفق آلاف من المهاجرين من المغرب إلى سبتة المحتلة. ورأى عدد من المتفاعلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي باختلافها أن الانتقادات الموجهة إلى سانشيز تجاوزت حدود المعارضة الداخلية لتصل إلى نقاشات أوروبية أوسع بشأن مدى التزام مدريد بالسياسات المشتركة، معتبرين أن استمرار هذا الجدل قد يضع الحكومة الإسبانية أمام تحديات سياسية ودبلوماسية متزايدة. وفي المقابل تداول النشطاء عناوين وتقارير إعلامية تتحدث عن سيناريوهات محتملة قد تشمل تجديد الإجراءات المرتبطة بعضوية إسبانيا في فضاء شنغن، معتبرين أن حكومة سانشيز

أصبحت مطالبة بتقديم ضمانات أكبر للحفاظ على ثقة شركائها الأوروبيين في ظل تصاعد الانتقادات. كما اعتبر عدد من المعلقين أن الأزمة الحالية تمثل اختبارا حقيقيا للحكومة الإسبانية، مشيرين إلى أن استمرار الضغوط الأوروبية قد يفرض على مدريد مراجعة بعض سياساتها، خاصة مع تزايد الأصوات المطالبة بتشديد الرقابة على الحدود وتعزيز التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا التفاعل في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول التداعية السياسية التي قد تواجهها حكومة سانشيز وسط انقسام في الأراضي بين من يرى أن الضغوط ستبقى في إطار السجال السياسي، ومن يعتقد أنها قد تترجم إلى إجراءات أوروبية أكثر صرامة تؤثر على موقع إسبانيا داخل فضاء شنغن إذا استمرت الأزمة.

على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: Midi 1, صباح الأخبار. عثمان الطاهري.
2: قبل نشرة السادسة المفصلة للأخبار نتعرف وإياكم مستمعين الكرام على أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس على السواحل الممتدة

0: بين الدار البيضاء وقدير مع توقع أمطار رعدية في نهاية اليوم على مناطق الريف الأطلس المتوسط وتادلة. درجة الحرارة 30 درجة ببني ملال، 31 بالسويرة، 32 بالرباط، 33 بالعيون الدار البيضاء النذور، 30 بطنجة، 40 بالرشيدية، 41 بوجدة، 43 بفاس، و45 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بمراكش. في الجزائر طقس مشمس غالبا في شمال غرب البلاد والوسط الغربي وصاف في باقي المناطق. درجة الحرارة 31 درجة مرتقبة ببجاية، 32 بوهران، 33 بالجزائر العاصمة، 37 بتمنرست، 39 بتيارت، 40 بغردايا، 43 بشلف، و45 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في جميع أنحاء البلاد. درجة الحرارة 33 درجة مرتقبة بتبرقة المنستير، 35 بمدنين، 36 بصفاقس قابس، 36 ببنزرت، 37 درجة بتونس العاصمة سوسة، 38 بالقصرين، و41 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر. السادسة بميديا نشرة الأخبار المفصلة من تقديم الزميل نور الدين الحوتي. نور الدين صباح الخير.
1: صباح الخير عثمان، صباح الخير مستمعينا الكرام، إليكم عناوين السابعة. الجيش الإسرائيلي يواصل التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، حول عدة منازل إلى ثكنات، فيما واصل المستوطنون إقامة بؤر جديدة للاستيطان شمال جنين. عودة طوعية لآلاف المهاجرين الذين تدفقوا من المغرب إلى مدينة سبتة المحتلة. رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يوجه الاتهام لمافيا للتجارة بالبشر، معتبرا المغرب حليفا استراتيجيا. المبادلة التجارية بين المغرب وموريتانيا في تحسن متواصل، والمغرب أول حليف إفريقي لموريتانيا. في رياضة السادسة نتعرف على جديد الدوليين المغربيين عبد الصمد الزلزولي ورضوان حلحال في الميركاتو الصيفي. أهلا بكم. قبل التفاصيل، تراس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد بعد زوال ما أمسي بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء الذي يتوج الاحتفالات المخلدة لذكرى 27 لعيد العرش. قبل ذلك كان الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، قد ترأس بعد الظهر بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية، وكذا ضباط الصف الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ضابط. وبهذه المناسبة أطلق العاهل المغربي على هذا الفوج اسم العيون. وقد ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن بهذه المناسبة مأدبة غداين قامها العائل المغربي على شرف الشخصية المدعوة لحفل أداء القسم من طرف هذا الفوج. إلى أول ملفات النشرة، نفتحه من الأراضي الفلسطينية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملية الدم والاعتقال وتشجيع الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة. آخر الأنباء تتحدث عن إصابة صبي فلسطيني بالرصاص خلال مسيرة نظمها مستوطنون إسرائيليون عبر عدة بلدات فلسطينية في الضفة، وشهدت مواجهات مع سكانها بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. تفاصيل وأوفاء في روبورتاج مراسلنا برام الله ماجد سعيد.
2: في استفزاز جديد، عاد عشرات المستوطنين إلى تسيير مسيرة باتجاه قرية تل القريبة من نابلس التي شهدت المواجهة الدامية الجمعة الماضية بمقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين. المسيرة التي امتدت لتصل إلى بلدة جنيد وهي في أطراف مدينة نابلس وتقع ضمن المنطقة المصنفة ألف حسب اتفاق أوسلو، تحولت إلى مواجهات مع فلسطينيين حاولوا منع المستوطنين من التقدم، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي الذي كان يرافق المستوطنين لحمايتهم، كما يوضح مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر في نابلس عميد أحمد.
3: تم التعامل مع إصابة شاب يبلغ من العمر 32 عام إصابة رصاص حي في منطقة البطن، وضعه حرج تم إدخاله إلى غرفة العمليات. تعاملنا أيضا مع ما يقارب 10 إصابات استنشاق غاز من 4 أطفال.
2: وفيما كانت هناك إصابات مماثلة أيضا في قرية كفر مالك شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية التي اقتحمها الجيش الإسرائيلي واعتقل عددا من الشبان منها ومن مخيم قدورة بمدينة رام الله، تزامن مع مواصلة هجمات المستوطنين في كل من أطراف بلدات سنجل وعطارة وأمصفة غرب رام الله ومنطقة الدارات شرق الشيوخ بالخليل التي أصيب فيها فلسطيني برصاص المستوطنين الذين قطعوا أيضا أشجارا بالقرب من نابلس. حافظ نابلس غسان دغلس:
4: لم نستطيع لحد الآن إحصاء هذه الأشجار في منطقة سرة، في منطقة تل، في منطقة مادمة، عينبوس، في منطقة بورين، حتى منطقة بيت دجن وبيت فريق. آلاف الأشجار تم تقطيعها، ومنطقة في أيضا اللبة الشرقي والساوية.
2: اقتحامات المستوطنين بمساندة الجيش الإسرائيلي لمناطق تصنف ألف وباء يراها مراقبون تأكيدا من إسرائيل على فرض الهيمنة الإسرائيلية على الجغرافيا في الضفة الغربية بتصنيفاتها المختلفة. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
1: في الأراضي الفلسطينية أيضا أكدت حركة حماس التوصل إلى اتفاق في شأن نزع سلاحها في غزة بموجب المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية الهادفة إلى إنهاء الحرب، والتي من مشمولاتها كذلك انسحاب إسرائيل تدريجيا من القطاع. اليمين الإسرائيلي المتطرف وجه انتقادا شديدا للاتفاق، معتبرا إياه غير مقبول، رافضا أي انسحاب للجيش الإسرائيلي من غزة ما لم يحصل نزع فعلي لسلاح حركة حماس. بالمقابل رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق، معتبرا إياه من الأخبار الجيدة النادرة بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط. إلى المحطة التالية من هذه النشرة. عاد 10,000 من المهاجرين الذين تدفقوا خلال الأيام الماضية نحو مدينة سبتة المحتلة في عملية أعادت تسليط الضوء على النشاط الخطير لشبكات الهجرة والاتجار بالبشر ومعضلة المعلومة المضر إلى انتشار الشائعات بفعل تأويلات خاطئة لقرار قضائي إسباني. أزمة خلفت ما لا يقل عن 50 قتيلا ومائة إنسان بحسب السلطات الإسبانية. وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل لاباريس أعلن أمس أن سلامة منطقة شينغل حرية التنقل مضمونة تماما في ضوء عودة أغلب المهاجرين الذين دخلوا جيب سبتة بطريقة غير نظامية. وأضاف في بيان أنه لا يمكن السفر من سبتة ومليليا إلى شبه الجزيرة الإسبانية من دون إبراز الهوية عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة. من جهته وخلال زيارته لمعبر طارخال بمدينة سبتة، أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن المغرب حليف لمدريد في مواجهة تحديات الهجرة. عن الأجواء التي واكبت العودة الطوعية للمهاجرين من مدينة سبتة المحتلة نتابع رابورتاج عادل الزبيري من مدينة الفنيدق.
5: يمشون على حجارة كبيرة الحجم على حافة البحر الأبيض المتوسط قبل أن يخرجوا عبر بوابة الرجوع، يحملون ذكريات موجعة من ساعات يقولون إنها مرت من دون ماء ولا أكل في سبتة المحتلة.
6: دخلنا السبتة صراحة كانت صعيبة، الأجواء كانت تجربة خيبة بزاف، دوك الناس المعامل ديالهم ناقصة، همشوا ما كيش عاملوش بطريقة اللي زوينة. إيوا والله يسمحنا من والدينا اللي
7: وشي حقروا على عباد الله، تنصح كل شي ما يمشيش أخوشي.
5: عند الملتقى الطرقي الأول في باب سبتة المعروف هنا في الفنيدق بالديوانة، تقوم فرق ميدانية بتنظيف المكان من مخلفات حرق السيارات والدراجات النارية والحجارة. وفي يوم صيفي مرتفع في درجة الحرارة يحمل العائدون مرارة الاصطدام بواقع مدينة سبتة المحتلة سائلين عن قنينات الماء الصالح للشرب.
8: زعما مغرب حاجة وحدة، كلشي مزيان، واكلين شاربين مضخمين، لازم يبقى مع الوالدين ديالو ما يدخلوش يتعذب، اقسم بالله.
6: فهمشي شوفوا بعين الاعتبار الدراري حتى هما راه باغيين يعيشوا عيشه كريمه، هادشي اللي كيتمناو. خويا تنصح الدراري بلا ما يمشيو يتكرفصوا، ما كاين لا ماكله ما كاين حتى شي حاجه.
8: بنادم يبعد راسو ما يغمش براسو، راه هذا بحر.
5: عشرات من سيارات القوات العمومية في باب سبتة من الجانب المغربي، فيما يصل عشرات من المغادرين لمدينة سبتة من المغاربة في زيارات عائلية لا تتوقف في يوميات صيفية. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
1: في العلاقات المغربية الموريتانية أعلن سفير الرباط في نواكشوط حميد شبار أن المبادلات التجارية بين البلدين تجاوزت 400 مليون دولار خلال العام الماضي، مسجلة نموا بنحو 30% مقارنة بما تم تسجيله العام 23 و2000. الدبلوماسي المغربي أوضح أن المملكة عززت مكانتها كأول مورد إفريقي لموريتانيا في ظل توسع الاستثمارات المغربية واستمرار العمل على مشاريع الربط والتعاون الثنائي في عدد من القطاعات الاستراتيجية. عن معطيات العلاقة التجارية بين المغرب وموريتانيا نتابع تعليق خالد محمدا الباحث في المجال الاقتصادي، تحدث من نواكشوط للمحفوظ السهلك.
9: العلاقات الاقتصادية المغربية الموريتانية هي علاقات مهمة للبلدين، يتبادل البلدان منافع اقتصادية مهمة جدا، هي علاقات متنوعة على المستوى التجاري وعلى مستوى الاستثمارات المباشرة، كما أن البلدين على المستوى الجغرافي يوفروا كلاهما للآخر بوابة تصدير ذات قيمة عالية. عندما أتحدث على المستوى التجاري وحسب أرقام الربع الأول من السنة الجارية 2026، فإن المغرب تحافظ على مكانتها كأول مورد لموريتانيا من القارة الإفريقية، وهي ثامن مورد لموريتانيا عبر العالم. على مستوى الاستثمارات المباشرة، المغرب أيضا حضورها المتميز في السوق الموريتانية كأحد أهم المستثمرين المباشرين، وهي قطاعات حيوية كالاتصالات والتمويل والصناعة إلى آخره. والمغرب هي بوابة موريتانيا لتصدير البري نحو أوروبا، وفي المقابل فإن موريتانيا هي بوابة المغرب لتصدير البري نحو إفريقيا. يطمح البلدان لتعميق هذه الشراكة الاقتصادية لتصل إلى مدى أبعد، يشمل قطاعات استراتيجية من قطاعات الطاقة، الكهرباء، الغاز إلى آخره، والموارد الطبيعية.
1: خالد محمد الباحث في المجال الاقتصادي كان معنا من نواكشوط. ومن مختصرات الساحة المغاربية، أعلنت السلطات الصحية الجزائرية أن حصيلة حادث انقلاب حافلة صباح أمس في ولاية بومرداس ارتفعت إلى 27 قتيلا و39 جريحا، منهم اثنان في حالة خطيرة. إلى صفحة الرياضة من هذه النشرة، وفيها نتطرق لآخر أخبار الميركاتو الصيفي الخاص بنجوم المنتخب المغربي. وكيل عبد الصمد الزلزولي يوضح مستقبل اللاعب ورضوان حلحال في الطريق إلى فينيزيا الإيطالي، وتفاصيل معك يوسف الشاطر.
10: الميركاتو الصيفي يضع المدافع المغربي رضوان حلحل على أعتاب خوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي بعدما اقترب نادي فينيزيا من حسم صفقة التعاقد معه قادما من ميشلان البلجيكي مقابل 5 ملايين يورو. الصحفي الإيطالي جيان لوكا دي مارتسيو أكد أن المفاوضات بين الطرفين بلغت مراحل متقدمة في وقت يسعى فيه فينيزيا إلى تعزيز خط دفاعه، خصوصا مع اقتراب إعارة مدافعه أحمد سيديبي إلى فيتوريا غيماريش البرتغالي. وأنباء الدولين المغاربة تقودنا أيضا إلى مستقبل عبد الصمد الزلزولي. وكيل أعماله أليخاندرو كامانو نفى بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة بشأن اقتراب انتقاله إلى روما الإيطالي. وكيل الزلزولي أكد أيضا في تصريحاته أن اسم اللاعب لم يكن مطروحا في أي مفاوضات مع روما، مشددا على عدم وجود أي اتصالات أو محادثات بين جميع الأطراف. ويبقى استمرار الزلزولي مع ريال بيتيس الخيار القائم في الوقت الراهن بسبب ارتباطه بعقد طويل الأمد مع النادي الأندلسي بعدما استقر نهائيا في صفوفه. رحيله عن برشلونة فتح له أبواب التألق مع النادي الأندلسي بعدما ساهم خلال الموسم الماضي في تسجيل 28 هدفا من ضمنها 15 هدفا بأقدامه و13 تمريرة حاسمة في مجموع 43 مباراة بالقميص الأخضر.
1: شكرا لك يوسف الشاطر، ما كانوا للنشرة، والكلمة تعود لك مجددا عثمان.
11: شكرا جزيلا لك نور الدين. وصل معكم مستمعينا الكرام اللحظة إلى أبرز ما جاء في صحف الأسبوعية، معك حميد الأزهري، مرحبا بك.
12: مرحبا. 27 عاما من العمل الدؤوب في أسبوعية فينانس نيوز نقرأ: المغرب في عهد الملك محمد السادس لم يغير سرعته فحسب، بل غير مساره، إذ انتقل من اقتصاد كان رهين الأمطار والزراعة إلى منصة صناعية ولوجستية تربط أوروبا بإفريقيا وتقودها صناعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة. الاستقرار أصبح أصلا استراتيجيا للمملكة، نقرأ في تيلكال. وعلى صدر الصفحة الأولى من مجلة ماغوك إبدو: بلد حديث، اقتصاد متنوع، دبلوماسية فاعلة، دولة اجتماعية راسخة. هذا حصاد 27 عاما من الحكم الرشيد. الأحزاب تثمن مضامين خطاب العرش وتؤكد الانخراط في تنزيل التوجيهات الملكية، تكتب أسبوعية الأيام. وفي جنفريك نقرأ: العاهل المغربي يقدم في خطابه خارطة طريق حقيقية تتلازم فيها عملية ترسيخ المكتسبات الاقتصادية مع تعزيز الاستقلال الاستراتيجي للمملكة، راسما ملامح بلد يتطلع إلى ترسيخ مكانته كقوة اقتصادية إقليمية. الملك يرحب بالأداء القوي للاقتصاد الوطني، تكتب مجلة تشالنج. الخطاب الملكي أكد أن معدل النمو بلغ حوالي 4.9% العام الماضي، ومن المتوقع أن يحقق معدلا مماثلا أو أعلى في هذا العام. ننتقل إلى الشرق الأوسط، إذ تستبعد مجلة فورين بوليسي الأمريكية سيناريو الغزو البري لإيران، لأن اتساع رقعتها الجغرافية ووعورة تضاريسها وتعقيد خطوط الإمداد اللوجستية تجعل الخيار كابوسا حقيقيا يتجاوز بمراحل أخطار حرب العالم.

العراق. المجلة ترجح توجيه ضربات انتقائية لمواقع استراتيجية كجزيرة خرج النفطية، ومع ذلك ستواجه القوات الأمريكية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، كما قد تتحول العملية إلى مستنقع

0: الإيرانية زهيدة الثمن، وهي تستهدف الوصول لاستراتيجية الثمينة في الخليج. العولمة أنهت احتكار القوى العظمى للأسلحة الدقيقة لندخل رسميا حقبة انقلبت فيها رأسا على عقب تلك الافتراضات التي سادت في فترة ما بعد الحرب الباردة. هذه الحرب المفتوحة التي يقودها ترامب تراها مجلة نيوزويك الحرب الأقل شعبية بين المواطنين الأمريكيين منذ عقدين، متجاوزة في عدم شعبيتها حروب العراق وأفغانستان وليبيا. وتعزو المجلة هذا الرفض لثلاثة محددات، أولها أن حرب إيران اختيارية لم تأتي ردا على هجوم استهدف الأراضي الأمريكية، ثانيا الأمريكي يهتم بجيبه إذ ارتفعت أسعار البنزين ارتفاعا كبيرا خلال الشهر الأول من الحرب، أما العامل الثالث فهو الاستقطاب الحزبي إذ أظهر استطلاع أن نسبة التأييد للحرب بلغت 79% بين الجمهوريين و8% فقط بين الديمقراطيين. وبعيدا عن هدير المدافع، تدق مجلة الإيكونوميست البريطانية ناقوس الخطر، داعية العالم للتعاطي بجدية قصوى مع تحذيرات إيلون ماسك بشأن الذكاء الاصطناعي. ماسك يتوقع أن تتجاوز الآلة قدرات البشر خلال 5 أعوام لتسيطر الأنظمة رقميا وتهيمن الروبوتات ماديا. ويحذر ماسك من مستقبل قاتم قد يتراجع فيه الإنسان ليصبح كالشمبانزي أمام هذه الخوارزميات. ونختم جولتنا من صفحات دير شبيغل الألمانية بدراسة علمية تؤكد أن العالم القديم تمتع بتنوع لغوي مهول يفوق حاضرنا بكثير. تآكل هذا التنوع لم يبدأ مع الاستعمار الحديث، بل مع التوسع العنيف للإمبراطوريات الغابرة التي فرضت لغاتها وثقافاتها. ورغم بقاء نحو 7500 لغة حية اليوم، فإن نصفها يواجه شبح الانقراض بمعدل 4 لغات سنويا، وذلك لصالح هيمنة لغات محددة كالإنجليزية والعربية والصينية. إلى اللقاء.
1: لحظة مستمعينا الكرام، المحطة الموالية في صباح الأخبار، الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولي هاشم العلوية.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع:
2: من بعد ما تكلمنا على دبنا ديال السيراتيت وعرفنا كيفاش خاصنا ناخذ الاحتياط منها ونراقبوها باش نواجهو التكاثر ديال العدد ديالها في الجنان ديالنا، وصل بنا الكلام اليوم باش نتسائلوا بحال بزاف ديال المنتجين ديال الحواميت في بلادنا، منين تجي هاد دبنات السيراتيت كل عام وكل موسم وعده مرات في الموسم من بعد ما تنداويو ضدها وتنقضيو عليها، وفي بعض المرات كاع تيكون العدد ديالها اكثر من ما كان عليه قبل ما نداويو. وهذا سؤال مهم لنا جواب عليه يخلينا نفهموا علاش خاص الفلاح واخا يداوي ضد الدبانات السراتيت لازم ما يبقى متبع العدد ديالها في الكيسان ما حدو عنده الغله في الشجر بدات ولا قربات الطيب. وباش نجاوبوا على هذا السؤال خاصنا نعرفوا ان الدبانه تدوز في فصل البرد وبواحد الفترات تتخبع فيها في الارض في شكل ما مكملش التكوين ديالو ومكملش على راسه وموقف الحركه وكل ما يدل على الحياه فيه. وبمجرد ما تتحسن الاحوال ديال الطقس وتطلع الحراره في التربه والجو تتفيق من النعاس وتتستان في التكوين ديالها وتكمل النمو ديالها، وهكذا تتبدا تطير من غله لغله ومن جنان لجنان قريب له فين ما لقات نوع من الغله طايبه يمكن لها تبيض فيها الا وتتحط عليها وتتبيض فيها. وهكذا اذن الهجومات الاولى ديال السيراتيت يمكن تجي من جنانات مجاوره الجنان ديالنا الا كانت فيها شي انواع ديال الغله تطيب وتتوجد قبل من الحوامض اللي عندنا، يا اما تجي من جنانات في جهات اخرين بعاد على الجهه فاش حنا، وغالبا هاد الجهات تيكونوا من الجنوب بالنسبه للجنان ديالنا بسبب الحراره اللي تتبدا تطلع عندهم بكري قبل من عندنا.
3: ملاحظه اليوم:
2: وحنا تنتكلموا على الدوره والتطور ديال الدبانات السيراتيت في الحواميد في بلادنا، قلنا بان الدبانه تتبيض في الغله اللي قشرتها رطبه لانها سهله عليها تدخل فيها الشوكة باش تتبيض، لكن يمكن لها كذلك تدخل شوكتها في الغله المجروحه وخا قشرتها ما

0: زالة قاسحة. فواش تتعرفوا أخواتي إخواني في اللحة أن الدبانات السراتيت تيمكن لها تدخل البيض ديالها في الجرحة والقشرة بلا ما تقيس بالشوكة ديالها الجناب ديال هذيك الجرحة اللي عامرين بالليسانس ديال القشرة ديال الليمون واللي يقدر يقتل لها البيض ديالها. وهذا الشيء علاش بعض المرات تيبداو يبانوا بعض الليمونات مقيوسين بالدبانة وخا مازال ما بداوش يطيبوا ولا بدات ترطب لهم قشرتهم. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري
2: عبر المباشر نحييكم مستمعينا الكرام. عودة مع إنتاجات قسم تحريرنا إلى توقيعات التي تقدم لنا في صباح يومه السبت توقيع خاص. لم تعد التغيرات المناخية بعيدة أو نظرية، أصبحت ملموسة تعيد تشكيل وعينا وسلوكنا وحتى أسلوب حياتنا. أين نحن من الحكمة المناخية تتساءل وزميل مجدل بن شريف في توقيع خاص بعنوان حصل التغير.
3: نحن نشكل مبانينا ثم تعود مبانينا لتشكلنا. لم نعد نسأل هل يتغير المناخ، أصبح السؤال إلى أي مدى سيتغير وكيف سنتغير نحن معه. شيء ما تغير في وعينا الجمعي. لم يعد التغير المناخي فكرة بعيدة تناقش في المؤتمرات أو تختزل في رسوم بيانية وأرقام متصاعدة. لقد خرج من صفحات التقارير إلى شوارعنا، ومن نشرات الأخبار إلى أجسادنا التي تحترق كل صيف. أعادت الحرارة المفرطة ترتيب علاقتنا بالطبيعة، ذكرتنا بأن الإنسان رغم ما بناه من مدن شاهقة وطوره من تقنيات مذهلة، ما يزال جزءاً من منظومة أكبر، وحتماً كل اختلال في توازنها يرتد عليه أولاً. فالسماء التي بدت لنا زمنا طويلا ثابتة فوق رؤوسنا صارت تظهر هشاشتها وكأنها تدعونا إلى الإصغاء لما تجاهلناه طويلا. ربما غيرت موجات الحر وقبلها الجفاف رؤيتنا للتغير المناخي، لأنها جعلته محسوسا وقريبا وشخصيا، وأعادت إلى الواجهة سؤال المسؤولية، مسؤولية الحكومات في وضع السياسات البيئية، ومسؤولية المؤسسات في تقليل الانبعاثات، ومسؤولية الأفراد في مراجعة سلوكياتهم اليومية. لغة المناخ قاسية لكنها واضحة. الأرض تغيرت بالفعل ونحن لم نحسم بعد قدرتنا على التكيف معها. لازلنا نتعامل بمنطق الطوارئ لا بمنطق الرؤية. نبني ثم نفكر في الفيضانات، نترك الإسمنت يبتلع التربة ثم نسائل محدودية الإمكانيات. المدينة التي تدار بمنطق الحكامة المناخية لا تكتفي بتشييد المباني، بل تسأل عن استهلاكها للطاقة، عن قدرتها على مقاومة الحرارة وعن أثرها على الموارد الطبيعية. هي لا تنظر إلى المساحات الخضراء باعتبارها عناصر تجميلية، وإنما كبنية تحتية بيئية تساهم في تنقية الهواء وتلطيف المناخ وامتصاص مياه الأمطار. إن الحكامة المناخية لا تعني فقط وضع خطط لمواجهة الفيضانات أو موجات الحر، تعني بناء مدينة تفكر في المستقبل قبل أن تفرضه الأزمات. ببساطة، قدرة المؤسسات على التنسيق بين مختلف الفاعلين من سلطات محلية ومهندسين ومستثمرين ومواطنين. فلا معنى ولا نجاح لأي نموذج حضري لا يشرك المواطن في صنع القرار، لأن المدينة أكبر من مشروع هندسي، هي مشروع مجتمعي. وكلما اتسعت دائرة المشاركة والشفافية والمساءلة، ازدادت قدرة السياسات الحضرية على الاستجابة للحاجات الحقيقية للسكان وعلى بناء الثقة الضرورية لإنجاح التحولات البيئية الكبرى. نحن نشكل مبانينا ثم تعود مبانينا لتشكلنا. في هذه الفكرة المقتبسة حاجة تكبر إلى العودة إلى البناء القديم، لا رفضاً للعمارة الحديثة، بل استفادة من العناصر التي أثبتت نجاعتها: التهوية الطبيعية، الإضاءة الشمسية، المواد المستدامة، والكثير من

0: من المواد المحلية بما يتلائم مع البيئة ويحد من استهلاك الطاقة. كل المستقبل المعماري لا قطيعة مع الماضي، هو إعادة قراءة تجاربه الناجحة وتوظيفها بوعي لبناء فضاءات تحتمل الحياة طالما استمرت هذه الأرض في احتضاننا.
1: إذا مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام عدد اليوم من صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا. ساعة ونصف من الزمن كنا سعداء كي نكون من خلالها معكم أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر إذاعتنا. شكرا لعبد الرحيم الودرسي الذي كان معنا في الإخراج، بعد قليل ما تنفو في تقديمها لسيام يامي. لقاء.

0: C'était Purple Disco Machine, Honey Boy, Benjamin Ingrosso et Nile Rodgers. Merci d'être à l'écoute de Médian. C'est maintenant le moment de retrouver la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا غالبيه الصفه مع الشمس في جل النواحي الفلاحيه ديالنا، ما عدا في السواحل اللي ما بين الدار البيضاء واكادير فاش غادي يكون صافي ومشمش، وغادي يعطي شي رعدات مشتيه في العشيه في نواحي الريف تادله الاطلس المتوسط ووسط الاطلس الكبير. الريح غادي يصوت شرقي في غالب النواحي ما عدا في لوكوس الغرب السوس والسواحل الصحراويه فاش غادي يصوت غربي، القوه ديالو ما مجهده شويه الا في السهول الغربيه والسواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو هابطه لقل من 45% في كل المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحليه القليله فاش غادي يتعدى شويه 50%. الحراره وسط النهار مازال طالعه ما بين 26 و 43 درجه في واد الذهب، ما بين 29 و 43 درجه في الدكالة، ما بين 32 و 42 درجه في اللوكوس، ما بين 33 و 39 درجه في ناحيه الريف، ما بين 33 و 46 درجه في الساقيه الحمراء، ما بين 34 و 41 درجه في الاطلس المتوسط، ما بين 34 و 46 درجه في ناحيه السوس، ما بين 35 و 44 درجه في عبدة، ما بين 37 و 41 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 37 و 43

0: 40 درجة ناحية التافيلات، ما بين 39 و 43 درجة ناحية الضرعة، ما بين 40 و 45 درجة ناحية الحوز، 42 و 43 درجة في سايس وناحية الشاوية، ما بين 42 و 45 درجة ناحية تادلة، و 43 و 44 درجة ناحية الغرب. وفهاد الطقس وهاد الايام تقريبا كل الاخوان حصدوا وجمعوا البركه اللي جاب الله، والبعض منهم متبع دوره زراعيه محكومه في البلاد ديالو، وناوي ان شاء الله يدير شي زراعه اخرى، ولكن ما باغيش يدير الزرع المباشر فصل الخريف الجاي ان شاء الله. اذا باغي يحرث ويقلب البلاد باش تشمش مزيان قبل ما يغبرها ويسمدها، وهذا علاش خاصو ينوض يحرثها دابا ويغتنم الفرصه ديال هذا الجو قبل ما يدركوا الحال، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h sur Médien, c'est donc le moment de refaire un point sur l'actualité avec un nouveau journal. Il vous est présenté ce matin par Nourdine Aloutis. Barher Nourdine.
2: Soir khair alici, alam bikoum moustamayna kiram, ilaykoum anawin astabia. ترامب يتدارس مع إسرائيل سيناريوهات الأيام المقبلة من الحرب ضد إيران، من محتملاتها إمكانية إنزال بري في حال استنفاذ جميع المحاولات مع طهران، وتلميح إلى تصعيد عسكري جوي عنيف لإعادة فتح مضيق أرمز. عودة طوعية لآلاف المهاجرين الذين تدفقوا من المغرب إلى مدينة سبتة المحتلة، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يوجه الاتهام لمافيات الاتجار بالبشر معتبرا المغرب حليفا استراتيجيا. الاتحاد العام التونسي للشغل يحذر من عجز الإصلاحات الاقتصادية الكبرى عن تحقيق أهدافها في غياب توافق بين الحكومة والمنظمات المهنية والمجتمع المدني. حرائق الغابات تجتاح الضفة الأوروبية من المتوسطي، بينما تترقب فرنسا وإسبانيا انحسار النيران، اليونان ترتقي إلى مركز الاهتمام حيث النيران تواصل تمددها في جزيرة كريت وسط رياح عاتية. أهلا بكم. قبل التفاصيل، تراس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان، حفل الولاء الذي يتوج الاحتفالات المخلدة لذكرى 27 لعيد العرش. قبل ذلك كان الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، قد ترأس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية، وكذا ضباط الصف الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ضابط. وبهذه المناسبة أطلق العاهل المغربي على هذا الفوج اسم العيون. وقد رأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن بهذه المناسبة مأدبة غداء أقام العاهل المغربي على شرف الشخصية المدعوة لحفل أداء القسم من طرف هذا الفوج. إلى أول ملفات النشرة، ملف شرق أوسطي. وسائل إعلام أمريكية نقلت عن المسؤولين بالبيت الأبيض قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. توازياً مع ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ترامب ونتنياهو ناقشا احتمالات قد تمهد إلى اجتياح بري لإيران في حال تعنتها وإبقاء على الحصار في مضيق هرمز. عن السيناريوهات المحتملة في التعاطي مع إيران، نتابع توضيح هاني سليمان الخبير في الشؤون الإيرانية تحدث من القاهرة لوفاة وزرية.
3: قد يكون أحد هذه السيناريوهات متعلق إما بعملية جوية وضربات متلاحقة شاملة على الجانب الإيراني بحيث تفقده توازنه، تكون مختلفة على مستوى الحجم ومستوى الأهداف ومستوى الإضرار بالنسبة للجانب الإيراني، بتجعل النظام يتراجع أو يحاول إبداء مرونة أو يغير في سياساته وفلسفته في التعامل مع الموقف، أو قد يكون هناك تأجيل ومحاولة إعطاء فرصة أخيرة للدبلوماسية ثم اللجوء مباشرة إلى ضربة عسكرية واسعة وضربات بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، بحيث يكون هناك ربما عمليات نوعية متعلقة بإنزال بري أو عمليات خاصة فيما يتعلق ببعض الأهداف الحيوية، سواء ربما جزيرة خرج أو فيما يتعلق بمنشأة جبل الفأس التي تحوم حولها العديد من علامات الاستفهام، أو فيما يتعلق بمصير اليورانيوم المخصب وعمليات نوعية فيما يتعلق بمنشأة فرد أو غيرها من المواقع الحيوية، أو قد تكون ربما تستهدف رأس النظام.

0: مشتبه خامنئي أو القيادات المهمة فيما يتعلق بهذه المسألة. ولكن أي عملية في حسابات الأمريكية أو الإسرائيلية لإنزال بري ستكون محاطة بقدر من عدم اليقين، نوع من الشك فيما يتعلق بنتائجها نظرا لوجود قوات الحرس الثوري والبسيج. لكن الوضع سيختلف إذا ما كانت هناك قوات على الأرض تساعد الجانب الأمريكي والإسرائيلي، أو فيما يتعلق بإذا ما كان هناك عمليات استخباراتية نوعية وتحركات من الداخل بالتوازي مع العمليات الأمريكية الإسرائيلية.
1: وفي ظل ترقب السائد حيال الخطوة المقبلة في الحرب ضد إيران، تعزز أزمة مضيق هرمز المخاوف من ارتفاعات جديدة في أسعار المواد الطاقية في الأسواق العالمية. في غضون ذلك، دفعت أزمة إمداد الطاقة الناجمة عن اضطرابات حركة الشحن عبر المضيق، دفعت وكالة الطاقة الدولية إلى رفع توقعاتها للطلب العالمي على الكهرباء. عاد عشرات الآلاف من المهاجرين الذين تدفقوا خلال الأيام الماضية نحو مدينة سبتة المحتلة في عملية أعادت تسليط الضوء على النشاط الخطير لشبكات الهجرة والاتجار بالبشر ومعضلة المعلومات المضللة وانتشار شائعات بفعل تأويلات خاطئة لقرار قضائي إسباني. أزمة خلفت ما لا يقل عن 50 قتيلا ومائة إنسانية بحسب السلطات الإسبانية التي أعلنت تشديد المراقبة عند الحدود. وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألفاريز أعلن أمس أن سلامة منطقة شنغن لحرية التنقل مضمونة تماما في ضوء عودة أغلب المهاجرين الذين دخلوا جيب سبتة بطريقة غير نظامية. وأضاف في بيان أنه لا يمكن السفر من سبتة ومليليا إلى شبه الجزيرة الإسبانية من دون الإجراءات القانونية المعتادة. من جهته، وخلال زيارة لمعبر طرخال بسبتة، أكد رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أن المغرب حليف لمدريد في مواجهة تحديات الهجرة. عن الأجواء التي واكبت العودة الطوعية للمهاجرين من مدينة سبتة المحتلة، نتابع رابورتاج عادل الزبيري من الفنيدق.
2: يمشون على حجارة كبيرة الحجم على حافة البحر الأبيض المتوسط قبل أن يخرجوا عبر بوابة الرجوع، يحملون ذكريات موجعة من ساعات يقولون إنها مرت من دون ماء ولا أكل في سبتة المحتلة.
3: دخلنا السبتة صراحة كانت صعيبة، الأجواء
4: تجربة خيبة بزاف، دوك الناس المعاملة ديالهم ناقصة، همشوا ما كيش عاملوش بطريقة اللي زوينة. إيوا والله يسمحنا من والدينا اللي
3: وشي حقروا على عباد الله، تنصح كل شي ما يمشيش أخوشي.
2: عند الملتقى الطرقي الأول في باب سبتة المعروف هنا في الفنيدق بالديوانة، تقوم فرق ميدانية بتنظيف المكان من مخلفات حرق السيارات والدراجات النارية والحجارة. وفي يوم صيفي مرتفع في درجة الحرارة، يحمل العائدون مرارة الاصطدام بواقع مدينة سبتة المحتلة سائلين عن قنينات الماء الصالح للشرب.
5: زعما مغرب حاجة وحدة، كلشي مزيان، واكلين شاربين مضخمين، بنادم يبقى مع الويدين ديالو ما يدخلش يتعذب بقسم بالله.
3: فهمشي شوفوا بعين الاعتبار الدراري حتى هما راه باغيين يعيشوا عيشه كريمه، هادشي اللي كيتمناو. خويا تنصح الدراري بلا ما يمشيو يتكرفصوا، ما كاين لا ماكله ما كاين حتى شي حاجه،
5: بنادم يبعد راسو ما يغمش براسو راه هذا بحر.
2: عشرات من سيارات القوات العمومية في باب سبتة من الجانب المغربي، فيما يصل عشرات من المغادرين لمدينة سبتة من المغاربة في زيارات عائلية لا تتوقف في يوميات صيفية. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
1: نواصل مغاربيا من تونس، حيث حضر الاتحاد العام التونسي للشغل من أن الإصلاحة الاقتصادية الكبرى لن تحقق أهدافها في غياب توافق واسع بين الحكومة والمنظمات المهنية والمجتمع المدني. وجاء في وثيقة أصدرها مؤخرا قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد أن إصلاح منظومة الدعم والمؤسسات العمومية إلى جانب مراجعة النظام الجبائي تتطلب توافقا بين مختلف الأطراف المعنية. الوثيقة التي حملت عنوان تونس أمام مفترق الطرق التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة، اعتبرت أن الاقتصاد التونسي يمر بأصعب مراحله خلال العقد الأخير. عن التقاطع القائم بين خلاصات تقرير الاتحاد التونسي للشغل حول الاقتصاد التونسي والرواية الرسمية ذات الصلة، نتابع تعليق الخبير الاقتصادي جنات عبد الله تحدثت من تونس العاصمة العثمانية الطاهرية.
6: في الوقت الذي يصف فيه الاتحاد الوضع الاقتصادي بالمتأزم، يرى رئيس الجمهورية أن البلاد حققت إنجازات كبرى في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية. فبالنسبة للمالية العمومية، يرى الاتحاد أن السياسة المتبعة عمقت عجز ميزانية الدولة، وأن الفجوة بين الموارد الذاتية للدولة ونفقاتها في اتساع، بينما ترى السلطة أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، وأن وأن البلاد نجحت في مواجهة هذا العجز، وفي الوقت الذي يرى فيه الاتحاد أن البلاد تعبت تحت وطأة التضخم لا يرى النظام أثرا لارتفاع الأسعار. وبالنسبة للنمو يرى الاتحاد أن النمو الناتج المحلي الإجمالي هو ضعيف. خلاصة القول، لا يوجد تقاطع في طرح الاتحاد والحكومة، كل منهما يغني على ليلاه، ونعتقد أن الوثيقة جاءت لتسجيل حضور ولن يكون لها أي أثر باعتبار طبيعة النظام السياسي القائم على إلغاء كل الأجساد الوسيطة.
1: جنة عبد الله الخبيرة الاقتصادية من تونس العاصمة. في ليبيا تعاظمت الاحتجاجات غرب البلاد بعدما تحول حراك منطقة سوق الجمعة من تحرك مطلبي احتجاجا على انقطاع الكهرباء والمياه إلى عصيان مدني يتم في سياق إغلاق عدد من المؤسسات الحكومية، كما تم فيه رفع مطلب إسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي يحملونها المسؤولية عن الأوضاع المتردية. إلى آخر محطة النشرة، وهي محطة أوروبية نخصصها لجديد حرائق القارة. في اليونان لا تزال فرق الإطفاء تكافح حريقا ضخما في كريت، حيث تعيق الرياح القوية والتضاريس الوعرة جهود احتواء النيران. ورغم تحسن نسبي في الوضع إلا أن السلطات رفعت مستوى التأهب في عدد من المناطق. في المقابل تسود أمال في فرنسا وإسبانيا بتراجع حدة الحرائق الهائلة التي أدت أو أتت على مساحة واسعة من الأراضي. ويؤكد العلماء أن الشدة غير المسبوقة لبعض الحرائق التي اشتعلت عنها أوروبا تبين المخاطر المتزايدة التي تواجهها القارة. عن هذه الجوانب نتابع توضيحات خبير المناخ والبيئة مصطفى برام، الحاورة منال الرقيوق.
7: فيما يخص الحرائق الآن في الدول الأوروبية، فهي نتيجة ظاهرة النينيو التي أعلنت عنها منظمة العالمية للأرصاد الجوية، وهذا ما أكدته درجات الحرارة المرتفعة 44 درجة بالدول الأوروبية، والتي في المعتاد لم تكن تتعداها في المتوسط في أبعد درجة 32. كما أن هناك الأمطار التي كانت مؤخرا خلال فصل الخريف أدى إلى انتشار الأعشاب والحشائش في كل أرجاء الدول الأوروبية، وما زاد من طلب الله هي القباب الحرارية التي كانت في العديد من المناطق الأوروبية، وهي عبارة عن جزر تكون فيها درجة حرارة مرتفعة، وبفعل أي تهور إنساني يعني تنشب النيران، وبالتالي يعني يكون انتشارها نتيجة هبوب رياح شرقي الدافئة القادمة من جنوب الصحراء، مما أدى إلى اشتعال هذه الحرائق بمختلف الغابات دول أوروبية. وما زاد من طين بالله هو التيارات الهوائية الدافئة القادمة من القطب الشمالي التي كانت في المعتاد تكون باردة.
1: مصطفى بن رامل الخبير في قضايا المناخي والبيئة، ومعه ننهي النشرة، والكلمة تعود لك يا ليسيا.
8: Merci beaucoup Nourdine pour ce journal. On vous retrouve à 8h pour votre prochaine édition. Les 7h passées de 12 minutes sur Média. Restez avec nous, c'est maintenant le moment de retrouver Sport Matin, présenté par Youssef Chatter.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من صباح الرياضة، نستهله بالحديث عن أخبار كأس أمم إفريقيا للسيدات التي تتواصل في المغرب بإجراء مباريات الجولة الثانية، والتي وضعت أمس منتخب جنوب إفريقيا أمام محك حقيقي. واجه كوت ديفوار من أجل اقتناص الفوز الأول بعد عثرة الخسارة أمام منتخب تنزانيا في الجولة الأولى. المباراة عرفت سجالا بين المنتخبين مع شوط أول لصالح كوت ديفوار الذي تقدم بهدفين قبل أن ينجح منتخب جنوب إفريقيا في تحقيق التعادل خلال الأنفاس الأخيرة من المباراة. هذه النقطة رفعت رصيد منتخب كوت ديفوار إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، متقدما بفارق نقطة واحدة عن منتخبي بوركينا فاسو وتنزانيا، واللذين تواجها وآلة الغلبة لصالح منتخب بوركينا فاسو بهدفين لواحد. هذا وكان المنتخب المغربي قد تصدر المجموعة الأولى الخميس بعد فوزه على الجزائر بهدف نظيف سجلته سناء المسودي، ليتصدر ب6 نقاط بفارق 3 نقاط عن السنغال والجزائر. واليوم تتواصل مباريات هذه الجولة الثانية بإجراء نزالين، المنتخب المصري يواجه مالاوي ونيجيريا أمام زامبيا. من كأس أمم إفريقيا إلى أخبار الميركاتو والمحترفين المغاربة، إذ يفتح الميركاتو الصيفي الباب أمام انتقال المدافع الدولي رضوان حلحل إلى نادي فينيزيا الإيطالي بعد اقتراب حسم صفقة التعاقد معه قادما من نادي ميشلان البلجيكي مقابل 5 ملايين يورو. الصحفي

0: الأندلسي. وفي أخبار أدولنا المغاربة أيضا، سيبتعد إسماعيل السيباري عن فترة الإعداد الخاصة بنادي بايرن ميونخ، وذلك بعد إصابته بتمزق في الألياف العضلية في الفخذ. النادي البافاري سيفقد خدمات إسماعيل السيباري خلال مرحلة التحضير التي سيخوضها في آسيا وتمتد بين الأول والثامن من شهر غشت، تتخللها مواجهتان وديتين أمام نادي جيجو إسكي الكوري الجنوبي ونادي أستون فيلا الإنجليزي. وقبل غلق ملف أخبار أدولنا المغاربة، حسم رئيس نادي ليل الفرنسي أوليفييه ليتانغ الجدل المتواصل بشأن مستقبل أيوب بوعدي في ظل التقارير التي ربطت اسم النجم المغربي بنادي مانشستر سيتي، مؤكدا أن وضعية اللاعب لم تشهد أي تطور. وأوضح ليتانغ خلال مؤتمر صحفي أن أيوب بوعدي ما زال ضمن الفريق، وأن العروض التي تحدثت عنها وسائل الإعلام خصوصا من نادي مانشستر سيتي لم تصل بعد لنادي ليل. الحديث اللحظة عن كرة القدم الأوروبية والجدل المتواصل بسبب المشروع التجاري الذي كشفه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والمعارضة لهذا المشروع تتواصل، حيث انضم الاتحاد الآسيوي إلى الاتحاد الأوروبي واتحاد كونكاكاف في رفض هذا المشروع، معتبرا أنه يهدد وحدة كأس العالم ويعكس خللا في آلية التشاور داخل الفيفا، بينما دعا اتحاد أوقيانوسيا إلى دراسة المقترح دون إعلان موقفه النهائي، في حين لم يصدر أي موقف عن اتحاد أمريكا الجنوبية. هذا وشهدت الأزمة منعرجا مهما بعد استقالة المستشار الرئيسي لرئيس الفيفا كارلوس كورديرو الذي أعلن معارضته قاطعة لهذا المشروع. في المقابل أكد الاتحاد الدولي التزامه بإجراء مشاورات مفتوحة وديمقراطية نافيا أي نية لبيع كرة القدم. هذا وكان رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أعلن الجمعة أن جياني إنفانتينو ليس الشخص المناسب لقيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد هذا التوجه المثير للدهشة بحسب بورنام. في أخبار الأندية الأوروبية، أكد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رحيل مدربه إيدي هاو الجمعة بعد مسيرة استمرت 5 سنوات في ملعب سان جيمس بارك. وقال النادي في بيان أنه وافق على قرار هاو موجها له الشكر على مساهمته الاستثنائية. وسائل الإعلام الإنجليزية أكدت أن المدرب الألماني ماتياس ياسلي الذي يشرف على النادي الأهلي السعودي خلال الفترة الأخيرة هو المرشح الأول لخلافة إيدي هاو، خصوصا وأنه قد قدم استقالته قبل أيام قليلة من تدريب الفريق السعودي. وفي أخبار كرة القدم الإنجليزية أيضا، وقع المدافع جون ستونز الخميس عقدا لمدة موسمين مع إنترناسيونالي ميلانو بعد مسيرة امتدت 10 مواسم مع مانشستر سيتي الإنجليزي، حرز خلالها 19 لقبا. وسيعزز الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 32 عاما صفوف الفريق اللومباردي بعدما أصبح لاعبا حرا من دون عقد منذ الأول من شهر يوليوز، وسينضم إلى خط دفاع يضم من بين أبرز عناصره الدوليين الإيطالي أليساندرو باستوني وفيدريكو ديماركو. ونختم بهذا الخبر الحزين، حيث توفي فرانكو باريزي الليبرو الأسطوري وقائد ميلان التاريخي في 80 و90 القرن الماضي، والذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد أعظم المدافعين في تاريخ كرة القدم. وخلال مسيرة امتدت ل20 عاما مع ناد واحد، خاض باريسي 719 مباراة بقميص ميلان، فأصبح رمزا لألوانه الحمراء والسوداء. وارتدى باريزي القميص رقم 6 مع ميلان بتميز كبير، إلى درجة أن النادي قرر حجب هذا الرقم بعد اعتزاله. بهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة، إلى موعد رياضي لاحق، إلى اللقاء.
1: Matin Info, Alicia Mihami.
2: 7h19 sur Médien. Bon réveil dans Matin Info. Merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce carrefour d'informations. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Il est maintenant le moment pour nous de retrouver votre magazine. Comme chaque samedi, c'est bien sûr place au magazine de l'actu du golf, le monde du golf qui a livré son lot de surprises et de belles histoires cette semaine entre victoires, confirmations et jeunes talents qui se révèlent. Les circuits continuent d'offrir du beau spectacle cette année. Plusieurs joueurs ont ainsi marqué les esprits avec des performances solides sur les différents tournois. Parmi eux, on peut citer Aaron Rye qui a été

0: Matin Info, Alicia Mihami.
1: 7h58 sur Médian. Merci d'être à l'écoute de Matin Info. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité avec un nouveau journal. Ce sera juste après la météo.
2: في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس على السواحل الممتدة بين الدار البيضاء وأكادير مع توقع أمطار رعدية في نهاية اليوم على مناطق الريف الأطلس المتوسط وتادلة. درجة الحرارة 30 درجة ببني ملال، 31 بالسويرة، 32 بالرباط، 33 بالعيون الدار البيضاء النذور، 30 بطنجة، 40 بالرشيدية، 41 بوجدة، 43 بفاس، و45 درجة على المقيس مرتقبة بمراكش. في الجزائر طقس مشمس غالبا في شمال غرب البلاد والوسط الغربي وصاف في باقي المناطق. درجة الحرارة 31 درجة مرتقبة ببجاية، 32 بوهران، 33 بالجزائر العاصمة، 37 بتمنرست، 39 بتيارت، 40 بغردايا، 43 بشلف، و45 درجة على المقيس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في جميع أنحاء البلاد. درجة الحرارة 33 درجة مرتقبة بتبرقة، المنطقة

0: نستير 35 بمدنين 36 بصفاقس قابس 36 ببنزرت 37 درجة بتونس العاصمة سوسة 38 بالقصرين و41 درجة المقيس مرتقبة بتوزر.
1: Exactement 8 heures sur Médien. C'est donc l'heure pour nous de refaire un point sur l'actualité avec un nouveau journal, ce qui signe donc le retour de Nourdine Elouti en studio. Bonjour Nourdine.
2: Alam biki Alicia, alam bikoum moustameïna, ilaykoum anawin athamina. الجيش الإسرائيلي ماض في تصعيد بالضفة الغربية المحتلة، حول عدة مباني سكنية إلى سكنات، فيما واصل المستوطنون إقامة بؤر جديدة شمال جنين. عودة طواعية لآلاف المهاجرين الذين تدفقوا من المغرب إلى مدينة سبتة المحتلة. رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يوجه الاتهام لمافيا للتجارة بالبشر، معتبرا المغرب حليفا استراتيجيا. دول أوروبية تعبر عن قلقها إزاء التطورات في سبتة، في مقدمتها إيطاليا التي سارعت عبر خارجيتها إلى الإعلان عن تعليق اتفاقية شينغن مع إسبانيا. المبادلة التجارية بين الرباط ونواكشوط في تحسن متواصل، والمغرب أول حليف إفريقي لموريتانيا. في صفحة الرياضة من عرض أنبياء الثامنة، نرصد ردود الفعل الرافضة لمشروع الفيفا الرامي إلى إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة أنشطته التجارية. أهلا بكم. قبل التفاصيل، ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء الذي يتوج الاحتفالات المخلدة لذكرى 27 لعيد العرش. قبل ذلك كان الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، قد ترأس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية، وكذا ضباط الصف الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة ضابط. وبهذه المناسبة أطلق الأهل المغربي على هذا الفوج اسم العيون. وقد رأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن بهذه المناسبة مأدبة غداء أقامها العاهل المغربي على شرف الشخصية المدعوة لحفل أداء القسم من طرف هذا الفوج. إلى أول ملفات النشرة نفتحه من الأراضي الفلسطينية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات الدهم والاعتقال وتشجيع الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة. آخر الأنباء تتحدث عن إصابة صبي فلسطيني بالرصاص خلال مسيرة نظمها مستوطنون إسرائيليون عبر عدة بلدات فلسطينية في الضفة، وشهدت مواجهات مع سكانها بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. تفاصيل أوفى حول المجريات الميدانية في روبورتاج مراسلنا برام الله ماجد سعيد.
3: في استفزاز جديد، عاد عشرات المستوطنين إلى تسيير مسيرة باتجاه قرية تل القريبة من نابلس التي شهدت المواجهة الدامية الجمعة الماضية بمقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين. المسيرة التي امتدت لتصل إلى بلدة جنيد وهي في أطراف مدينة نابلس وتقع ضمن المنطقة المصنفة ألف حسب اتفاق أوسلو، تحولت إلى مواجهات مع فلسطينيين حاولوا منع المستوطنين من التقدم، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي الذي كان يرافق المستوطنين لحمايتهم، كما يوضح مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر في نابلس عميد أحمد.
4: تم التعامل مع إصابة شاب يبلغ من العمر 32 عام، إصابة رصاص حي في منطقة البطن، وضعه حرج تم إدخاله إلى غرفة العمليات. تعاملنا أيضا مع ما يقارب 10 إصابات استنشاق غاز من 4 أطفال.
3: وفيما كانت هناك إصابات مماثلة أيضا في قرية كفر مالك شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية التي اقتحمها الجيش الإسرائيلي واعتقل عددا من الشبان منها ومن مخيم قدورة بمدينة رام الله، تزامن مع مواصلة هجمات المستوطنين في كل من أطراف بلدات سنجل وعطارة وأم صفا غرب رام الله ومنطقة الدارات شرق الشيوخ بالخليل التي أصيب فيها فلسطيني برصاص المستوطنين الذين قطعوا أيضا أشجارا بالقرب من نابلس. حافظ نابلس غسان دغلس:
5: لم نستطيع لحد الآن إحصاء هذه الأشجار في منطقة سرة، في منطقة تل، في منطقة مادمة، عينبوس، في منطقة بورين، حتى منطقة بيت دجن وبيت فريق. آلاف الأشجار تم تقطيعها، ومنطقة في أيضا اللبة الشرقي والساوية.
3: اقتحامات المستوطنين بمساندة الجيش الإسرائيلي لمناطق تصنف ألف وباء يراها مراقبون تأكيدا من إسرائيل على فرض الهيمنة الإسرائيلية على الجغرافيا في الضفة الغربية.

0: بتصنيفاتها المختلفة. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
1: في الأراضي الفلسطينية أيضا أكدت حركة حماس التوصل إلى اتفاق في شأن نزع سلاحها في غزة بموجب المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية الهادفة إلى إنهاء الحرب، والتي من مشمولاتها كذلك انسحاب إسرائيل تدريجيا من القطاع. اليمين الإسرائيلي المتطرف وجه انتقادات شديدة للاتفاق، معتبرا إياه غير مقبول، رافضا أي انسحاب للجيش الإسرائيلي من غزة ما لم يحصل نزع فعلي لسلاح حركة حماس. بالمقابل رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق، معتبرا إياه من الأخبار الجيدة النادرة بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط. إلى المحطة التالية من هذه النشرة، 10,000 من المهاجرين الذين تدفقوا خلال الأيام الماضية نحو مدينة سبتة المحتلة عادوا في عملية أعادت تسليط الضوء على النشاط الخطير لشبكات الهجرة والتجار بالبشر ومعضلة المعلومات المضللة وانتشار الشائعات بفعل تأويلات خاطئة لقرار قضائي إسباني. أزمة خلفت ما لا يقل عن 50 قتيلا ومآسي إنسانية بحسب السلطات الإسبانية. وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس أعلن أمس أن سلامة منطقة شينغن لحرية التنقل مضمونة تماما في ضوء عودة أغلب المهاجرين الذين دخلوا جيبة سبتة بطريقة غير نظامية وقد عادوا بطريقة طوعية. وأضاف في بيان أنه لا يمكن السفر من سبتة ومليليا إلى شبه الجزيرة الإسبانية من دون إبراز الهوية عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة. من جهته وخلال زيارته لمعبر طرخال بمدينة سبتة المحتلة، أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن المغرب حليف لمدريد في مواجهة تحديات الهجرة. عن الأجواء التي واكبت العودة الطوعية للمهاجرين من مدينة سبتة المحتلة نتابع ريبورتاج عادل الزبيري من مدينة الفنيدق.
2: يمشون على حجارة كبيرة الحجم على حافة البحر الأبيض المتوسط قبل أن يخرجوا عبر بوابة الرجوع، يحملون ذكريات موجعة من ساعات يقولون إنها مرت من دون ماء ولا أكل في سبتة المحتلة.
3: دخلنا السبتة صراحة كانت صعيبة، الأجواء كانت تجربة خيبة بزاف، دوك الناس المعاملة ديالهم ناقصة، همشوا ما كيش عاملوش بطريقة اللي زوينة. ايوا والله يسمحنا من والدينا اللي
4: قلتي حقروا على عباد الله، تنصح كلشي ما يمشيش اخوتي.
2: عند الملتقى الطرقي الأول في باب سبتة المعروف هنا في الفنيدق بالديوانة، تقوم فرق ميدانية بتنظيف المكان من مخلفات حرق السيارات والدراجات النارية والحجارة. وفي يوم صيفي مرتفع في درجة الحرارة يحمل العائدون مرارة الاصطدام بواقع مدينة سبتة المحتلة سائلين عن قنينات الماء الصالح للشرب.
5: زعما مغرب حاجة وحدة، كلشي مزيان، واكلين شاربين مضخمين، لازم يبقى مع الوالدين ديالو ما يدخلوش يتعذب اقسم بالله.
3: فهمشي شوفوا بعين الاعتبار الدراري حتى هما راه باغيين يعيشوا عيشه كريمه، هادشي اللي كيتمناو. خويا تنصح الدراري بلا ما يمشيو يتكرفصوا، ما كاين لا ماكله ما كاين حتى شي حاجه،
5: بنادم يبعد راسو ما يغماش براسو راه بحر.
2: عشرات من سيارات القوات العمومية في باب سبتة من الجانب المغربي، فيما يصل عشرات من المغادرين لمدينة سبتة من المغاربة في زيارات عائلية لا تتوقف في يوميات صيفية. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
1: دخول 10,000 من المهاجرين إلى سبتة المحتلة بطريقة غير نظامية جرى تداعيات ومواقف أوروبية، من أبرزها إعلان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شينغن مع إسبانيا، وهو الإجراء الذي أيدته كل من فنلندا والدنمارك. من جهتها أفادت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان أنها اتفقت مع نظيرتها الفرنسية على تشديد الرقابة على الحدود البرية بين البلدين. في طية ذلك عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تضامن بلاده مع إسبانيا في مواجهة تدفق آلاف المهاجرين إلى سبتة، وأبرز في منشور على منصة إكس أنه تواصل مع رئيس الحكومة الإسبانية للتعبير عن موقف باريس وعرض تقديم أي مساعدة ضرورية بما في ذلك عبر وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس. كما أشاد ماكرون بالتعاون القائم مع المملكة المغربية والذي سمح بعودة آلاف الأشخاص إلى المغرب. عن تدبير إسبانيا لتدفق المهاجرين والموقف الإيطالي يعلق محمد الكاشف الخبير في شؤون الهجرة، تحدث لوفاة وزير من برلين.
6: هناك مفارقة، الجيش الأسباني لينشر لحماية الحدود من الشمال يواجه قيدا قانونيا من الجنوب، حيث قرار المحكمة العليا الأسبانية الصادر هذا الشهر والذي يمنع الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم للوصول إلى سبتة أو مليلة. هذا القرار وصفته وزارة الداخلية الأسبانية بأنه بيشجع شبكات تهريب البشر ووضع الحكومة الإسبانية في مأزق قانوني كيف تطبق سيادة الإعادة السريعة التي كانت تمارسها لعقود. الحل كان دائما التنسيق وأبدا مع المغرب لإعادة المهاجرين من الجانب المغربي. وفي خضم الفوضى بيختار الوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني توجيه اتهام مباشر لإسبانيا ودعوة لتعليق عضوية إسبانيا في منطقة الشنغن. جاء في منشور تاياني على منصة إكس أن الهجرة غير نظامية وغير المنضبطة تشكل تهديدا للأمن القومي، واتهم أسبانيا بأن منحها الجنسية لأكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي كانت غلطة فادحة بتشجع شبكات التهريب.
1: محمد الكاشف الخبير في شؤون الهجرة تحدث إلينا من برلين. في العلاقات المغربية الموريتانية، أعلن السفير المغربي في نواكشوت حميد جبار أن المبادلات التجارية بين الرباط ونواكشوت تجاوزت 400 مليون دولار خلال العام الماضي، مسجلة نموا بنحو 30% مقارنة بما تم تسجيله في العام 23 و2000. الدبلوماسي المغربي أوضح أن المغرب عزز مكانته كأول مورد إفريقي لموريتانيا في ظل توسع الاستثمارات المغربية واستمرار العمل على مشاريع الربط والتعاون الثنائي في عدد من القطاعات الاستراتيجية. عن معطيات العلاقات التجارية بين المغرب وموريتانيا نتابع تعليق خالد محمدان الباحث في المجال الاقتصادي، تحدث من نواكشوط للمحفوظ للسالك.
7: العلاقات الاقتصادية المغربية الموريتانية من علاقات مهمة للبلدين، يتبادل البلدان منافع اقتصادية مهمة جدا، هي علاقات متنوعة على المستوى التجاري وعلى مستوى الاستثمارات المباشرة، كمان البلدين على المستوى الجغرافي يوفروا كلاهما للآخر بوابة تصدير ذات قيمة عالية. عندما أتحدث على المستوى التجاري وحسب أرقام الربع الأول من السنة الجارية 2026، فإن المغرب تحافظ على مكانتها كأول مورد لموريتانيا من القارة الإفريقية، وهي ثامن مورد لموريتانيا عبر العالم. على مستوى الاستثمارات المباشرة، للمغرب أيضا حضورها المتميز في السوق الموريتانية كأحد أهم المستثمرين المباشرين، وفي قطاعات حيوية كالاتصالات والتمويل والصناعة إلى آخره. والمغرب هي بوابة موريتانيا لتصدير البري نحو أوروبا، وفي المقابل فإن موريتانيا هي بوابة المغرب لتصدير البري نحو إفريقيا. يطمح البلدان لتعميق هذه الشراكة الاقتصادية لتصل إلى مدى أبعد، يشمل قطاعات استراتيجية من قطاعات الطاقة، الكهرباء، الغاز إلى آخره، والموارد الطبيعية.
1: خالد محمدان الباحث في المجال الاقتصادي كان معنا من نواكشوط العاصمة. من مختصرات الساحة المغربية، أعلنت السلطات الصحية الجزائرية أن حصيلة حادث انقلاب حافلة صباح أمس في ولاية بومرداس ارتفعت إلى 27 قتيلا و39 جريحا، منهم اثنان في حالة خطرة. في ليبيا تعظمت الاحتجاجات غربي البلاد بعدما تحول حراك منطقة سوق الجمعة من تحرك مطلبين احتجاجا على انقطاع الكهرباء والمياه إلى عصيان مدني تم في سياقه إغلاق عدد من المؤسسات الحكومية، وتم كذلك رفع مطلب إسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي يحملونها المسؤولية عن الأوضاع المتردية. وأكد الحراك في بيان خلال الساعة الأخيرة استمرار الاعتصامات وإغلاق جميع المؤسسات داخل العاصمة طرابلس إلى حين تحقيق كافة المطالب. إلى التقرير الرياضي للثامنة، ردود الفعل الرافضة لمشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم الرامي إلى إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة أنشطته التجارية تتواصل وسط انتقادات متزايدة لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو ومخاوف من تأثير المقترح على مستقبل اللعبة. يوسف الشاطر.
8: المعارضة لمشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم تتساعد بعدما أعلن فيفا مقترحا يتيح لمستثمرين من القطاع الخاص المشاركة في إدارة الأنشطة التجارية والفعالية التابعة له، مما أثار جدلا واسعا بشأن مستقبل اللعبة واستقلالية قراراتها الدولية. المواقف الرافضة للمقترح اتسعت من انضمام الاتحاد الآسيوي إلى الاتحاد الأوروبي وإلى اتحاد كونكاكاف، الذين اعتبر المشروع تهديدا لوحدة كأس العالم ودليلا على ضعف التشاور داخل الفيفا، بينما دعا اتحاد أوقيانوسيا إلى دراسة المقترح قبل إعلان موقفه النهائي، ولم يصدر أي موقف عن اتحاد أمريكا الجنوبية حتى الآن. الضغوط على رئيس الفيفا جياني إنفانتينو تزايدت بعدما وصف رئيس الوزراء البريطاني أوندي بورنام المشروع بالفادح، معتبرا أن إنفانتينو ليس الشخص المناسب لقيادة الاتحاد، كما استقال المستشار كارلوس كورديرو احتجاجا على المقترح، وأعلن مدرب تشيلسي تشابي ألونسو رفضه دخول المستثمرين، مؤكدا أن كرة القدم يجب أن تبقى ملكا للجماهير. دفاع الاتحاد الدولي عن المشروع مستمر، إذ يؤكد الاتحاد أن هدفه هو رفع تمويل تطوير اللعبة إلى 10 مليارات دولار خلال 4 سنوات، مع الحفاظ على السيطرة الكاملة على القرارات المهمة والمحددة لمستقبل كرة القدم على الصعيد العالمي.
1: شكرا لك يوسف الشاطر، كنت معنا في التقرير الرياضي للنشرة. الدقيقة 15:08 صباحا بميديا، بعد فاصل الكلمة تعود إلى أليسيا.

أهلا بكم. مستهل الموجز من المغرب تخليدا للذكرى 27 لتربع العاهل المغربي على عرش أسلافه، ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشوار بالقصري الملكي بتطوان. ترأس حفل الولاء الذي يتوج الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لعيد العرش. قبل ذلك كان الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد. قد ترأس بعد الظهر بساحة المشوار بالقصر الملكي بتطوان حفل مراسيم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية، وكذا ضباط الصف الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة ضابط. وبهذه المناسبة أطلق العاهل المغربي على هذا الفوج اسم العيون. وقد ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن بهذه المناسبة مأدبة غداء أقامها العاهل المغربي على شرف الشخصية المدعوة لحفل أداء القسم من طرف فوج العيون. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، حيث أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاحها في قطاع غزة ضمن المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية الهادفة إلى إنهاء الحرب، والتي تنص أيضا على انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع. في المقابل شددت إسرائيل على أن أي انسحاب لن يتم قبل تنفيذ نزع فعلي لسلاح حماس، فيما رفض وزير الأمن القومي إتمار بن غفير الاتفاق واصفا إياه بغير المقبول. وحظي الاتفاق بترحيب دولي، إذ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل سعيدة جدا به، بينما شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على أن نجاحه مرهون بالتزام جميع الأطراف. في الضفة الغربية المحتلة أصيب فلسطيني بالرصاص أمس خلال مسيرة نظمها مستوطنون إسرائيليون عبر عدة بلدات فلسطينية، وشهدت مواجهات مع سكانها بحسب ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني والجيش الإسرائيلي. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة شديدة، في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة في نهاية هذا الأسبوع تستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة. في سياق أعلن الجيش الكويتي اعتراض طائرة مسيرة إيرانية استهدفت عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية. دائما في ملف حرب الشرق الأوسط، اعتبر لبنان أن التفجيرات الضخمة التي نفذتها القوات الإسرائيلية في محيط منطقة قلعة الشقيفة التاريخية جنوبا من البلاد، وأفادت بأنها هدفت إلى تدمير أنفاق لحزب الله، تشكل تهديدا مباشرا لتنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين البلدين برعاية واشنطن. قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 13 آخرون في هجوم صاروخي باليستي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم، وفق ما أعلنته السلطات المحلية. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أمس تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، معتبرا أن هذا الإجراء لا مفر منه، وذلك عقب تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين إلى سبتة المحتلة بطريقة غير نظامية. من جانبها، أفادت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان أنها اتفقت أيضا مع باريس على تشديد الرقابة على الحدود البرية بين فرنسا وإيطاليا في محاولة لمنع أي مهاجرين غير موثوقين من العبور. وأبرز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور له عبر إكس أنه تواصل مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز للتعبير عن موقف بلاده، في وقت نشاد فيه ماكرون بالتعاون القائم مع المملكة المغربية والذي سمح بعودة آلاف الأشخاص إلى المغرب. هذا وعاد عشرات الآلاف من المهاجرين الذين تدفقوا خلال الأيام الماضية نحو مدينة سبتة المحتلة في عملية عاد تسليط الضوء على النشاط الخطير لشبكات الهجرة والاتجار بالبشر ومعضلة المعلومات المضللة وانتشار الشائعات بفعل تأويلات خاطئة لقرار قضائي إسباني. أزمة خلفت ما لا يقل عن 50 قتيلا ومآسي إنسانية بحسب صحيفة البايس. دلعت حرائق جديدة أمس في اليونان التي اتخذت تدابير تأهب تحسبا لتأجيج الرياح القوية للنيران المستعرة، من بينها إجلاء جزء من إحدى ضواحي

0: من العاصمة، فيما تواصلت عملية الإخماد في تركيا في ظروف متشابهة، وبدت الموجة إلى انحسار في فرنسا وإسبانيا. نقطة نهاية هذا الموجز بعد قليل. محمد البدوي في ويكند الصيف، دائما أحلى الأوقات عبر ميديا. إلى اللقاء.
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجهاً آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري، كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

0: صباح الخير والانتعاش لكل مستمعينا الكرام فين ما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكاند الصيف. الصباح الجديد اللي غادي نتلاقاو معكم فيه مستمعينا الكرام باش نناقشوا مواضيع اللي ولات جزء من حياتنا اليوميه في واحد الزمان اللي ولات كتغير فيه التكنولوجيا بسرعه وكتغير معها الطريقه ديال التواصل ديالنا والنظره ديالنا للاخبار وحتى السلوك ديالنا داخل المجتمع. وكيف ما عدنا في ويكاند الصيف غادي نحاولوا نفهموا التحولات بهدوء وناخذوا منها اشنو غينفعنا في حياتنا اليوميه. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام ويلا نشوفوا شنو جنا لكم في هذا العدد. إذن في الفقرة الأولى مستمعينا الكرام غادي نتوقفوا عند واحد الموضوع اللي ولا حاضر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي. غادي نتكلموا على التعليقات السلبية على هذه المواقع هذه وعلاش كيشوف البعض دائما الجانب المظلم، يعني بين ديك الحرية ديال التعبير والثقافة ديال الانتقاد اللي مستمر، علاش ولا البعض كيشوف فقط نصف الفارغ من الكأس؟ علاش كتنتشر التعليقات السلبية بسرعة؟ واش ولا انتقاد كل شيء عادة عند البعض؟ وكيفاش نقدروا نحافظوا على حقنا في التعبير بلا من فقدوا ديك الروح ديال الاحترام والإنصاف؟ أما في الفقرة الثانية مستمعينا الكرام فغادي نتكلموا على واحد السؤال اللي كيهمنا كاملين كمواطنين، واش ولا احترام القانون مرتبط فقط بوجود المراقبة؟ واش كنحترموا القانون لأنه قناعة أم فقط لأن كاينة كاميرا أو لا بوليسي أو لا شرطي اللي كيراقبنا؟ واش هاد السلوك المسؤول خاص يكون مرتبط بالخوف من العقوبة أم بالوعي واحترام حقوق الآخرين؟ إذن هذا غادي يكون واحد الموضوع اللي غيدعونا أننا نفكروا في العلاقة ديالنا بالقانون وفي القيمة ديال المسؤولية داخل المجتمع. وفي الفقرة الثالثة مستمعينا الكرام غادي نتوقفوا عند واحد الموضوع اللي كيفرض نفسه بقوة في العصر الرقمي. ماشي قاعد داكشي اللي كنشوفوه على الانترنت حقيقي. الذكاء الاصطناعي ولا كيغير القواعد ديال اللعبة. في الزمن ديال الذكاء الاصطناعي ولات الصورة والفيديو والصوت ما كيكفيوش وحدهم باش يثبتوا لنا الحقيقة. فكيفاش نميزوا بين اشنو اللي حقيقي واشنو اللي مزيف؟ وعلاش ولا التحقق من المعلومات ضرورة اكثر من اي وقت مضى؟ فغادي نتكلموا على الأهمية ديال التفكير النقدي في زمن اللي كتطور فيه أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل متسارع. أما في الفقرة الأخيرة مستمعينا الكرام فهذه تكون معنا الدكتورة مريم بويدمار أخصائية في أمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة باش تكلم لنا على موضوع اللي كيهم صراحة كل أسرة خلال فصل الصيف. فغادي نحاولوا نطرحوا أكثر الأسئلة اللي كيطرحوها الآباء والأمهات على طبيب الأطفال في هذا الفصل هذا، ونحاولوا نجاوبوا معها على أبرز الاستفسارات اللي كتتكرر خلال هذه الفترة هذه، ونقدموا بعض النصائح العملية اللي غتساعد الآباء والأمهات على العناية بولادتهم وكذلك التعامل الصحيح مع أكثر مشاكل صحية شيوعا في فصل الصيف. إذن مستمعينا الكرام من حلقة ديال اليوم من ويكاند الصيف غادي نتكلموا فيها على السلوك الرقمي وثقافة احترام القانون وكذلك الذكاء الاصطناعي، ونقدموا بعض النصائح مهمة لصحة أطفالنا. فكنتمنى ندوزوا معنا وقت زوين مليء بالفائدة والمتعة دائما في ويكاند الصيف على ميديا.
1: ويكاند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
0: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. وكيف ما عودناكم في ويكاند الصيف قبل ما ندخلوا للفقرة الأولى واللي خصناها الصباح باش نتكلموا على هذيك التعليقات السلبية اللي على مواقع التواصل الاجتماعي، علاش كيشوف البعض دائما الجهة المظلمة؟ علاش يعني كيشوفوا ديما ديك الجهة أو النصف الفارغ من الكأس بين حرية التعبير وكذلك ثقافة الانتقاد المستمر؟ وعلاش كتنتشر هذيك التعليقات السلبية بزاف ويعني وبسرعة في مواقع التواصل الاجتماعي؟ واش ولا

0: الانتقاد كل شيء عادة عند البعض. هذا هو الموضوع اللي غادي نتكلموا عليه في هذه الفقرة هذه من بعد ما نسمعوا لواحد الأغنية جميلة بزاف لأحمد سلطان يا سلام.
1: أيوة يا سلام
2: يا سلام
1: يا سلام يا سلام.

أحمد سلطان، يا سلام في ويكاند صيف على ميديا. مستمعينا الكرام، مع التطور الكبير اللي عرفته مواقع التواصل الاجتماعي واللي ولات جزء من تفاصيل حياتنا اليوم، يعني كيكفي فقط نشروا صورة زوينة باش أولا خبر مفرح نقوله، أولا قصة نجاح، أولا حتى مبادرة إنسانية، أولا مقطع بسيط من الحياة اليومية، باش لقوا عشرات ديال التعليقات اللي مشجعة. ولكن وسطها دائما كاين تعليق أو تعليقات كذلك اللي كتشد الانتباه أكثر من غيرها، كتكون تعليقات ساخرة أو محبطة أو كتشكك في كل شيء أو لا كتقلب بأي طريقة على الجانب السلبي. مثلا نقولوا شي واحد نجح كيقول لك هو نجح حيت عنده معارف باك صاحبي، وديك الهضرة اللي كنسمعوها كاملين. واحد دار شي عمل خيري تنقولوا لا هذا دار هذا العمل غير حيت كيقلب على الشهرة. مدينة اللي مثلا تنقات زوقات صايبات تيقول لك لا غير الواجهة أو لا المزوق من برا اش خبارك من الداخل، كنسمعوا هذا الشيء وكنقراوه. مشروع اللي مثلا

نجح كل شيء حاط عليه العين تيقولك لا اكيد هذاك المشروع اللي غادي مشروع غادي ينجح. حتى الاخبار الزوينه اللي كاين الناس اللي مثلا كيحولوها لمناسبه للانتقاد او لا التشاؤم او لا حتى السخريه. الغريب ان بعض الاشخاص ما كيكتفيوش فقط بابداء راي مخالف.

الشخص السلبي كيعيش فعلا بهذه الطريقة في حياته اليومية، أم أن الشاشة ديال الهاتف مثلا كتعطيه جرأة أكبر. ومن بعد غادي نتكلموا على كيفاش نحميو أنفسنا من تأثير ديال هاد التعليقات هذه بلا ما نفقدوا حقنا في الحوار واحترام الرأي المختلف، وهذا الشيء اللي غادي نحاولوا نطرقوا ليه أكيد في هذه الفقرة هذه. أول حاجة غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي أننا نسولوا واحد سؤال ديال علاش كيميل البعض أو لا بعض الأشخاص لهاد التعليقات السلبية دائما، لأن السلبية يمكن كتجذب الانتباه، وتكلمنا على هذا الأمر في مرات عدة. يعني هذه السلبية كتجذب الانتباه أكثر من الإيجابية، يعني من الطبيعة ديال الإنسان أنه كينتبه بسرعة للحوايج اللي كتكون مثيرة وصادمة، وهذا الشيء علاش فالتعليق السلبي غالبا هو اللي كيكون عليه ردود فعل أكثر وكيثير النقاش وكيخلي مول هذا التعليق هذا كيحس بأنه ولا هو المحور ديال الحديث. بعض الأشخاص كيكتشفوا مع الوقت أن الانتقاد الحاد كيجلب التفاعل أكثر من ديك الكلمات الطيبة، فكيتعودوا على هذا الأسلوب هذا، وهكا كيولي الهدف أحيانا ماشي التعبير على الرأي بل فقط جذب الانتباه بأي طريقة كيف ما بغات تكون، خالف تعرف كيف ما كنقول. وكذلك لأن البعض كيشوف العالم بواحد الزاوية ديال التشاؤم، كاين أشخاص اللي تعودوا مع مرور سنوات على التركيز على داكشي اللي خاص داكشي اللي ناقص، ما كيركزوش على داكشي اللي كاين، لا كيشوفوا غير داكشي اللي ناقص. فإذا وقعت مثلا 10 ديال الحوايج زوينة ووحدة فقط سيئة، فهما كيتكلموا غير على هذيك الحاجة اللي وقعت سيئة وكينساو كاع دوك الحوايج الزوينين اللي وقعوا. وهذا الشيء ما كيعنيش أنهم أشخاص خايبين، ولكن تعودوا على أنهم يشوفوا ديما داك النصف الفارغ من الكأس، سواء بسبب تجارب سابقة أو لا ضغوط نفسية كيعيشوها أو لا بيئة اللي كيغلب عليها الانتقاد المستمر. ومع الوقت كينتقل هذا الأسلوب للتعليقات ديالهم على كاع داك الشيء اللي كيشوفوه. خصنا نعرفوا أن النقد مطلوب ولكن ما نخليوش عينينا ديما كيشوفوا غير الأخطاء، كاين توازن، والتوازن اللي كيتعتبر هو الأساس ديال الحكم العادل. وكذلك لأن الشاشة كتقلل الإحساس بتأثير الكلمات، الناس كيكونوا مخبين مور التليفونات ديالهم، يعني ملي كنكتبوا واحد التعليق من خلف الهاتف فما كنشوفوش التعابير ديال الوجه ديال الشخص اللي غادي يقراه، أو لا كنسمعوا النبرات الصوت ديالو وما كنعرفوش هذاك الشخص اللي يقرا التعليق هذا كيفاش غادي يتأثر. وهذا الشيء علاش يقدر يكتب البعض شي كلمات قاسية ما كانش غادي يقدر يقولها إلا كان مثلا داك الشخص اللي كتبهم ليه قدامه وجها لوجه. فنقولوا الفضاء الرقمي أحيانا كيخلي الإنسان ينسى أن الطرف الآخر حتى هو إنسان عنده مشاعر، مش مجرد صورة على الشاشة، يعني راه داك الشخص اللي كتصيفط ليه داك التعليق راه حتى هو بحالك بحاله. وكاين كذلك بعض الأشخاص يعني كيميلوا لهذه التعليقات السلبية لأن البعض كيلقى الراحة ديالو في التقليل من نجاح الآخرين. للأسف كاين الناس اللي كيحسوا بالانزعاج داخلي ملي كيشوفوا شي حد آخر ناجح، فكيحاولوا يقللوا منه حتى يحس داك الشخص، يعني نقولوا فاش كنقلل من شي واحد أنا كنحس بالراحة. بهالطريقة هذه بزاف الناس خصو يطيحوا بك انت باش هما يحسوا براسهم مزيانين. فكنقراو بزاف ديال التعليقات عندهم بحال مثلا عنده الزهار، أكيد راه كاين اللي كيدفعوا، يعني كاين باك صاحبي في القضية، يعني في اي حاجه او لا وما دار شي حاجه، يعني شي واحد مثلا حقق شي انجاز ماشي شي حاجه كبيره، راه اي واحد يقدر يدير ديك الحاجه. وهذا النوع من التعليقات ما كيقولش بزاف على الشخص الناجح يعني، ولكن يقدر يكشف شي حاجه معنا الحاله ديال صاحب نقولوا صاحب التعليق والنظره ديالو للحياه. فاذا كان مثلا النجاح ديال غيرنا كيبرزنا، فنخليو هذا الشيء يكون دافع باش نطوروا حنا انفسنا ماشي سبب باش نقللوا من الاخرين. مستمعينا الكرام نسمعوا المنال مهبولة وغادي نعاود نرجع لكم، خليكم معنا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: مازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقره هذه الصباح، واللي هو التعليقات السلبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلاش البعض كيشوف دائما الجانب المظلم او الجانب او النصف الفارغ من الكاس. فتكلمنا اولا على علاش كيميل البعض لهذه التعليقات السلبيه. دابا غادي نتكلموا على كيفاش نقدروا نتعاملوا مع التعليقات السلبيه بذكاء. فاول حاجه هي اننا نحاولوا ما نجاوبوش كل تعليق، لان ماشي كل تعليق كيستحق اننا نجاوبوا عليه. بعض الاشخاص ما كيقلبوش على الحوار بل على اثاره الجدل فقط، والرد عليهم غادي يعطيهم داكشي اللي بغاو. ففاش كتجاوب شخص بحال هكا كتعطيه داكشي اللي خصو، يعني وكتعطيه قيمه واهميه كبيره اللي هي كيقلب عليها. فنحاولوا نختاروا المعارك ديالنا، ولان التجاهل احيانا يقدر يكون اذكى رد. وكذلك نحاولوا نفرقوا بين النقد والإساءة. كاين فرق كبير بين شخص اللي يقدر يقول لك الرأي ديالو باحترام حتى ولو كان مختلف معك أكيد، وبين شخص اللي الهدف ديالو الإهانة أو السخرية. فالأول يعني يقدر يكون يستحق أننا نسمعوا ليه، ولكن الثاني اللي كيهين أو اللي كيحاول يسخر فما كيستحقش أننا نعطيه الطاقة ديالنا ولا نضيعها عليه. فنستقبلوا النقد اللي غيساعدنا على أننا نتطوروا أكيد، وكذلك نخليه الإساءة غير المولها، ونكونوا إحنا النموذج ديال الكلمة الطيبة. فإذا بغينا أنه تغير الثقافة ديال التعليقات، لابد أننا إحنا نبدأ من أنفسنا. كلمة تشجيع أو تعليق محترم أو اختلاف بأدب يقدر يكون عنده تأثير أكبر من داكشي اللي كنتخيلوا. فإحنا ما كنغيروش الأنترنت كامل دقة واحدة، ولكن غادي نقدروا نغيروا المساحة اللي كنشاركوا فيها يعني مع الناس. فقبل ما نكتبوا أي تعليق نسولوا أنفسنا واش غادي نضيفوا واحد القيمة لهذا النقاش أم فقط غادي يكون مجرد ضجيج. وكذلك نتذكروا دائما أن الكلمة كتبقى يعني في مواقع التواصل الاجتماعي. أي تعليق كتكتبوا راه كيبقى، يقدر إنسان ينساو الناس الصورة، يقدر ينساو الفيديو، ولكن ما عمرهم غينساو واحد الكلمة جارحة اللي كتبتيها لهم فواحد اللحظات غضب أو لا فواحد اللحظة ديال السخرية. وهذا الشيء علاش يعني فالمسؤولية الأخلاقية ما كتوقفش يعني عند الواقع، بل كتمتد أيضا إلى المواقع أو إلى العالم الرقمي. نخليو الأثار ديالنا على مواقع التواصل الاجتماعي يكون يعني كيشبه الأثار ديالنا في الواقع، محترم ومتزن، وكذلك يكون إنساني، لأن هذه التعليقات راه كتأثر بشكل كبير يعني على الثقافة ديال السلبية، راه كتأثر بشكل كبير على المجتمع مثلا، لأنها كتقتل الحماس عند بزاف ديال الناس. يعني شحال من واحد كيفكر أنه يبدأ واحد المشروع أو لا ينشر شي فكرة أو لا يشارك الموهبة دياله، من بعد كيتراجع عليها لأنه علاش كيخاف من التعليقات الساخرة. ويعني ملي كتولي ديك السخرية هي أول رد فعل على أي مبادرة كيديرها الشخص، فبزاف ديال الطاقات كتختار أنها تسكت بدل أنها تحاول. والمجتمع اللي كيخاف يعني فيه الناس من الانتقاد

المستمر يقدر يخسر بزاف ديال الافكار الجميله. فاذا ما قدرناش اننا نشجعهم الاحسن ما نكونوش يعني سبب في اطفاء الحماس ديال شي شخص اللي كيحاول انه يتقدم. المواقع ديال التواصل الاجتماعي عطاتنا كاملين بين واحد المساحه للتعبير وهذا الشيء امر ايجابي، ولكن حريه التعبير ما كتعنيش اننا نحولوا كل خبر زوين لمناسبه للتشكيك ولا كل نجاح لسبب ديال السخريه وكل اختلاف المعركه. وفهاد الصيف غادي نحاولوا ندوزوا واحد الوقت اطول، وحنا كندوزوا واحد الوقت اطول على الهواتف ديالنا، ربما نحاولوا انه نسولوا انفسنا قبل ما نكتبوا اي تعليق واش غادي نخليو مورانا واحد الكلمه اللي كتبني ام كلمه اللي كتهدم. مستمعينا الكرام خليكم معنا، اكيد غادي نسمعوا الموسيقى ومن بعد من دابا شويه بعد الموجز ديال 9:30 غادي نتكلموا على موضوع اخر ديال واش ولا احترام القانون مرتبط فقط بوجود المراقبه، يعني واش هذا السلوك المسؤول خاص انه يرتبط بالخوف ام من العقوبه ام بالوعي واحترام حقوق الاخرين. هادشي غنتكلموا عليه بعد موجز 9:30، فما دابا فغنخليكم مع موكا ماريا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: إذن أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام, ومازالين مستمرين معكم في ويكند الصيف. وقبل ما نتكلم على الموضوع اللي خصصنا على هذه الفقرة هذه, اللي هو واش ولا احترام القانون مرتبط بوجود المراقبة فقط؟ واش كنحترموا القانون لأنه قناعة, أم فقط لأنه كاينين كاميرات أو لا شرطة اللي كيراقبونا؟ فهذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه دابا شوية مستمعينا الكرام, بعد ما نسمعوا الأوسكار وريدا كافلاين في حالي.

مستمعينا الكرام، هذا الصباح قررنا نهضروا على واحد السلوك اللي كنشوفوه كل نهار تقريبا. يعني كنلقاو شي واحد كيسوق بسرعه كبيره، سرعه جنونيه، ولكن اول ما كيشوف الرادار كينقص السرعه. وكاين اللي كيحترم الضوء الاحمر، غير الا كان مثلا الشرطي واقف قدامه كيشوفه، اما الا ما كان حتى شي واحد كيعتبر ان الامر عادي جدا. وفي الشارع كاين اللي ما كيحافظش على النظافه الا اذا كان مثلا البلاصه فيها كاميرات او لا خاف لي يشوفوا شي واحد. وكاين اللي كيوقف مثلا كيوقف الطوموبيل ديالو في بلاصه اللي ممنوع فيها الوقوف، وكاين اللي غير كيشوف مثلا الطوموبيل ديال البوليس او لا الماتر ديالهم فكيولي يحترم القانون. والسؤال اللي كيطرح راسو هنا، واش المشكل في القانون ولا في الطريقه ديال التعامل ديالنا مع القانون؟ واش احترام القانون خاصو يكون مرتبط بالخوف من العقوبه فقط، ولا الاصل هو اننا نحترموه حتى الا ما كان حتى شي واحد كيشوفنا؟ لان المجتمع اللي كيحترم القانون غير تحت المراقبة فكيختلف على المجتمع اللي كيعتبر احترام القانون جزء من الأخلاق والمواطنة. فاليوم غادي نحاولوا نفهموا علاش بعض الناس ما كيحترموش القانون إلا ملي كتكون المراقبة، وكيفاش نقدروا نرسخوا الثقافة ديال احترام القانون عن قناعة ماشي عن خوف. وأول حاجة غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي علاش كيربط البعض احترام القانون بالوجود ديال المراقبة. أولا لأن البعض كيعتبر القانون وسيلة للعقاب ماشي وسيلة لتنظيم الحياة. كاين شي أشخاص كيعتقدوا أن القانون كاين فقط باش يعاقب المخالفين، وهذا الشيء علاش إذا غاب مثلا الشرطي أو الكاميرا فكيحسوا أن القانون ما بقاش ما كاينش وأنهم أحرار يقدروا يديروا كاع داكشي اللي بغاو. ولكن الحقيقة هي أن الهدف من القانون هو حماية الجميع وتنظيم الحياة المشتركة. يعني قوانين السير مثلا يعني ما دارتش باش نجمعوا الغرامات، لا، إنما دارت باش نحافظوا على الأرواح ديال الناس. ونفس الشيء بالنسبة لباقي القوانين، فهي دارت باش يعيش الجميع بأمان واحترام. فنحاولوا نشوفوا القانون كوسيلة اللي كتحمينا قبل ما نشوفوه كوسيلة اللي كتعاقبنا. وكذلك لأن الخوف من العقوبة أقوى عند بعض الناس من القناعة. كاين الناس اللي كنقولوا أنهم كيخافوا ما كيهشموش. يعني كاين واحد الفرق بين شخص اللي كيحترم القانون ولأنه مقتنع به، وشخص اللي كيحترمه فقط لأنه كيخاف من المخالفة. الشخص الأول يعني اللي كيحترم القانون لأنه مقتنع به كيبقى ملتزم سواء كان بوحده أو وسط الناس. أما الشخص الثاني اللي كيخاف يعني من المخالفة فكيقلب دائما على فرصة باش يفلت من ديك المراقبة وباش ما يخلصش ديك المخالفة. وهذا الفرق هو اللي كيصنع المجتمعات. فكل ما زادت القناعة الداخلية كتولي عندنا ديك الحاجة ديال الرقابة الخارجية قليلة، ما كنبقاوش محتاجين للرقابة الخارجية. فخصنا نسولوا أنفسنا دائما مثلا إلا ما كان حتى شي واحد كيشوفني واش غادي نقدر نقوم بنفس السلوك. وكذلك يعني نقولوا كيربط بعض الناس احترام القانون بوجود مراقبة لأن البعض كيربط الذكاء بالتحايل على القانون. زعما أنا مطور، أنا ذكي. للأسف كنسمعوا أحيانا عبارات بحال وعرف كيفاش، مثلا عرف كيفاش ندير ودوز من تما، أو ليش واحد يقولك عرفت كيفاش ندير باش ندوز من هنا، أو لا عرفتي شنو راه ما شافو حتى واحد راه ما شدوش، أو لا كيقولك وعرفتي على شوية كان غادي يخلص مخالفة ولكن ما شافو حد، ولكن ما أو لا مثلا عرف كيفاش يهرب. وكأن احترام القانون هنا راه سذاجة، وبأن التحايل على القانون كي تعتبر ذكاء. زعما شي مرات كنبقى نفكر في هذا النوع ديال الناس كيفاش كيفكروا، ما كنقدرش نعرف صراحه. ولكن الحقيقه هو ان الذكاء الحقيقي هو اننا نلتزموا بالحوايج اللي كيحميونا وكيحميو الاخرين، ماشي اننا نقلبوا دائما على مره على طريقه يعني اللي تخلينا اننا نتجاوزوا القانون. وكذلك كاين بعض السلوكيات اللي ولات عاديه عند بعض الناس بسبب تكرار. ملي كيشوف الانسان مثلا شي ناس اخرين ما كيحترموش القانون فكيعتقد ان الامر طبيعي. كاين اللي كيدور من شي بلاصه مثلا انتيردي كيدوزو منها بزاف الناس فكيقول يمكن حتى انا نقدر ندوز منها، راه طبيعي هذا الامر. فالناس كاملين كيديروا هكا، وهذه الكلمه هذه يعني كتقدر تحول الخطا مع الوقت الى عاده اجتماعيه. ولكن انتشار الخطا راه ما كيخليهش انه يكون شي حاجه صحيحه. فالى بدا كل شخص بنفسه فغادي تغير هذه الثقافه تدريجيا. فما نخليوش السلوك ديال الاخرين يحدد الاخلاق ديالنا واحترام ديالنا للقانون. مستمعينا الكرام غادي نسمعوا لازارو زومبي، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على اشنو كيوقع ملي كنحترموا القانون فقط تحت المراقبه.

مازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكاند صيف والموسيقى مازال مستمرة كذلك. غادي نسمعوا دابا بعد ما سمعنا لازاروف زومبي غادي نسمعوا الدعاء اليحيوي بالبالة وغادي نعاودوا نرجعوا لكم خليكم معنا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: مازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع ديالنا اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه، واللي هو علاش ولا واش ولا احترام القانون مرتبط فقط بوجود المراقبة. وتكلمنا على علاش يعني بزاف الناس يعني كيحترموا القانون فقط في الوقت ديال فاش كيشوفوا المراقبة. دابا نتكلموا على اشنو كيوقع ملي ما كنحترموش القانون فقط، يعني اولا ملي كنحترموا القانون فقط تحت المراقبة، فكنفقدوا الثقة بين افراد المجتمع، كترتفع الكلفة ديال المراقبة بدل أننا نستثمره في التنمية. وكذلك لأن المخالف الحقيقي رما كيضرش غير نفسه فقط، كيضر كذلك حتى الناس اللي دايرين به، وكذلك لأن الاحترام ديال القانون كيعكس احترام الإنسان لنفسه. ففجأة ملي كنشوفوا أشخاص كيحترموا القانون فيعني كنعرفوا أنهم كيحترموا نفسهم وكيحترموا حتى الناس اللي دايرين بهم. والإنسان الحقيقي هو نفسه في العنان، هو نفسه نيت في الخفاء، يعني ملي كيكون بوحده ولا حتى ملي كيكون مع الناس. فكيفاش نرسخوا هذه الثقافة ديال احترام القانون يعني عن قناعة؟ لأننا خصنا أولا نربيو أبناء على فهم نقولوا السبب ديال القانون، بدل أننا نقولوا للطفل ديالنا وعندك راه إلا درتي هذه راه غادي يشدك البوليسي. فمن الأفضل أننا نشرحه ليه علاش دار هذا القانون أصلا، لأن الطفل اللي كيفهم الحكمة من القاعدة فكيحترمها أكثر من الطفل اللي كيخاف فقط من العقوبة. نعلم وليداتنا أنهم يحترموا القانون يعني لأن احترام القانون حماية لهم وماشي مجرد يعني خوف من المخالفة. وكذلك نحاول نكون احنا قدوة في السلوك اليومي، يعني إذا طلبنا من الوليدات ديالنا احترام الإشارات يعني من بعد يعني نقول قطعنا الطريق بشكل يعني مخالف قدامهم فغادي

يصدقوا الافعال ديالنا اكثر من الكلمات ديالنا. فمثلا كنقولوا لولدنا عرفتي شنو راه فاش كيكون الضوء الحمر شاعل ما خصناش نقطعوا الطريق, ما خصناش ندوزوا للجهه الاخرى, واكيد نقطعوا في الباساج بيتون وهذه. فملي كيشوف مثلا اننا حنا الضوء الحمر شاعل وقاطعين الطريق فكيشوفنا شنو درنا, ما كيفكرش شنو قلنا ليه. فكنعرفوا دائما كنقولوا هذا الشيء هذا لان القدوه هي اقوى وسيله للتربيه. وكذلك نحترموا القانون قدام وليداتنا, لان حتى الى احترمنا القانون قدام وليداتنا راه كيتعلموا ان الالتزام هو اسلوب ديال الحياه. وخاصنا نفرقوا بين الحريه والفوضى. هاد القضيه هذه ما كيفرقوش بيناتهم بزاف ديال الناس. يعني الحريه ما كتعنيش اننا نديروا كاع داكشي اللي بغيناه, بل كتعني اننا نمارسوا الحقوق ديالنا بلا ما نتعداو على الحقوق ديال الاخرين. وهذا هو الدور الحقيقي ديال القانون. فكل ما احترمنا يعني القانون غادي تزيد ديك المساحه ديال الحريه الامنه بالنسبه لكل شيء, بالنسبه للجميع. لان كيف ما قلنا القانون دار باش انه ينظم الحياه ديالنا. وكذلك نعتبر ان احترام القانون قيمه اخلاقيه قبل ما يكون واحد الالتزام اللي هو قانوني. فاجمل المجتمعات ماشي هي ديك المجتمعات اللي فيها اكبر عدد ديال الكاميرات, بل هي كذلك اللي فيها اكبر عدد من الاشخاص اللي كيلتزموا حتى من اللي ما كيشوفهم حتى شي واحد. وهنا كيكون الفرق بين الخوف من العقوبه واحترام الضمير. وكذلك خصنا نخليو الرقيب ديالنا الاول هو الضمير ديالنا. فالقوانين تقدر تغيب احيانا, اما الاخلاق فما عمرها خاصها تغيب. مستمعينا الكرام غادي نديروا واحد الفاصل موسيقي, غادي نسمعوا منعم سليماني عندك, نعاود نرجع لكم مستمعينا الكرام, خليكم معنا.

مستمعينا الكرام، القانون ماشي خصم للمواطنين، بل هو اتفاق بين أفراد المجتمع باش كل شيء ولا الجميع يعيش بأمان وعدالة واحترام. فملي كنحترموا القانون فقط لأنه كاين كاميرات أو لا كنشوفوا البوليس أو لا، فهنا كنكونوا ربطنا السلوك ديالنا بالخوف ماشي بالقناعة. أما ملي كنحترموه يعني حتى نحترموا القانون حتى في الغياب ديال المراقبة، فهنا كنثبتوا أن القيم ديالنا والأخلاق ديالنا ما كتغيرش يعني بتغير الظروف. وفي هذا الصيف وحنا كنتنقلوا بزاف وكنستعملوا الطرق والشواطئ والحدائق ووسائل النقل، فخصنا نخليو الاحترام ديال القانون يكون عادة نابعة من الضمير ديالنا، ماشي مجرد

رد فعل لأنه كاين المراقبة، ولأن المجتمع المتحضر ما كيتقاسش بعدد المخالفات اللي كتحرر في هذا المجتمع، بل بعدد المواطنين اللي كيديروا الصواب واللي كيديروا الحاجة المزيانة حتى ملي ما كيشوفهم حتى شي واحد. خليكم معنا مستمعينا الكرام، ما تنساوش من دابا شوية بعد الموجز الإخباري ديال العشرة غادي نتكلموا على ماشي كاع داكشي اللي كنشوفوا في الانترنت حقيقي، غادي نتكلموا على الذكاء الاصطناعي اللي غير القواعد ديال اللعبة. فواحد الزمان ديال الذكاء الاصطناعي ولات الصورة والفيديو والصوت ما كافينش باش أننا نثبتوا الحقيقة، وكذلك كيفاش نقدروا نميزوا بين الحقيقي والمزيف، وعلاش ولا التحقق من المعلومة ضرورة أكثر من أي وقت مضى. ونتكلموا أكيد على مجموعة من المعلومات أخرى بعد موجز العاشرة. ما دابا فغنخليكم مع هند زيادي بوم بوم، ونرجعوا لكم بعد موجز العاشرة مستمعينا، خليكم معنا.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز العاشرة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته من تطوان، وتخليدا للذكرى 27 لتربع العاهل المغربي على عرش أسلافه، تراس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشوار بالقصر الملكي حفل الولاء الذي يتوج الاحتفالات المخلدة لذكرى 27.

0: 20 لعيد العرش. قبل ذلك كان الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي حسن والأمير مولاي رشيد. قد ترأس بعد الظهر بساحة مشوار بالقصر الملكي بتطوان حفل مراسيم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية وكذا ضباط الصف الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة ضابط. وبهذه المناسبة تلقى العاهل المغربي على هذا الفوج اسم العيون. وقد ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن بهذه المناسبة مأدبة غداء قامها الملك محمد السادس على شرف الشخصية المدعوة لحفل أداء القسم من طرف فوج العيون. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة شديدة في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة في نهاية هذا الأسبوع تستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة. دائما في ملف حرب الشرق الأوسط اعتبر لبنان أن التفجيرات الضخمة التي نفذتها القوات الإسرائيلية في محيط منطقة قلعة الشقيفة التاريخية جنوبا من البلاد وأفادت بأنها هدفت إلى تدمير أنفاق لحزب الله تشكل تهديدا مباشرا لتنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين البلدين برعاية واشنطن. أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاحها في قطاع غزة ضمن المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية الهادفة إلى إنهاء الحرب والتي تنص أيضا على انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع. في المقابل شددت إسرائيل على أن أي انسحاب لن يتم قبل تنفيذ نزع فعلي لسلاح الحركة فيما رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي الاتفاق وصف إياه بغير المقبول. في الضفة الغربية المحتلة أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي أمس خلال مسيرة نظمها مستوطنون إسرائيليون عبر عدة بلدات فلسطينية وشهدت مواجهات مع سكانها بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 13 آخرون في هجوم صاروخي باليستي روسي استهدف العاصمة كييف فجر اليوم وفق ما أفادته السلطات الأوكرانية التي أكدت اندلاع حريق في مبنى سكني وتوجيه السكان إلى البقاء في الملاجئ مع استمرار خطر ضربة صاروخية. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أمس تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا معتبرا أن هذا الإجراء لا مفر منه وذلك عقب تدفق 10,000 من المهاجرين إلى السبتة المحتلة بطريقة غير نظامية. من جانبها أفادت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان أنها اتفقت أيضا مع باريس على تشديد الرقابة على الحدود البرية بين فرنسا وإيطاليا. في سياق شد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بالتعاون القائم مع المملكة المغربية الذي سمح بعودة آلاف الأشخاص إلى المغرب من سبتة المحتلة. اندلعت حرائق جديدة في اليونان التي اتخذت تدابير تأهب قصوى لتأجيج الرياح القوية للنيران من بينها إجلاء جزء من إحدى ضواحي أثينا فيما تواصلت عملية الإخماد في تركيا في ظروف مشابهة وبدت الموجة إلى انحصار في فرنسا وإسبانيا. رياضيا ترجع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو عن مشروع فتح الهيئة الكروية الأعلى في العالم أمام مستثمرين من القطاع الخاص بعدما واجه انتقادات واسعة ومخاوف من تحويل كرة القدم إلى سلعة في ظل شبهات تتعلق بضرائب المصالح. نقطة نهاية هذا الموجز بعد قليل. تعودون إلى محمد في ويكند الصيف عبر ميديا. دائما أحلى الأوقات. إلى اللقاء.
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
2: Midi 1, Laayoune 101, Dakhla 96.4.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، إذا كنتوا عاد التحقتوا بنا في ويكند الصيف على ميديا. وقبل ما نتكلموا على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه، اللي هو كيفاش نميزوا بين الحقيقي والمزيف، وعلاش ولا التحقق من المعلومات ضرورة أكثر من أي وقت مضى، لأن ماشي قاعد داكشي اللي كنشوفوه على الانترنت حقيقي. الذكاء الاصطناعي ولا كيغير قواعد اللعبة، في زمن ديال الذكاء الاصطناعي ولات الصورة والفيديو والصوت ما كتكفيش بوحدها باش تثبت لنا الحقيقة. هادشي اللي غادي نتكلموا في هذه الفقرة هذه. نحن مازالين معكم مستمعينا الكرام بعد ما نسمعوا لجيلان في الأكوت.

مستمعينا الكرام، في هذه الفقره هذه غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي ولا كيهم كل واحد فينا، يعني سواء كان كبير او لا، صغير شاب او لا رب اسره. فغادي نفتحوا الهواتف ديالنا كل نهار، اكيد كل شيء فاش كنفيقوا كنحلوا التليفونات ديالنا، كنشوفوا صور، كنشوفوا فيديوهات، كنسمعوا اصوات واخبار اللي كتنتشر بسرعه كبيره. وبزاف بزاف بينا ما كنطرحوش واحد السؤال ديال واش هذا الشيء اللي كنشوفوا حقيقي فعلا. يعني قبل سنوات كنا كنقولوا إلا شفت الصورة يعني راه أكيد هاد الحاجة هادي صحيحة، واليوم حتى الصورة ولا حتى الفيديو حتى الصوت ولا ممكن أنه يتصنع بواحد الدقة كبيرة باستعمال الذكاء الاصطناعي. يمكننا نشوفو فيديو مثلا لشي شخص معروف وهو كيهضر بشي كلام وكيقول شي حاجة اللي أصلا ما قالهاش، أو لنسمعو صوت اللي كيشبه مثلا شي شخص اللي كنعرفوه وهو في الحقيقة صوت اللي مولد بالذكاء الاصطناعي، أو لنشوفو صورة اللي كتبان لنا حقيقية ولكنها أصلا ما تلتقطاتش ديك الصورة. فهذا التطور عنده جوانب إيجابية كبيرة وكثيرة أكيد، وكيتستعمل اليوم في الطب وفي التعليم والإعلام والصناعة والإبداع، ولكن في المقابل كيتستعمل أحيانا باش ننشروا الإشاعات أو الاحتيال أو حتى التضليل. إذن كيفاش غادي نعرفوا الحقيقة وسط هذا الكم الهائل من المحتوى، وكيفاش نحميو أنفسنا ووليداتنا من أننا نطيحوا في الفخ ديال الأخبار والصور والفيديوهات المفبركة؟ وهذا هو الموضوع اللي لنا ديال هذه الفقرة هذه. وأول حاجة غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي نتكلموا على كيفاش غير الذكاء الاصطناعي الطريقة اللي كنستهلكوا بها المحتوى. أولا لأن الصورة ما بقاتش دائما دليل على الحقيقة، زمان كانت الصورة كتعتبر أقوى دليل، أما اليوم فولا بالإمكان أننا نصيبوا صور الأشخاص أو الأماكن أو الأحداث اللي ما وقعتش أصلا بطريقة اللي غتخلينا من الصعب على العين، أنها العين المجردة العادية أنها تكتشف أن هذه الصورة رها مزيفة. وهذا الشيء علاش ما بقاش كافي أننا نقوله وراه شفت تصويرة، لأن هذه الكلمة هذه قبل شحال هذه تنقوله راه شفت تصويرة راه صافي راه زعما راه الحاجة كاينة حقيقية، لأنه اليوم ولا من الضروري أننا نسولو شكون اللي نشرها وقتاش واش كاين شي مصادر موثوقة اللي كتأكد هذه الصورة هذه. فما خصناش نتيقوا ونصدقوا أي صورة فقط لأنها كتبان لنا حقيقية، لأن التكنولوجيا ولات قادرة على أنها تخدع العين ديالنا. الفيديو أيضا يقدر يكون مفبرك. من أخطر التطورات اليوم ما يعرف بدوك الفيديوهات المزيفة أو لا الديب فيك، التزييف العميق، يعني يمكن أنه يبان شخص معروف وهو كيتكلم وكيقوم بأفعال اللي أصلا ما قالهاش أو لما دارهاش، وتقدر تستعمل هالتقنية هذه باش نسيئوا الأشخاص أو لنأثروا على الرأي العام أو حتى الاحتيال. هاد الشيء علاش ما كين باغيش أننا نبنيو الأحكام ديالنا على فيديو واحد مجهول المصدر. قبل ما نشاركوا أي فيديو مثير فخصنا نقلبوا أولا على المصدر دياله لأنه يقدر يكون مفبرك بالكامل. وحتى الأصوات ولات قابلة للتقليد، اليوم يمكن الذكاء الاصطناعي أنه يقلد صوت ديال أي شخص من بعد ما يستمع له البضع ثواني فقط لهذاك الصوت دياله. فيقدر يستعمل بعض المحتالين مثلا هالتقنية باش يتصلوا بأفراد عائلة أو لا يطلبوا فلوس أو لا ينتحلوا واحد الشخصية ديال شي شخص معروف، مثلا يستغلوا الصورة ديال شي شخص والصوت ديالو باش يديروا مثلا شي إشارات أو لا. يعني هادشي علاش ولا من الضروري أننا نتأكدوا قبل ما نتخذوا أي قرار، يعني بناء على مكالمة أو لا رسالة صوتية اللي في بعض الأحيان كتكون غير متوقعة. فإذا وصلك مثلا شي طلب غريب بشي صوت ديال شي شخص اللي انت كتعرفه، حاول تأكد يعني تأكد من هادشي هذا عبر وسيلة أخرى قبل ما تقوم بأي التصرف. وكذلك سرعة الانتشار ولات كتخلي الإشاعة تكون أخطر. ففي السابق كانت الإشاعة كتحتاج شوية ديال الأيام قبل من أنها تنتشر، أما اليوم فخلال دقائق حاجة يعني قدر يشاهدوها الألاف ديال أو الملايين ديال الأشخاص. والمشكل أن صحيح غالبا ما مش كنصحوا هذه الإشاعة هذه، غالبا صحيح ديالها كينتشر ببطء أكبر، بينما الخبر المثير فكينتشر بسرعة كبيرة. وهذا الشيء علاش يعني ولا كل واحد منا مسؤول على التحقق قبل أنه يضغط على الزر ديال المشاركة، وما نكونوش احنا أول أشخاص اللي كنشروا، نكونوا أول شخص اللي كيتأكد أولا من الصحة ديال هذاك الخبر. مستمعينا الكرام غادي نسمعوا العادي الإشبي أنا وياك، وإحنا وياكم في كان صيف. مستمعينا الكرام كنتمنى تكونوا كدوزوا معنا وقت زوين.

عادي ليش بي انا وياك وحنا وياكم مازالين مستمرين مستمعينا الكرام في ويكاند صيف، والموسيقى مازال مستمره كذلك. غادي نسمعوا هذه المره المهدي فاضلي في ساريني، ونرجعوا لكم باش نتكلموا على كيفاش نحميو انفسنا ووليداتنا من هذا العالم الرقمي.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: وسمعنا الكرام كيفاش نقدروا نحميو أنفسنا ووليداتنا في هذا العالم الرقمي. أولا تعلموا التحقق قبل التصديق، يعني ماشي قاعد داكشي اللي كيوصلنا عبر مجموعات ديال الواتساب أو صفحات مواقع التواصل كيقدر يكون داكشي صحيح وحقيقي. فأحيانا كترفق الأخبار بصور أو فيديوهات قديمة أو خارج سياق ديالها اللي كتساعد أو اللي كتأدي على أنها تقنع الناس. هادشي علاش من المهم أننا نقلبوا على الخبر في الوسائل ديال الإعلام اللي هي معروفة وكذلك موثوقة قبل ما نصدقوا الخبر أو لا ننشروه. وهذا علاش كنقول لكم سامعينا الكرام دائما تبعونا في ميديا دائما، لأن الخبر ديالنا من مصادر اللي هي موثوقة. فإذا كان الخبر مثلا يعني كنقولوا اللي كيكون الخبر صادم فهذه أول علامة كدعو إلى أننا نتحققوا إلى يعني من الخبر، ماشي نستعجلوا في المشاركة دياله، لأن كما قلنا قبل ديك الأخبار الصادمة هي اللي كتنتشر بسرعة واللي هي اللي كتشارك بالزربة واللي كيبارطاجوها الناس. وكذلك نربي وليداتنا على التفكير

نقدي. فالأطفال والمراهقين كيدوزوا ساعات طويلة على الانترنت ويقدر يصعب عليهم أنهم يميزوا بين شنو اللي هو حقيقي وشنو اللي هو مزيف. وهادشي علاش من المهم أننا نعلموهم ما يتيقوش كاع داكشي اللي كيشوفوه، وأنهم يسولوا دائما شكون اللي نشر هاد الخبر هذا واش يمكن أننا نتأكدوا منه. فهاد المهارة هادي ولات اليوم ضرورية بحال مثلا تعلم القراءة والكتابة، وما نراقبوش غير وليداتنا فقط، فنعلموهم كيفاش أنهم يفكروا قبل أنهم يقوموا بالتصديق أو لا يصدقوا. وكذلك نستفدوا من الذكاء الاصطناعي بدل أننا نخاف منه. فالذكاء الاصطناعي أكيد ماشي عدو، بل هو أداة اللي يمكن أنها نقولوا تساعد في الدراسة والعمل والترجمة والبحث والإبداع وتوفير الوقت في بعض الأحيان، يعني كيسهل علينا بزاف ديال الحوايج الذكاء الاصطناعي. فالمهم هو أننا نستعملوه بوعي وأننا نعرفوا الحدود دياله، أننا ما نعتمدوش عليه في كل شيء بلا ما نقوموا بواحد المراجعة أو لا واحد التفكير. فنخليو الذكاء الاصطناعي يكون مساعد لنا ماشي بديل عن العقل ديالنا، لأن بزاف ديال الناس ولاو كيستعملوا الذكاء الاصطناعي كبديل على العقل ديالهم. فكذلك كاين المسؤولية الرقمية اللي ولات جزء من الأخلاق، كما أننا يعني مسؤولين على الكلمات ديالنا في الواقع، فاحنا مسؤولين أيضا على داكشي اللي كننشروه على الانترنت، لأن مشاركة خبر كاذب أو لا صورة مفبركة أو لا فيديو مضلل تقدر تسبب ضرر حقيقي لأشخاص حقيقيين. وبزاف الناس ما كيفكروش في هذه القضية هذه، كيقلبوا على دوك لي جيم وعلى دوك لي لايك ولي بارتاج ولي زابونمون في لي ريزو سوسيو، ولكن كينساو بأن هذا الشيء راه يقدر يكون مضر لأشخاص خرين اللي عايشين معهم في هذا المجتمع. وهذا الشيء علاش ولات الأخلاقيات ديال الاستعمال الرقمي ضرورة ومشي مجرد خيار فقط. فقبل ما نقوم بمشاركة أي حاجة نسولوا أنفسنا واش حنا متأكدين واش يمكن أن هذا الشيء أو هذا المحتوى هذا يضر شي حد آخر إذا يعني كان هذا المحتوى غير صحيح. فالذكاء الاصطناعي مستمعينا الكرام كيعطينا بزاف ديال الفرص وكيفتح قدامنا واحد الفرص كبيرة ديال التعلم والعمل والإبداع، ولكن في نفس الوقت كيفرض علينا مسؤولية أكبر في التحقق والتفكير وكذلك عدم التسرع في تصديق كاع داكشي اللي كنشوفوه. فخاصنا نكونوا واجدين لواحد المستقبل اللي ولا فيه الذكاء الاصطناعي حاضر في كل شيء. نحاولوا نتعلموا باستمرار لأن التكنولوجيا كتغير بسرعة، وداكشي اللي كنعرفوه اليوم يقدر يتغير بعد أشهر. وهادشي علاش من المهم أننا نبقاو منفتحين على التعلم وأننا نتابعوا التطورات بدل أننا نخافوا منها، ونحافظوا كذلك على الحوار داخل الأسرة. ما نبقاوش يعني من المهم أننا نتكلموا مع وليداتنا على هادشي اللي كيشوفوه على الانترنت، وأننا نقشوا معهم الأخبار والفيديوهات بدل أننا نكتفيوا بالمنع. ماشي غير مع وليداتنا، حتى مع والدينا، لأن بزاف ديال الوالدين كيشوفوا شي حوايج يعني على مواقع التواصل الاجتماعي ما نظنش أنهم زعما ما كاينش شي حد دابا اللي عنده هاتف ذكي واللي كيقدر يدخل به يعني المواقع التواصل الاجتماعي وكيشوف فيديوهات كيشوف صور وكيتيق وكيقول راه واقيلا هذاك الشيء بصح. خصنا كذلك نتكلموا كما كنتكلموا مع وليداتنا، حتى والدينا اللي ما عارفينش نشرحوا لهم بأن هذاك الشيء راه ذكاء اصطناعي وداك الشيء يقدر يكون ماشي حقيقي 100%. وفي المجتمع ديالنا كنعتمدوا بزاف على تبادل الأخبار يعني عبر مجموعات ديال العائلة والأصدقاء وعلى الواتساب ولا على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني كلها فولت مسؤولية كل واحد منا يعني كبر من أي وقت مضى. خاصنا نخليو التليفونات ديالنا تكون وسيلة ديال المعرفة ماشي وسيلة لنشر الإشاعات، ومن الذكاء الاصطناعي كذلك تكون أداة اللي غتساعدنا على التقدم ماشي سبب في أنها يعني تضللنا وتلفنا، لأن الحقيقة ما بقاش نقدرون نعرفوها يعني فقط بدكشي اللي كنشوفوه بعينينا، بل بدكشي اللي كيتحقق منه العقل ديالنا. مستمعينا الكرام أكيد الموسيقى مازال مستمرة على ميديا، والمعلومات المفيدة كذلك مازال مستمرة في ويكند الصيف، فما تمشيوش فين، غادي نرجع لكم بعد موجز الأخبار ديال 10:30 رفقة الدكتورة مريم بويدمار الأخصائية في أمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة، باش نتكلموا على موضوع اللي كيهم تقريبا يعني كل أسرة خلال فصل الصيف. نتكلموا على أكثر الأسئلة اللي كيطرحوها الآباء والأمهات على طبيب الأطفال خلال فصل الصيف، ونجاوبوا معها يعني على أبرز الاستفسارات اللي كتكرر خلال هذه الفترة هذه، ونقدموا بعض النصائح العملية اللي غتساعد الأباء والأمهات على العناية بالوليدات ديالهم والتعامل الصحيح مع أكثر المشاكل الصحية شيوعا خلال فصل الصيف، وأكيد مجموعة ديال المعلومات أخرى. فخليكم

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام ومازالين مستمرين معكم. دابا شوية غادي تكون معنا الدكتورة مريم بويدمار أخصائية في أمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة باش نطرحوا معها أكثر الأسئلة اللي كيطرحوها الأباء والأمهات على طبيب الأطفال خلال فصل الصيف. وقبل ما نتكلموا مع الدكتورة مريم بويدمار غادي نسمعوا الديستينكت كاينه.

0: اهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اذا كيفما ذكرنا سابقا، الصيف بالنسبه للوليدات الصغار كيعني اللعب، كيعني البحر، كيعني السفر والايس كريم، ولكن بالنسبه للاباء والامهات كيعني ايضا اسئله اللي ما كتساليش. واش هاد الطفل كيشرب كميه كافيه من الماء؟ واش يمكن انه يمشي للبحر ويعوم او لابيسين كل نهار؟ اشنو نديرو الا ارتفعت درجه الحراره ديالو؟ واش فقدان الشهيه بالنسبه للطفل ديالنا طبيعي؟ واش يمكن نخدموا المكيف ديال الهواء ملي كيكون الطفل ديالنا نعس؟ اسئله اللي كتكرر كل صيف وربما كيختلف الجواب عليها من شخص لاخر، لذلك اخترنا اليوم اننا نطرحوها مباشره على المختصه. وهادشي علاش انا فرحان بزاف اني نرحب بالدكتوره مريم بويدمار، اخصائيه في امراض الاطفال والرضع وحديثي الولاده. غادي نقولها اهلا بك دكتوره مريم، وشكرا بزاف على تواجدك معنا في ويكاند الصيف.
1: اهلا سي بدوي، ديما لي الشرف وديما سعيده انني كنت حاضره معكم في كانت الاسره.
0: اهلا اهلا بك دكتوره، وشكرا لك بزاف مره اخرى على تواجدك معنا. اذا غادي نبداو من السؤال اللي يكاد انه يتكرر في كل بيت تقريبا اللي عندهم الوليدات صغار خلال فصل الصيف. فبالنسبه لكم انتم دكتوره، شنو هو اكثر سؤال اللي كيطرحوا الاباء والامهات عليكم خلال فصل الصيف؟ واش تغيرت الطبيعه ديال هذه الاسئله في هذه السنوات الاخيره؟
1: تماما سي البداوي، هو كاين بزاف الاسئله، ماشي سؤال واحد اللي كيطرحوه الاباء، ولكن على حسب. مثلا دابا انا في مدينه مراكش، على كل مدينه غالبا شنو الاسئله اللي كيكونوا بزاف في الاستشاره الطبيه.
0: نعم.
1: ولكن اكثر سؤال هو واش نعطي الماء للرضيع ديالي واخا قبل ما يبدا الماكله. هذه ديجا تكلمنا عليها في واحد الحلقه ديال الماء. وكذلك اسئله اخرى بحال واش نقدروا نستعملوا المكيف ولا لاكليم، واش ندير ميكرون سولير يعني واقي الشمس، الكريم الرضيع ديالي. هادو الاسئله اون جينيرال اللي كيتعاودوا بزاف.
0: نعم. وما تبدلاتش، لاحظتوش كاين شي تغير يعني السنوات الاخيره مقارنه مع السنوات السابقه؟
1: لا سبحان الله، نفس الاسئله كيتعاودوا نفس. واخا كنعيا ونقولهم في الريزو سوسيو كاين كيتعاودوا نفس الاسئله، لكن كاين اباء جدد يلا كيعملوا مربع اطفال، يعني هاد الاسئله اون جينيرال اللي كيكونوا.
0: كنعرفوا ان الاباء الجدد كيكون عندهم واحد الخوف كيكون شويه زائد اكثر من الاباء اللي كيكونوا ديجا يعني عندهم وليدات صغار، وخصوصا مع ارتفاع درجات الحراره كيوليو يخافوا بزاف من حاجه اللي سميتها الجفاف. فكيفاش نقدروا نعرفوا ان الطفل ديالنا كيشرب كمية كافية من السوائل أو لا؟ شنو العلامات اللي تقدر تشير إلى بداية الجفاف عند الرضع دكتورة؟
1: تماما كيف قلتي، اللي خاف نجا الوالد مزيان يخاف نجا الزواج باش كنجنبوهم بطبيعة الحال باش ما نطيحوش في الغلط. هما اون جينيرال جوج ديال المعايير باش كنعرفوا واش الوليد كيشرب وكيدخل الكمية الكافية من الماء الجسم ديالو، وهما المعدل ديال التبول واللون ديال البول. عند الكبار يعني الأطفال الكبار كل 4-5 سوايع خصهم يديروا واحد الكمية ديال البول في التواليت. وبالنسبة للرضع اللي مازال عندهم الحفاضات، واحد 4 الحفاضات خصهم نلقاوهم عامرين على مدار 24 ساعة. بالنسبة للون، اللون كنبغيوه يكون أصفر فاتح أو شفاف لكن الكمية الماء اللي كيشربها الرضيع مزيانة. وما كنبغيوش اللون البرتقالي أو الأصفر الغامق، هذاك اللون ما كنخافوا منه حيت يقدر يكون بداية علامات الجفاف.
0: نعم. وكنا تكلمنا على هذه القضية دي، ولكن يعني ما فيها بس أننا نذكره.

0: بالنسبة للآباء اللي ولا الأمهات يعني بطبيعة الحال بجوج بهم اللي كيعطيو اللي كيرضعوا الطفل ديالهم يعني رضاعة طبيعية يعني كيقولوا بأن ماشي ضروري أنه نزيدوه الماء لأن الحليب ديال الأم كيكون متوفر فيه الماء وكيعطي الطفل ديالنا ولا الرضيع كمية الكافية من الماء ومن السوائل يعني بصفة عامة. فبداية من أي شهر نقدروا حنا نبداو نعطيو الماء للطفل ديالنا في الرضاعة ولا باش يشرب؟
1: تماما. الحليب سواء حليب الام او الحليب الصناعي راه فيه كميات كبيره ديال الماء كتوصل 80% فما فوق ديال الماء. ولكن كاين استثناءات خصوصا ان العلم كيتبدل سولون لي ديرنيير ريكومونداسيون يعني العلم الجديد كنقولوا لا كانوا ثلاثه ديال الحالات كنعطيو الماء للرضع واخا قبل ما ياكلوا يعني واخا من زياده اللي هما ملي كيكون لا كانيكول يعني كيكون الحرارات مرتفعه خصوصا لما كانش عندنا في المنزل مكيفات وفرفارات باش نرطبوا شويه الجو يعني الرضيع كيفقد العرق. في هذه الحاله كنعطيوه قياس ديال واحد 100 مليلتر على طول النهار يعني 30 30 30 20 على طول النهار كياخذ الماء الى جانب الرضعات. بطبيعه الحال الرضعات ما كنستغناوش عليهم. الا كان الحراره مرتفعه يعني سخانه لا فيغ الوليد فيه سخانه ومريض والا كان الاسهال ولا التقيؤ يعني هادو كيفقد الماء خصنا نعوضوا الماء بالماء.
0: نعم. والاطفال اللي كيفقدوا الشهيه دكتوره يعني خلال فصل الصيف واش فقدان الشهيه في هذا الصيف نقدروا نعتبروه امر طبيعي عند الاطفال او وقتاش نقولوا بانه لا امر مقلق؟
1: نعم سي البداوي فقدان الشهيه في الصيف هو امر عادي وطبيعي جدا حتى حنا الكبار كنقص الشهيه ديالنا لان علميا الجسم ما محتاجش بزاف ديال السعرات الحراريه باش ينتج الطاقه عكس ملي كيكون البرد وملي كيكون الثلج والشتاء يعني كنحتاجوا بزاف ديال الماكله باش
0: نطفيو ونسخنوا الجسم ديالنا. نعم
1: الاطفال اون جينيرال في الصيف كيفضلوا السوائل لانهم خفاف سهلين في الهضم وحتى باش كنعوضوا العرق والموجات ديال حرارة مزيان شرب الماء والسوائل والعصير. ولكن خصنا نراجعوا الطبيب ونقلقوا إذا كان واحد الأعراض يعني مع فقدان الشهية كان أعراض أخرى منها الخمول الواضح والنقص في الوزن يعني الوليد الصحة ديالو غدا وكترجع وماشي هو هذاك وعيان ومدقدق وغناس يعني في هذه الحالة خصنا نراجعوا الطبيب نشوفوا شنو المشكل. إذا كان إسهال والرضان يعني كاين فقدان وفي نفس الوقت ما كنعوضوهش بالأكل يعني في هذه الحالة خصنا نشوف الطبيب. وكذلك إذا كان الرفض تام للطعام يعني تام بمعنى ما كياكل حتى شي حاجة أكثر من ثلاثة أيام في هذه الحالة خصنا نشوفوا شنو المشكل واش شي فيروس واش كاين شي حاجة عضوية اللي كترافق هذه الأعراض.
0: نعم وبين كذلك كاين بعض الأطفال اللي كيقدروا أنهم يفيقوا باش يرضعوا بزاف بالليل هذو الأطفال الرضع هذا أمر عادي لأنهم واش كيحتاجوا شي حاجة في ديك اللحظة ورغم أنهم كيرضعوا ولكن في نفس الوقت ما كينعسوش مزيان وكيفيقوا بزاف المرات باش يرضعوا؟
1: نعم هو أمر عادي حيت الرضاعة راه في أفولونتي عند الرضع يعني ماشي كنقننوها ولا كنديروا ساعات ولا فاش الرضاعة طبيعية. فمن الأحسن غالبا غيكون الصهد هو اللي كيخلي المرء يفيقوا بزاف المرات داكشي باش نجهزوا البيت بشي بأجهزة اللي تبرد لينا الجو في المنزل منها فرفارات ومنها مكيفات وما جاوره.
0: نعم دابا ننتقلوا للبحر والمسابح دكتوره اللي هما من اجمل لحظات ديال الصيف بالنسبه للوليدات ديالنا لكن ايضا كتير الكثير من الاسئله من اي عمر يمكن للطفل ديالنا اننا نديوه يقوم بالسباحه نديوه للبحر او لا ولا بيسين بدايه من اي عمر بالضبط؟
1: نعم هو قبل العمر ديال 6 شهور ممنوع التعرض المباشر لأشعة الشمس يعني تضرب فيه الشمس ديريكتومون ولا يكون في البحر ولا لا بيسين هادشي لا كنجنبوه. وتا الى ديناه البحر ما يدخلش ويبقى في الظل يعني باراسول ملابس تكون واسعة شابو يكون مغطي له الرأس ديالو كامل وما كنستعملوش ليكرون سولير يعني الواقي ما كنستعملوش قبل العمر ديال 6 شهور.
0: نعم يعني تقدر تكون شي احتياطات اللي تساعدنا على أننا نحميوه من التهابات أو حوادث اللي تكون مرتبطة بالماء وبالشمس كذلك.
1: اي وكيف قلت زعما دي موين فيزيك نغطي ونخليه ديما في الظل ونتفاداو كذلك الساعه ديال الذروه ديال الحراره يعني ما بين 11 الصباح والربعة العشيه من الاحسن ما نخرجوش عافاك الرضع اللي قبل 6 شهور يكونوا يا الصباح بكري يا تتقرب تغرب الشمس عاد كنخرجوهم كتكون شويه الجو ملطف وبعد 6 شهور ممكن ولكن باحتياطات كذلك وكنقدروا نستعملوا

0: واقي الشمس يكون غير مينيرالي يعني ما يكونش كيميك حيت كنتفاداو عند الاطفال خصوصا لي برودوي كيميك بزاف دونك واقي الشمس يكون ماده ديال باش مصنوع تكون مينيرال ويكون المؤشر ديالو 50 فما فوق.
1: نعم واضح. دابا غادي نتكلموا شويه على المكيفات كما تكلمتي قبيله على ان خاص ضروري يكونوا شي اجهزه في البيت اللي يحاولوا يلطفوا شويه الجو. فالمكيفات ولا دوك المراوح ولا جزء كبير من حياتنا اليوميه خلال فصل الصيف. بزاف الناس كيسولوا واش تشغيل المكيف او لا المروحه اثناء وجود الطفل يقدر يعتبر امر امن وكيفاش نقدروا نستعملوهم بطريقه صحيه باش ما ناذيوش اكيد الاطفال ديالنا.
0: نعم سي البدوي هو استعمال المكيف المروحة آمن جدا بل موصى به حيث نعم. في موجات الحرارة خصنا بالعكس نحميو الأطفال من الإجهاد الحراري. وعندنا واحد الفكرة غلطة ثقافيا كنقولوا لا لا كليم الفرفارة كيه مرضو لا هادشي غلط. هما اللي قدروا يديروا الفرفارة والمكيف هما كيردون حساسين سورتو كينشفوا النيف والحلق يعني كنوليو نعم. حساسين أننا نتعرضوا الفيروسات اللي دايره بينا اللي حنا عايشين وسط منها وعايشين في مجتمع ضروري كاين الفيروس.
1: نعم.
0: ولكن بقواعد طبيعه الحال يعني ماشي غادي غير عشوائيا نستعملوا هاد الاجهزه. اول حاجه كنضبطوا الحراره يعني الحراره تكون مضبوطه مزيان اون جينيرال كنبغيو ما بين 25 درجه و 27 درجه اما 20 فما تحت فكيكون البرد فهي غير صحيه نهائيا. كذلك ما تكونش ضربه في الطفل مباشره يعني التيار ديال لو فلو ديال البرد ما يكونش ضرب فيه نكونوا يا اما تحت منها وهي ضربه في الحيط اللي مقابل معنا يا اما كنكون في الجهه كاع العكس الجهه الاخرى ما تكونش ضربه اليد هي ما تكونش ضربه فيه ديريكتوم. كذلك لونتروتيان يعني لي فيلتر ديالها يكونوا نقيين كل سنه نجبدوهم نغسلوهم نطفوهم حيت راه كيصفيو وما كيصفوا الغبره يعني الا خلينا لي فيلتر مغبرين هذا راه كيولي بالعكس كيولي الجو ما نظيفش وعرضه للحساسيات اكثر. وكذلك الغرفه فين كاين ديك لاكليم وفين كنعسوا وفين كنكونوا هو كل نهار باش داك الريح وداك البرد كيتبدل.
1: نعم نعم. وخا الطفل ينعس في غرفه فيها مكيف ما ماشي مشكل.
0: لا ماشي مشكل الخايبه هي يكون في الصهد بزاف وما غينعسش مسكين وما وغي يفقد العرق وما وغي نوقعوا في الجفاف هذيك اللي ما كنبغيوش. باغ كونتر منين ينعس فيها في نفس الغرفه يكونوا ملابس يلبس شويه ماشي يكون عريان.
1: نعم.
0: يعني تكون ملابس قطنيه خفيفه كتغطي خصوصا الكتاف والرجلين باش دوك التيارات ديال الهواء البارده ما كيضربوش فيه ديريكتومون يكون شويه لابس الملابس.
1: نعم. والاطفال اللي كيتعرقوا بزاف يعني أثناء النوم المروحة تنخافوا من أنها مثلا تصيب لك طفل بأنه كيتعرق في نفس الوقت كتضرب فيه ديك الهواء ديال ديك المروحة مثلا أو لا. يعني تكلمنا على المكيفات دابا نتكلموا على المراوح وتقدر تسبب ليه أمراض. بزاف الآباء كيخافوا من هذه القضية هذه
0: وهو لا كان زعما على طول النهار الجو ملطف ومزيان فهذا ما كاين لا شي عرق. علما ان كاين بعض الوليدات كيكون هادشي جيني في الجينات شي عائلات كيعرقوا بزاف ولكن لا كان صهد زعما من الاحسن كنفضلوا ميم دوغري يبقى النهار كامل ماشي نطفيو ونشعلو ونطفيو ونشعلو هذيك ما زويناش فعلا الا كان البرد راه هو كيردو حساس ويقدر يكون عرضه للفيروسات. كذلك عفاك سي البدوي بغيت نركز على واحد الحاجه مزيان في الغرفه اللي فيها المروحة أو المكيف تكون واحد سطيلة واحد الوعاء فيه الماء باش كيرطب لنا شوية الجو حيث هو احنا عارفين كينشف اللي بوغ ريسبيغاتوار كنوضو حلقنا ناشف.
1: نعم.
0: يعني داك الماء كيرطب الجو في الغرفة مزيان ديروا واحد الماء في الغرفة.
1: نعم. وإذا ارتفعت درجة الحرارة ديال الطفل يعني جاتو سخانة كيف ما قلتي يا دكتورة قبيلة شنو خاص أول حاجة نديروها باش شنو كيفاش نتصرفوا وقتاش خاصنا مثلا عدم الاكتفاء بدوك الإجراءات المنزلية اللي كنديروها عادة وغادي خصنا نتوجهوا للطبيب؟
0: اي الحراره هي استجابه طبيعيه للجسم لمحاربه اون جينيرال العدوى يعني كيكون ان فيروس الميكروب شي حاجه اللي برصطات الجسم ديال الطفل كيستجيب لها طبيعيا بالحراره. اول حاجه اللي كنديروا هي الترطيب يعني ليدغاتاسيون يعني الوليد خصو يعوض ديك الحراره اللي كيفقد بالماء بالرضاعه بمحلول دغيا ديغاتاسيون دوك كيكون فيهم لي زيكتروليت يعني صوديوم بوتاسيوم كنخلطوهم ليه وكنعطيوهم ليه باش كيشرب كيعوض.
1: نعم.
0: ثاني حاجه كنخفوا الملابس، يعني ما يكونش لابس هو فيه سخانه ولابس بزاف، يعني غادي يفقد بزاف ديال الطاقه. يعني نخفوا الملابس تكون اون بياس اون سول بياس قطنيه، وكنحلوا السراجم باش كتهوى لا بياس. كنديروا كمادات في لي غاسين ديال لي مونغ، يعني في الفخاد تحت الابطاين، داير على العنق ديالنا باش كيمصفوا ديك الحراره اللي كتكون مرتفعه عند الطفل. وكنستعملوا ادويه، اذا كانت الحراره فوق 38.5 فراه ضروري الدواء ديما عافاكم الباراسيتامول. كنبعدوا من الايبوبروفين، راه ديما كنعاودوا الحلقات عافاك ما حدنا ماشناش الطبيب، كنستعملوا فقط الباراسيتامول على حسب الوزن ديال الطفل.
1: نعم، وقتاش خاصنا نمشيو للطبيب اذا يعني شفنا بان الامور ماشي هي هذيك؟
0: اي خصنا نرجعوا، خصنا اون كونسلطاسيون مراجعه طبيه الا كانت اولا كان العمر قبل 3 شهور، فهذه ما فيهاش نقاش.
1: نعم. غير
0: كتطلع الحراره كنشوفوا الطبيب قبل 3 شهور، ماشي كنتسناو نهار يومين نشوفوا كيفاش غدوز الامور. كتطلع الحراره قبل العمر 3 شهور خصنا ضروري نشوفوا نشوفوا الطبيب.
1: نعم.
0: حاجه اخرى لا موفيس توليرونس دو لا فيفر، يعني ما الوليد ما كيتحملش ديك الحراره، كيكون فيه واحد الخمول شديد، صعوبه في التنفس، كيتنفس بسرعه، ما كيقدرش ياخذ ديليك الماء يشرب ولا ياكل، يعني ما كياكلش، هنا ضروري يشوف الطبيب. وكذلك لكان طفل مزيان مرتاح، يعني كطلع الحرارة كياخد دواء كتهبط وبخير، نقدروا نتسناو 3 أيام. لكن 3 أيام ديك ساعات كنشوفوا الطبيب سون اورجونس، ما كاينش حالة مستعجلة.
1: نعم، واضح واضح دكتورة. وفي الأخير غادي نطلبوا منك نصيحة ذهبية اللي تقدري تقدميها الصباح دكتورة ويدمر لكل أسرة باش يدوز الصيف بأمان وصحة بالنسبة للوليدات ديالهم.
0: الصيف كنتسناو على طول السنة.
1: نعم.
0: وفي كناخدو لي كونجي كنخرجو مع وليداتنا، يعني خصو يدوز مزيان باش نتفاداو المشاكل ونطيحو في السبيطار، وهذا نحاولو نحافظو على ليدغاتاسيون ديال الطفل، يعني يكون مشروبات كافية على طول النهار، فيما تكون شي خريجة نخرجو معنا الماء الكافي، عصير، أي حاجة اللي تقدر ترطب ليه الجسم ديالو. كذلك الوقاية من أشعة الشمس.
1: نعم.
0: باراسول، الملابس تكون باردة، تكون قطنية، دي شابو يكونوا كبار ماشي غير صغار، يعني كيحافظوا على كيغطيوا الرقبه القدام الوجه، كل شيء الوجه الجسم كامل، ليكرون سولير. واحد الملاحظه عفاك السيده داوي، بويسكو هضرنا على البحر قبيله، كيفاش نمشيو ما نغفلوش على وليداتنا، حيت الله يحفظ الغرق كيكون صامت وفي ثواني جد معدوده، يعني ما نغفلوش على وليداتنا، ونختاروا بعنايه اللون ديال المايو اللي كيلبسوا، هو راه مهم. المايو الا كان بلو سيال زرق، هذا ما كيبانش الله يحفظ، الا كان غرق ما غيبانش لينا تحت لابيسين ولا في البحر، يعني ديما يكونوا دوك الالوان الفاقعه، لورانج، صفر، دوك الالوان اللي كيبانوا، لا قدر الله زعما نتمنوا ما يوقعش كاع هذا الشيء. وكذلك الوليدات اللي ما كيعرفوش يعوموا يكونوا ديما دي براسار، ديك لابوي اللي كيعوموا فيها، سترات النجاة، يعني هذوك ضروري نستعملوهم الاطفال ديالنا.
1: نعم،
0: وبالصحه الصيف وان شاء الله يدوز بخير وعلى خير
1: ان شاء الله، ودائما كنتمنوا الصحه والسلامه للجميع. دكتورة مريم بويدمار، أخصائية في أمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة، شكرا لك بزاف على حضورك معنا هذا الصباح وعلى كاع هاد الإجابات اللي تكون أكيد لمست أسئلة حقيقية اللي كتدور في الأذهان ديال كل أب وأم خلال فصل الصيف. شكرا لك بزاف.
0: شكرا لكم، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله.
1: أكيد، شكرا لك بزاف دكتورة، نهارك مبروك، الله معك. وكمستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكاند صيف، شكرا بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة لكم مستمعينا الكرام، كنتمنى من القلب أنكم تكونوا دوزتوا معنا هاد ساعتين تكون خفيفة ممتعة ومليئة بالفائدة، وضيف النهار ديالكم شوية ديال الطاقة والابتسامة. شكرا بزاف لأنكم كتختاروا ميديا باش تكون رفيقة ديال الصباح ديالكم، والشكر كذلك للمخرج هذا العدد توفيق الشهلي. وموعدنا غادي يتجدد غدا إن شاء الله ابتداء من الساعة 9 صباحا، عدد جديد من ويكاند صيف، مواضيع جديدة وأكيد ضيف جديد وأجواء مميزة صيفية. إلى ذلك الحين كنتمنى لكم نهار زوين وصيف جميل ومتابعة طيبة لباقي برامج ميديا، الله معكم، إلى اللقاء.

0: Il suffit parfois d'une histoire pour traverser les siècles. Une voix, une mémoire, une civilisation qui continue de résonner à travers ses poètes, ses penseurs, ses bâtisseurs et ses œuvres. Histoire du monde arabe vous emmène au cœur d'un héritage où chaque récit éclaire une époque et où chaque époque révèle une part de notre monde. Histoire du monde arabe avec Pierre Boussel, chaque samedi et dimanche à partir de 11h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 عناوين المنتصف.
2: معكم اعتماد سلام وفي عناوين نشرة المنتصف. عودة طواعية لآلاف المهاجرين الذين عبروا إلى مدينة سبتة المحتلة، ورئيس الحكومة الإسبانية يوجه الاتهام لمافيات الاتجار بالبشر ويعتبر المغرب حليفاً استراتيجياً. في النشرة ينضم إلينا موفدنا إلى الفنادق عادل الزبيري من أجل تقريبكم من الوضع، كما نتابع روبورتاجاً حول عائلات مغربية تتطلع إلى معرفة مصير أبنائها. استنفار داخل الاتحاد الأوروبي، تدابير أمنية مشددة على الحدود مع إسبانيا في إيطاليا وفرنسا ومدريد تؤكد الضمان التام لسلامة منطقة شنغن لحرية التنقل.

0: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
1: Les plus touchés par les sirènes, on retombe.
0: Des émissions qui donnent la parole.
2: La société avait arrêté son image.
0: Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Médias 1, pour toutes les générations.
3: أنتم في الاستماع لميدي آن، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
4: في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس على السواحل الممتدة بين الدار البيضاء وأكادير، مع توقع أمطار رعدية في نهاية اليوم على مناطق الريف الأطلس المتوسط وتادلة. درجة الحرارة 30 درجة ببني ملال، 31 بالسويرة، 32 بالرباط، 33 بالعيون الدار البيضاء النذور، 30 بطنجة، 40 بالرشيدية، 41 بوجدة، 43 بفاس، و45 درجة أعلى المقاييس مرتفعة بمراكش. في الجزائر طقس مشمس غالبا في شمال غرب البلاد والوسط الغربي وصاف في باقي المناطق. درجة الحرارة 31 درجة مرتقبة ببجاية، 32 بوهران، 33 بالجزائر العاصمة، 37 بتمنرست، 39 بتيارت، 40 بغردايا، 43 بشلف، و45 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في جميع أنحاء البلاد. درجة الحرارة 33 درجة مرتقبة بتبرقة المنستير، 35 بمدنين، 36 بصفاقس قابس، 36 ببنزرت، 37 درجة بتونس العاصمة سوسة، 38 بالقصرين، و41 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
3: الثانية عشر زوالا باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة اعتماد سلام. أهلا بك اعتماد.
5: مرحبا محمد. وفي عناوين نشرة المنتصف، عودة طواعية لآلاف الأشخاص الذين عبروا إلى مدينة سبتة المحتلة، ورئيس الحكومة الإسبانية يوجه الاتهام لمافيات الاتجار بالبشر، ويعتبر المغرب حليفا استراتيجيا. في النشرة، ينضم إلينا موفدنا إلى الفنيدق عادل الزبيري من أجل تقريبكم من الوضع، كما نتابع روبورتاجا ميدانيا من الفنيدق. استنفار داخل الاتحاد الأوروبي، تدابير أمنية مشددة على الحدود مع إسبانيا في إيطاليا وفرنسا، ومدريد تؤكد الضمان التام لسلامة منطقة شنغن لحرية التنقل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن هجمات مكثفة على إيران، والقوات الإيرانية تتهم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وتحذر دول المنطقة من التعاون مع واشنطن. تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، جيش الاحتلال يحول عدة منازل إلى ثكنات عسكرية، والمستوطنون يقيمون بؤرا جديدة شمال جنين. والاتحاد الدولي لكرة القدم يتراجع عن مشروع فتح الهيئة الكروية الأعلى في العالم أمام مستثمرين من القطاع الخاص بعد انتقادات واسعة ودعوات من الاتحادات القارية. في بلاغ للديوان الملكي، توصل العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، أكد فيها أن الولايات المتحدة واضحة وتعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. كما أكد رئيس دونالد ترامب أن القيادة الحكيمة للعاهل المغربي تشكل ركيزة للاستقرار، وأن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أنه كلف فرقه بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك منطقة الصحراء. الهدوء يعود إلى مدينة سبتة المحتلة. عشرات الآلاف من الأشخاص المرشحين للهجرة والذين عبروا خلال الأيام الماضية إلى المدينة المحتلة عادوا بشكل طوعي بعد أزمة خلفت 67 قتيلا وفق آخر الأرقام التي أعلنها وزير الداخلية الإسبانية صباح اليوم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوضع بات شبه طبيعية. الأزمة أعادت تسليط الضوء على النشاط الخطير لشبكات الهجرة والاتجار بالبشر ومعضلة المعلومات المضللة وانتشار الشائعات بفعل تأويلات خاطئة لقرار قضائي إسباني. لمزيد من المعلومات ينضم إلينا مباشرة من مدينة الفنيدق موفدنا الزميل عادل الزبيري. عادل، أهلا بك.
6: مرحبا ونهار طيب. مرحبا.
5: أهلا عادل، كيف تصف لنا الوضع في هذه اللحظات في ظل استمرار عودة الآلاف من الأشخاص الذين عبروا إلى سبتة المحتلة؟
6: نعم، أنا أقف عند بداية السياج الحديدي المعدني المزدوج هنا في بوابة العبور البرية بين مدينة الفنيدق المغربية وبين مدينة سبتة المحتلة إسبانيا. لا يزال آلاف من الشباب المغربي العائدين والذين يتحدثون بمرارة عن ساعات في الجحيم وفق تعبيرهم عاشوها في مدينة سبتة، منهم من يتحدث عن اعتداءات بالأسلحة البيضاء وأيضا اعتداءات بالسلاح الناري. هذه العبارة وردت على لسان كثير من الذين التقيتهم هنا. الكل يعود بشكل طوعي. الفرق الأمنية التابعة للقوات العمومية المغربية من القوات المساعدة والشرطة المغربية تراقب الوضع عن قرب. الكل يعود في سلام ونظام وانتظام، فيما الفرق المتخصصة في عمليات النظافة تواصل تشطيب الشارع الرئيسي الذي يربط مدينة الفنيدق وهو طريق المزدوج على البحر الأبيض المتوسط في اتجاه البوابة الحدودية مع مدينة سبتة المحتلة. خيبة الأمل ترددت كثير على لسان الحالمين الذين أرادوا الوصول إلى مدينة سبتة المحتلة، لكنهم يعودون. عموما الحياة الطبيعية تعود إلى نظامها الاعتيادي، والسلطات المغربية وفرت حافلات للنقل المجاني لكل الشباب الراغبين في العودة إلى مدنهم التي جاءوا منها يبحثون عن هذا الحلم الأوروبي في سبتة المحتلة.
5: نعم عادل، كما قلت هؤلاء قضوا ساعات من الجحيم، وقلت أيضا بأنهم الآن تتم إعادتهم عبر حافلات. أنت طبعا تحدثت مع مجموعة منهم، من أين أتوا؟ ما هي المدن والمناطق التي أتوا منها؟
6: جغرافيا يمكن القول أنهم آتوا من مدن مختلفة من المغرب، من الدار البيضاء إلى سلا، إلى مدن صغيرة كبن حمد، خريبقة، وادزم، أبي الجعد، مجموعة من النقاط الجغرافية المتفرقة، الغالبية العظمى من المغاربة، حالات قليلة من أفغانستان وحالات أخرى من دول مغاربية كالجزائر وتونس، وأيضا هنالك حضور للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. أنا أحدثك الآن ويمر أمامي مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أيضا يحملون حقائبهم وملابسهم، غالبيتهم عائد، وهنالك أيضا ملاحظة وجود قاصرين غير مرافقين. إذن الاتفاق المغربي الإسباني أكد على عودة الجميع بدون استثناء. هنالك أيضا شابة يتمر بقربي تحمل هاتفها المحمول. جميعهم وثقوا رحلاتهم. طلبت

0: منهم أن يصفوا لنا هذه الأجواء، غالبيتهم يرفض إعطاءنا مقاطع الفيديو حول ما عاشوا. هم يجمعون على أنه كان رعبا حقيقيا في مدينة سيسرت المحتلة، بعضهم قال إن الحلم تكسر في هذه المدينة.
1: نعم، شكرا لك عادل الزبيري، موفدنا إلى مدينة الفنيدق. والعديد من الأسر والعائلات المغربية عبرت عن انشغالها وتطلعها إلى معرفة أبنائها أو مصير أبنائها ممن حاولوا العبور إلى مدينة سبتة المحتلة. وطبعا عادل الزبيري التقى عددا من أفراد هذه الأسر. نتابع الروبورتاج التالي.
2: كنسلى ولدي ضاع لي بنهار الخميس، ولا عايشه العذاب، لا فطور لا غدا لا ماكله لا شراب، تقلب على ولدي.
3: بدموع ام تنتظر خبر ابنها في الشارع الرئيسي على البحر الابيض المتوسط في مدينه الفنيدق. غيتا ام مغربيه في الاربعين من العمر تنتظر خبرا جديدا يطفئ نيران المشتعله في قلبها عن ابنها.
2: تقلب على ولدي، هو لا عندي حد يربع، ولكن هو العزيز عليا بزاف. مشال صغير، مشال سبتة نهار الخميس، عيط لي بالليل قال لي بابا انا دخلت، ودابا ما عندي تخبر عليه. انا كنتمنى ولدي نشوفو. عنده 16 سنه باش عنده دابا. دابا انا ما خصني والو من الدنيا، انا خصني غير ولدي يعيش في بلاده ويعيش حدايا وخا بالماء والخبز.
3: يجلس الأب محمد الحراق على حافة إسمنتية قبال السياج الحديدي على البحر الأبيض المتوسط في مدينة الفنيدق، يتأمل الوجوه العائدة من الشباب من مدينة سبتة المحتلة. الأب محمد يدقق في تفاصيل الوجوه بحثا عن ابنه حاتم الحراق بعد انقطاع الاتصال به قبل يومين.
4: ما أخبرني ما ولا غير كبالو هذا الفكرة يهجر وصافي، فهمتي؟ ما مزيان مع راسو مخير مع راسو، كان كيقرا الله يهديك في الدراسة
5: جامعة ولا
4: تمنى
5: باقي إعدادي.
4: أنت
5: من كيفاش عرفتي حرق مش مع الدراري؟
4: ما غير يعني شي عائلة قالونا يعني هود، فهمتي؟ هود
3: أمهات وآباء يتفحصون ويدققون في الوجوه العائدة من مدينة سبتة المحتلة، الكل ينتظر خبرا جديدا عن ابنه، فيما الفرق الأمنية المغربية فتراقب الوضع عن قرب. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
1: رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أكد خلال زيارته لمعبر طرخل رفقة وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا أمس أن المغرب حليف لمدريد في مواجهة تحديات الهجرة، مشيدا بالتنسيق بين البلدين في احتواء الوضع والتصدي لشبكات الهجرة غير النظامية. من جانبه أكد وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس أمس أن سلامة منطقة شنغن لحرية التنقل مضمون تماما في ضوء عودة معظم الأشخاص المرشحين للهجرة الذين دخلوا مدينة سبتة المحتلة بطريقة غير نظامية. كما أعلنت مدريد أنه لا يمكن السفر من سبتة ومليليا إلى شبه الجزيرة الإسبانية دون إبراز الهوية عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة. على الصعيد الأوروبي شددت إيطاليا وفرنسا اليوم التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا، ما أثار أزمة داخل الاتحاد. إيطاليا دعت إلى تعليق عضوية إسبانيا في اتفاقية شنغن بتأييد من فنلندا والدنمارك، لكن فرنسا أكدت على لسان وزير داخليتها أن خروج إسبانيا من منطقة شنغن أمر مستحيل قطعا، فيما دعت أزيد من 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى مؤتمر طارئ عبر الفيديو لوزراء داخليتها. قانونيا لا يمكن إخراج دولة عضو من منطقة شنغن وفق رجاء بركات الخبير في الشؤون الأوروبية من بروكسل.
6: لا توجد ضمن بنود اتفاقيات شنغن لا يوجد أي بند ينص على طرد ويتعلق بطرد أو فصل أو تجميد عضوية إحدى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، حتى في حال قيام عدد من الدول الموقعة على الاتفاقية بطلب ذلك. وهكذا لن يكون من السهل على إيطاليا أن تجمد عضوية إسبانيا في اتفاقيات شنغن. ما يمكن للدول الموقعة على الاتفاقية تفعله هو أن تعيد الرقابة على حدودها الداخلية ضمن إطار شنغن، وحصل ذلك عندما كان هناك خطر أعمال إرهابية، بعض الدول قامت بذلك، ودول أخرى عندما كان هناك تدفق

0: كبير للاجئين القادمين من سوريا، وفي حالات أخرى قامت بفرض وإعادة الرقابة على حدودها الداخلية. فبالتالي المحاولات الجارية حاليا من قبل إيطاليا وبعض الدول الأخرى أعتقد أنها لن تكون مجدية. تعديل قوانين اتفاقية شنغن يجب أن يكون بالإجماع، فبالتالي إسبانيا عضو في شنغن، هل ستوافق إسبانيا على هذه التعديلات؟ أعتقد أن هذا أيضا سيكون صعبا، وفي حال موافقة إسبانيا على تعديل اتفاقية شنغن سوف يستغرق ذلك سنوات. تفاوض بهذا الشأن لن يكون سهلا.
1: محمد رجائي بركات، الخبير في الشؤون الأوروبية من بروكسل، حاوره الزميل نوردين إيجاجان. نفتح الآن ملف الحرب في الشرق الأوسط، حيث اتهمت القوات الإيرانية اليوم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، محذرة دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. وأعلن علي عبد الله قائد مقر خاتم الأنبياء غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية في بيان نقله التلفزيون الرسمي أن الولايات المتحدة تتجه سريعا نحو تصعيد التوتر في المنطقة. يأتي ذلك بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بضرب إيران بقوة شديدة، في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة على إيران نهاية هذا الأسبوع تستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة. قراءة في هذه الاتهامات والتهديدات المتبادلة مع علي هاشم شندي الكاتب والمحلل السياسي من بغداد.
2: الحديث الأمريكي عن ضربات مرتقبة ضد إيران بالتزامن مع الحديث عن استمرار فرص التفاوض يعكس استراتيجية تقوم على الجمع بين العصا والجزرة. إدارة ترامب تحاول رفع مستوى الضغط العسكري والنفسي لإجبار طهران على تقديم تنازلات، لكنها في الوقت ذاته لا تغلق باب الدبلوماسية إطلاقا، لأن أي مواجهة واسعة ستكون مكلفة للطرفين والمنطقة بأسرها. لذلك وحتى في حال تنفيذ ضربات محدودة فإن ذلك لا يعني انهيار فرص التفاوض، بل قد يكون جزء من أدوات تحسين شروط التفاوض. أيضا في الوقت ذاته إذا تجاوزت الضربات سقفا معينا وأوقعت خسائر كبيرة فإن احتمالات الحوار ستتراجع مؤقتا قبل أن يعود، وهذه من وجهة نظري أيضا، قبل أن يعود الطرفان غالبا إلى طاولة المفاوضات عبر وسطاء أقليميين أو دوليين، لأن البديل في حال هذه الحرب الكبيرة سيكون تصعيدا يصعب على الجميع تحمل كلفته.
1: علي هاشم شندي الكاتب والمحلل السياسي من بغداد، حاوره الزميل نوردين إيجاجان. تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، جيش الاحتلال حول عدة منازل إلى ثكنات عسكرية، والمستوطنون أقاموا بؤرا جديدة شمال جنين. أمس أصيب فلسطيني بالرصاص في منطقة الجنيد خلال مسيرة نظمها مستوطنون عبر عدة بلدات فلسطينية، وشهدت مواجهات مع سكانها بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. يقربنا من الوضع في الضفة الغربية المحتلة مراسلنا من رام الله ماجد سعيد.
3: في استفزاز جديد عاد عشرات المستوطنين إلى تسيير مسيرة باتجاه قرية تل القريبة من نابلس التي شهدت المواجهة الدامية الجمعة الماضية بمقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين. المسيرة التي امتدت لتصل إلى بلدة جنيد وهي في أطراف مدينة نابلس وتقع ضمن المنطقة المصنفة ألف حسب اتفاق أوسلو تحولت إلى مواجهات مع فلسطينيين حاولوا منع المستوطنين من التقدم، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي الذي كان يرافق المستوطنين لحمايتهم، كما يوضح مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر في نابلس عميد أحمد.
4: تم التعامل مع إصابة شاب يبلغ من العمر 32 عام إصابة رصاص حي في منطقة البطن، وضعه حرج تم إدخاله إلى غرفة العمليات. تعاملنا أيضا مع ما يقارب 10 إصابات استنشاق غاز من 4 أطفال.
3: وفيما كانت هناك إصابات مماثلة أيضا في قرية كفر مالك شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية التي اقتحمها الجيش الإسرائيلي واعتقل عددا من الشبان منها ومن مخيم قدورة بمدينة رام الله، تزامن مع مواصلة هجمات المستوطنين في كل من أطراف في بلدات سنجل وعطارة وأمصفة غرب رام الله ومنطقة الدارات شرق الشيوخ بالخليل التي أصيب فيها فلسطيني برصاص المستوطنين الذين قطعوا أيضا أشجارا بالقرب من نابلس.

0: نابلس، محافظ نابلس غسان دغلس.
1: لم نستطيع لحد الآن إحصاء هذه الأشجار في منطقة سرة، في منطقة تل، في منطقة مادمة، عينبوس، في منطقة بورين، حتى منطقة بيت دجن وبيت فوري. آلاف الأشجار تم تقطيعها، ومنطقة في أيضا اللبة الشرقي والساوية.
0: اقتحامات المستوطنين بمساندة الجيش الإسرائيلي.

0: رجع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن مشروع فتح الهيئة الكروية الأعلى في العالم أمام مستثمرين من القطاع الخاص بعدما واجه انتقادات واسعة ودعوات من مختلف الاتحادات القارية. التفاصيل مع الزميل يوسف الشاطر.
1: تراجع منطقي أنهى الجدل الذي أثاره مشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم بإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة أنشطته التجارية، يأتي ذلك بعدما أعلن رئيسه جياني إنفانتينو صاحب المقترح معتبرا أن الانقسامات التي ولدها باتت تفوق المكاسب المرجوة منه، وأن الحفاظ على توافق الاتحادات الأعضاء يمثل أولوية بالنسبة للفيفا. الخطة كانت تقوم على تأسيس شركة تتولى إدارة الحقوق التجارية والبطولة الكبرى مع طرح جزء من ملكيتها أمام مستثمرين في خطوة هدفت إلى مضاعفة موارد تطوير كرة القدم خلال السنوات المقبلة، غير أن المشروع أثار انتقادات واسعة إذ حذر معارضوه من فتح الباب أمام نفوذ رأس المال الخاص في صناعة القرار الرياضي. الرفض تصدره الاتحاد الأوروبي الذي لوح بمقاطعة مسابقات الفيفا قبل أن تنضم الاتحادات القارية إلى المطالبين بسحب المشروع، معتبرة أن مبادرة بهذا الحجم لا يمكن أن تفرض دون توافق واسع واحترام آلية التشاور داخل المؤسسة الدولية. القرار يعكس حجم الضغوط التي واجهها إنفانتينو ويعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود الاستثمار في كرة القدم والتوازن المطلوب بين تنمية موارد اللعبة والحفاظ على استقلالية مؤسساتها وطبيعتها الرياضية.
0: شكرا لك يوسف، وبذا نختم نشرة المنتصف. شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة. بعد فاصل قصير ضيف المنتصف.
2: Une vision économique fondée.
3: Chaque jour, le monde écrit une nouvelle page. Des histoires naissent, d'autres basculent et l'information devient essentielle.
4: Qu'est-ce que vous dites de la qualité?
5: Dans le cadre de
6: ici à Libreville, la 10e.
3: Nos équipes sur le terrain comme en studio vous apportent une information fiable, claire et vérifiée.
7: Est ouverte officielle.
8: Un événement planétaire
3: 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'actualité n'attend pas et nous non plus. Médias TV, un nouveau regard sur l'information.
9: Média 1, المنتصف. اعتماد سلام.
0: أهلا بكم مجددا مستمعينا، ونفتح مرة أخرى ملف الهجرة غير النظامية وعودة عشرات الألاف من الأشخاص المرشحين للهجرة الذين عبروا خلال الأيام الماضية إلى مدينة سبتة المحتلة، عودتهم بشكل طوعي بعد أزمة خلفت 67 قتيلا وفق آخر الأرقام المعلنة وسط انتقادات من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لإسبانيا، حيث تكتسي مسألة الهجرة طابعا شديدا الحساسية. وينضم إلينا من مدريد مراسلنا محمد المدن. محمد أهلا وسهلا بك.
10: أهلا ومرحبا من اعتماد.
0: أولا كيف تتابع إسبانيا ما يجري، الرأي العام الإسباني؟
10: بطبيعة الحال هذه الأحداث التي شهدتها سبتة المحتلة بطبيعة الحال قد سيطرت بشكل واضح وكبير جدا على انشغالات الرأي العام الإسباني، كل من موقعه يبحث في قراءة هذه الأحداث.

0: المشاهد أو هذا الوضع ربما يقرأ من أبعاد البعد الإنساني، البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي إلى غير ذلك، ولكن ربما كان حدثا هاما وبارزا وغير مسبوق بحكم أو بقرار كل وسائل الإعلام الإسبانية.
1: نعم، ورئيس الحكومة الإسبانية أكد أمس أن المغرب حليف لمدريد في مواجهة تحديات الهجرة، وأشاد أيضا بالتنسيق بين الرباط ومدريد في احتواء الوضع والتصدي لشبكات الهجرة غير النظامية. كيف يرتسم هذا التنسيق والتعاون محمد بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية؟
0: بطبيعة الحال دعني إذا سمحت أوسع قليلا الجواب وأقول إن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ربما قرأ هذا الحدث باتزان كبير. أول ما سعى فيه هو محاولة تأطير لهذه الأحداث، ونفسه حمل المسؤولية بشكل مباشر إلى ما اعتبرها شبكات المافيا التي تتاجر بالبشر، واعتبرها أنها وحدها القادرة على إنتاج انهيار بهذه الخصائص والأبعاد. بطبيعة الحال تفسيره ارتكز على بعد قانوني هذه الشبكات، قال أنها قدمت قراءة ذات غايات مغرضة لحكم المحكمة العليا الذي يمنع الإعادة الفورية للواصلين سباحة ما لم يكن هناك حاجز، فبالتالي حسم في هذا الأمر واعتبر أن هذه المافيا هي سبب كل هذه الأحداث وبسبب تأويلها المغرض لقرار المحكمة العليا الإسبانية. على المستوى الدبلوماسي الذي أشرت إليه، حقا هو أعلن سانشيز شكر تعاون المغرب من أجل إعادة المهاجرين في أسرع وقت ممكن، وصف البلد الجار بأنه حليف ودافع كثيرا عن تجاوبه معه، وشدد أيضا على وجود تعاون معقول جدا مع بلدان المنشأ والعبور.
1: نعم، طبعا وجهت انتقادات كبيرة على المستوى الأوروبي لمدريد. وزير الخارجية الإسباني أكد أن سلامة منطقة شنغن لحرية التنقل هي مضمونة بشكل عام، لكن مع ذلك إيطاليا وفرنسا أعلنتا اليوم عن تشديد التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا. كيف تنظر إسبانيا لردود فعل الدول الأوروبية الأخرى، خصوصا وأن روما ذهبت إلى حد الدعوة إلى تعليق عضوية مدريد في اتفاقية شنغن؟ محمد.
0: نعم بالتأكيد، ربما هذه النقطة أزعجت كثيرا رئيس الحكومة الإسبانية، بل ربما ذهب بعيدا وقال إن هذه القرارات ربما تعلن تحرك نوايا اليمين واليمين المتطرف في الاتحاد الأوروبي واستهداف بيدرو سانشيز، لأنه ربما يقول إنه ضمن هذه الأزمة التي الكبيرة إلى غير ذلك كان لابد أن يكون هناك لبلدان الاتحاد الأوروبي موقف معين. فلذلك كما قلت خصوصا وجه النقد إلى إيطاليا وإلى أيضا المسؤولة عن الاتحاد الأوروبي فوندرلاين، خصوصا إيطاليا التي علقت الشنغن، وكما قلت أيضا فرنسا عززت من مراقبة الحدود 5 مرات بعدد قوات الأمن إلى غير ذلك. لذلك سانشيز دعا الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع طارئ لمحاولة معالجة هذا الأمر، وقال في رده على إيطاليا وعلى دول أوروبية أخرى، قال إن عدد يعني المتسللين عبر إيطاليا كما سجلت فرونتكس بناء على تقارير لفرونتكس بين 2021 و2026 تبلغ ضعف نظيرتها في إسبانيا. لذلك ولكن مع ذلك تبقى المفوضية الأوروبية يعني لم تتجاوب مع قرار إيطاليا بتعليق يعني طرد إسبانيا من فضاء شنغن، بل أبقت على هذا القرار وعزلت ربما الموقف الإيطالي حتى الساعة.
1: نعم، ذكرت قبل قليل محمد اليمين المتطرف، وفي الداخل الإسباني غالبا ما يلوح اليمين المتطرف بورقة الهجرة. كيف كان موقفه على خلفية ما وقع؟
0: بطبيعة الحال نحن في إسبانيا هناك استقطاب حاد غير مسبوق، هناك مواجهة قوية وحادة ما بين اليمين المتطرف وبطبيعة الحال الحكومة اليسارية في إسبانيا. كانت إسبانيا إلى حد بعيد ربما هي الصخرة التي كانت تكسرت عليها القوى اليمين المتطرف. ما بذرت إليه اليمين المتطرف دائما هو ربما تحميل بيدرو سانشيز مسؤولية ربما ما يحدث بسبب ما أسماه هو تسوية وضعية المهاجرين.
1: نعم.
0: وفي استهداف واضح لهذا الحكم، وأيضا قرروا تعليق ما يسمى قانون الهجرة وتعديله.

0: 12h30, 13h30, le grand journal, Sophie Volatier.
1: Il est 13h sur Medellin et qui dit 13h dit synthèse de l'actualité présentée par Abdelali Ezahar. Bonjour Abdelali.
2: Marhaban Sophie. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش، توصل الملك محمد السادس ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. وبحسب بلاغ من الديوان الملكي، نقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى الملك محمد السادس وإلى الشعب المغربي. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أبرز الرئيس الأمريكي في نص البرقية أن الولايات المتحدة واضحة: نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم هو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. إلى تطورات الأحداث المرتبطة بموجة العبور الجماعي لمدينة سبتة المحتلة، أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو ماراسكا اليوم إلى أن الوضع في سبتة المحتلة بات شبه طبيعي، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 67 مرشحا للهجرة خلال محاولاتهم العبور إلى المدينة. وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق أن كل المرشحين للهجرة الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى سبتة المحتلة عادوا إلى المغرب، أي حوالي 48 ألف شخص بحسب البيانات الرسمية الإسبانية. وضمن تداعيات هذا الملف داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت السلطات الإيطالية أمس تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الإجراء الذي سيظل ساريا لمدة شهر بأنه استثنائي ويهدف إلى حماية الأمن القومي الإيطالي. في اليونان، يواصل مئات عناصر الإطفاء اليوم جهودهم لإنقاذ منطقة سياحية ساحلية معروفة في شمال غرب أثينا، بينما تعصف رياح قوية بالبلاد وتعرقل عمليات السيطرة على الحرائق. وجهتنا الآن الشرق الأوسط، حيث أعلنت حركة حماس اليوم موافقتها على اتفاق مع إسرائيل برعاية الوسطاء يتضمن بنودا تتعلق بنزع سلاحها في مقابل سهام تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وإلى تطورات الصعيد الإيراني الأمريكي، أعلن الجيش الكويتي اليوم اعتراض طائرات مسيرة إيرانية لليوم الثالث على التوالي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية، وذلك غدت على طهران تنفيذ ضربات على البلد الخليجي. في السياق، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن الاعتداءات الإيرانية على منشآت مدنية في دولة الكويت استمرار لنهج طهران العدائي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 3500 إصابة بفيروس إيبولا خلال بضعة أشهر متجاوزة بذلك حصيلة أسوأ موجة وباء شهدتها البلاد بين عامي 2018 و2020. في الرياضة، ترجع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إيفانتينو اليوم عن مشروع فتح الهيئة الكروية الأعلى في العالم أمام مستثمرين من القطاع الخاص، بعدما واجه انتقادات واسعة ومخاوف من تحويل كرة القدم إلى سلعة في ظل شبهات تتعلق بتضارب المصالح. فيما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا اليوم أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إيفانتينو فقد ثقة الكرة الأوروبية رغم تراجعه عن خطته. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
0: Cet été, embarquez pour un concentré de rythme, de découverte et de bonne humeur. Les nouveautés du moment, les hits qui font vibrer la saison et toute l'énergie des vacances dans une seule playlist. Summer Tracks Weekend avec Jawed, chaque samedi et dimanche à partir de 15h sur Média. 12h30, 13h30, le grand journal, Sophie Volatier.
1: Et merci d'être avec nous, chers auditeurs, chères auditrices. On est ravis de vous accompagner sur Média. La sidération, c'est le sentiment qui domine quand on regarde les images des méga-feux qui ravagent le sud de la France depuis une dizaine de jours désormais. Sur une vidéo de l'agence France Presse publiée il y a deux jours, une forêt du sud-ouest de la France est étouffée par les flammes. Alors les autorités locales le martèlent, la situation s'améliore, mais le brasier n'est toujours pas éteint. Il est tôt, très tôt, trop tôt pour tirer un bilan définitif des dégâts des incendies, mais les syndicats agricoles parlent notamment, entre autres, de la mort de centaines de milliers de bêtes. Alors, quelles sont les conséquences des incendies sur l'agriculture dans le sud-ouest de la France? Comment faire pour adapter l'agriculture au dérèglement climatique et à des feux qui menacent d'être de plus en plus nombreux? Pour en parler, nous sommes avec Thierry Pouge. Bonjour.
3: Bonjour.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation sur Média 1. Vous êtes chef du service des études économiques à la Chambre d'agriculture française. On va commencer cet entretien avec cette phrase de la présidente de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales, un département du sud de la France, interrogée par une radio locale, je la cite. Elle dit donc les conséquences des incendies pour l'agriculture sont absolument colossales. Alors pour bien comprendre, est-ce qu'on peut commencer par faire un tour d'horizon des conséquences desquelles on parle pour l'agriculture, Thierry Pouche?
3: Bon, en l'état actuel des choses, et dans la mesure où les feux de forêt ne sont pas complètement éteints, il est très difficile d'avoir une estimation chiffrée des principaux dégâts sur un certain nombre de productions agricoles, qu'elles soient végétales ou animales. En revanche, ce qu'il faut avoir à l'esprit,

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح على الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: موجز الثانية معكم عبد العالي صهر. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش، توصل الملك محمد السادس ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. وبحسب بلاغ من الديوان الملكي، نقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى الملك محمد السادس وإلى الشعب المغربي. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أبرر الرئيس الأمريكي في نص البرقية أن الولايات المتحدة واضحة: نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأن أن يطيل أمد الوضع القائم هو أمر غير مقبول، ويجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. إلى تطورات الأحداث المرتبطة بموجة العبور الجماعي إلى مدينة سبتة المحتلة، أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو مالاسكا اليوم إلى أن الوضع في سبتة المحتلة بات شبه طبيعي، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 67 مرشحا للهجرة خلال محاولتهم العبور إلى المدينة. وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق أن كل المرشحين للهجرة الذين توفدوا في الأيام الأخيرة إلى سبتة المحتلة عادوا إلى المغرب، أي حوالي 48 ألف شخص بحسب البيانات الرسمية الإسبانية. وضمن تداعيات هذا الملف داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت السلطات الإيطالية أمس تعليق اتفاقية تشينغن مع إسبانيا، ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الإجراء الذي سيظل ساريا لمدة شهر بأنه استثنائي ويهدف إلى حماية الأمن القومي الإيطالي. في آخر التحديثات المرتبطة بجهود إطفاء حرائق أوروبا، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوغان نونيز اليوم السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ عام 1949، بعد أكثر من أسبوع على اندلاعه في غابة صنوبر قرب مدينة بوردو جنوب غرب البلاد. وفي اليونان، يواصل مئات عناصر الإطفاء اليوم جهودهم لإنقاذ منطقة سياحية ساحلية معروفة في شمال غرب أثينا، بينما تعصف رياح قوية بالبلاد وتعرقل عمليات السيطرة على الحرائق. وجهتنا الآن الشرق الأوسط. في قطاع غزة، أسفرت غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم عن مقتل فلسطينيين وإلحاق أضرار جس

0: تقسيم بمخازن المستلزمات الطبية التابعة لأحد المستشفيات. وتأتي هذه الضربات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحركة حماس التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب لم تؤكد إسرائيل رسميا حتى الآن. وفي تداعية الصعيد الإيراني الأمريكي، أعلن جيش الكويت اليوم اعتراض طائرات مسيرة إيرانية لليوم الثالث على التوالي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية. من جهة تانية، قالت الخارجية الكويتية إن وزير الخارجية أجرى اتصالا بنظيره السعودي بحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانب آخر، حذرت السفارات الأمريكية في عدد من عواصم الشرق الأوسط المواطنين الأمريكيين من تصعيد غير متوقع في الحرب وحثتهم على الاستعداد للمغادرة. في الرياضة، تراجع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جاني إنفانتينو اليوم عن مشروع فتح الهيئة الكروية الأعلى في العالم أمام مستثمرين من القطاع الخاص بعدما واجه انتقادات واسعة ومخاوف من تحويل كرة القدم إلى سلعة في ظل شبهات تتعلق بتضارب المصالح. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. بعد لحظات تلتقون مع برنامج نقطة تحول مع خديجة الفحيصي في أمان الله.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
2: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
3: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
2: هناك لحظات في عمر الإنسان وفي تاريخ الأوطان لا تعود بعدها الحياة كما كانت. لحظات تغير المسار، تصنع الرجال، تكتب التاريخ. في برنامج نقطة التحول نستضيف اليوم أسطورة من أساطير الكرة المغربية، قائد جيل 86، صانع المجد واسم محفور في ذاكرة كل مغربي، اللاعب الدولي السابق عزيز بودربلا. مرحبا بك كابتن في نقطة التحول.
4: أهلا وسهلا مدام خديجة. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا. طيب، نقطة التحول الأولى من المدينة القديمة ديال الدار البيضاء إلى المنتخب الوطني، متى أدركت أن كرة القدم ستكون مصيرك وليست مجرد لعبة فقط؟
4: أنا أعتقد بأن كرة القدم أولاً ما دخلتش في حياتي كلعبة فقط، بل يعني دخلتها بواحد رغبة كبيرة وواحد أولى كشغف كبر معايا يوم بعد يوم في الأزقة وفي الأحياء دي المدينة القديمة، وتما فين تعلمت أول الدروس وعرفت بأن يعني الموهبة صراحة ما كافيش، بل الإنسان خصو يجتهد يكون منضبط، لأن هادو هما يعني الطريق الحقيقي. أما اللحظة اللي تيقنت فيها بأن كرة القدم هي اللي غادي تكون يعني مصيري، فكانت لما بديت كنحمل القميص الوداد البيضاوي وكذلك بطبيعة الحال القميص المنتخب الوطني، لأن ثم بديت أشعر بأنني لم أعد ألعب من أجل نفسي بل من أجل وطني، وصبحت مسؤولية يعني كبيرة جدا.
2: طيب، نقطة التحول الثانية سنة 1986 في المكسيك، هدف الفريق منتخب المغربي الوطني التاريخي ضد البرتغال. كيف غيرت تلك اللحظة نظرة العالم والعرب لكرة القدم المغربية؟ وبالنسبة لك يعني كانت نقطة تحول أيضا؟
4: أكيد أكيد أكيد، لأنه هذا الانتصار ديال المنتخب الوطني المغربي على البرتغال خاصة في ديك المباراة الثالثة، لأن عارف بأن كنا لعبنا ضد منتخبات قوية قبل لبولونيا وانجلترا، وهذه النتيجه ديال ضد المنتخب البرتغالي في المونديال المكسيك كانت اكثر من مجرد يعني فوز في مباراه كره القدم. هذيك كانت لحظه تاريخيه غيرت نظره العالم لكره القدم المغربيه والعربيه والافريقيه، لانه يعني كنا اول منتخب عربي افريقي كيتاهل للدور الثاني في كاس العالم وبعد تصدره المجموعه. ف هذا الانجاز يعني كان غير مسبوق مدام خديجه انذاك. فعالميا ما بقاش المنتخب الوطني المغربي ينظر اليه كمنتخب كيشارك فقط، بل كمنتخب قادر على منافسه الاقوى المنتخبات. فاعطت عربيا المنتخب الوطني المغربي منح امل كبير للكره العربيه والكرة الإفريقية، فتح لها واحد الباب أمام أجيال من المنتخبات الإفريقية للإيمان بالقدرات ديالها.
2: تمام. طيب، عتبة أخرى يتعلق الأمر بالاحتراف في فرنسا. سيد عزيز بودربة، لما هو أصعب تحدي واجهته بعيدا عن الوطن عن المغرب، كيف صنع منك رجلا آخر هذا التحدي أو هذا الاحتراف؟
4: وهو مدام أصعب يعني تحدي واجهته في الاحتراف في فرنسا ولا في سويسرا ولا في البرتغال ما كانش داخل الملعب، بل كان خارج الملعب. باش تعيش بعيد عن الوطن والعائلة وفي بيئة جديدة بثقافة ولغة وعادات مختلفة، فكان اختبار حقيقي للقدرة على التكيف وللنجاح في مسؤولياتي. ديك الساعة يعني عرفت وأدركت بأن النجاح ما كتصنعوش فقط الموهبة، بل يعني القوة الشخصية والانضباط والصبر. فلهذا الاحتراف صراحة صنع مني رجل أكثر وعي وأكثر تواضع وأكثر استعداد لمواجهة تحديات الحياة بثقة كبيرة.
2: بعد ذلك أتت لحظة اعتزال اللعب، هذه نقطة تحول أيضا مفصلية في حياتك، هل كان قرارا صعبا بالنسبة لك؟ وأين كانت نقطة التحول التي حولتك من لاعب إلى رمز وطني؟
4: لما كتعيش سنوات طويلة وكرة القدم يعني جزء من يومك والهوية ديالك، المغادرات الملاعب ما كتبقاش مجرد يعني نهاية المسيرة الرياضية، كتبقى يعني بالانتقال من واحد المرحلة جديدة بالحياة. فأنا صراحة كنت مآمن بأن البداية نهاية، وعرفت بأنه كيف أنسحب بكرامة. فلهذا باش نكون معك صريح جدا، أنا هذا القرار يعني قرار اعتزال بالنسبة لي لم يكن قرار صعب، لأنه وجدت هذه المرحلة هذه سنوات من قبل.
2: طيب، ما بعد الاعتزال كانت هناك نقطة تحول أخرى سيد عزيز بودربالة، دخلت عالم التدريب والتسيير، ما هي اللحظة التي فهمت فيها أن مسؤوليتك الآن هي بناء جيل جديد؟ ربما هذا تكمل لما بدأته في السؤال السابق.
4: هو صراحة بعد الاعتزال أنا عرفت بأن نهاية المسيرة ديالي كلاعب ما بقتش يعني ما كانتش لم تكن نهاية يعني علاقتي بكرة القدم، بل كانت واحد بداية يعني كانت بداية جديدة في المسؤوليات جديدة في التدريب والتسيير، ويعني أصبحت مسؤول على نقل التجربة ديالي. لما وعادة أنا كان خلط بزاف يعني في الشباب لما كنكون واقف أمامهم صراحة كنحس وكنشوف في العيون ديالهم نفس الأحلام اللي كانت كتسكنني في بداية مشواري. فمن ثم فهمت بأن دوري ما بقاش يعني كيقتصر على التعليم ديال هاد الشباب كيفاش يلعبوا كرة القدم، بل كيف يصبحون رجالا كيتحملوا المسؤولية وكيحترموا القيم وكيدافعوا على قميصنا الوطني بكل فخر.
2: طيب، وربما هذا من كلامك يقودني لأن أنتقل لنقطة تحول أخرى لها علاقة بتألق المنتخب المغربي في كأس العالم 2022-2026، ونحن اليوم نرى هذا التألق. ما هي نقطة التحول التي جعلت الكرة المغربية تعود للعالمية بقوة بعد توقف ربما لسنوات طوال؟
4: سؤال مهم جدا، مهم جدا، لازم يعني نمشي ليه في نقاط يعني دقيقة جدا، لأنه ما نساوش
2: نعم
4: في 2008 كانت هناك مناظرة وطنية مهمة جدا في تاريخ الرياضة الوطنية،
2: نعم
4: وكانت رسالة قوية من طرف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مليئة بالطموح لبناء يعني منظومة كروية متكاملة ومستدامة. للنهوض بكرة القدم المغربية، واللي كتقوم على واحد المشروع طويل المدى وليس فقط على تحقيق نتائج سريعة. فكان يعني كان الاستثمار في التكوين القاعدي بإنشاء أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وكانت هي نقطة تحول في تاريخ كرة القدم الوطنية، لأن بدينا يعني كانت يعني اكتشاف المواهب وتكوينها، وكان يعني كان تكوين يعني تكوين رياضي ودراسي ونفسي متكامل للاعبين الشباب، وتطوير كذلك البنية التحتية وبناء منتخبات في جميع الفئات. يعني ما كانش العمل مقتصر غير في المركز على المنتخب الأول، وطبيعي الحال ما نسوش الكرة النسوية كذلك. وكل هذا جعل المغرب قوة كروية عالمية، وكل هذه الأشياء هذه كانت من ركائز هذا التحول إلى جانب العمل الجبار اللي قمت به بطبيعة الحال واللي كتقوم به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على رأسها الرئيس فوزي قجاع، في توفير أفضل الظروف للاعبين والأطر التقنية والانفتاح على الكفاءات المغربية في مختلف أنحاء العالم.
2: طيب كابتن عزيز بودربالة، من هو الشخص أو المدرب اللي كان ربما كي هو نقطة تحول في حياتك وآمن بموهبتك في واحد الفترة اللي ربما كنت كتعتقد أن ما كنتش واحد يأمن بقدراتك وبكفاءتك؟ كان عرابك مثلا، العراب ديالك؟
4: لا مشوف ثم دام المكير صراحة ممكن كانوا مع عدة أشخاص في يعني في واحد ثلاثة ديال المراحل، لأنه انا اصلا كنت في الصغر ديالي كنت في الحال كنلعب الكره في الاحياء الشعبيه في يعني في قلب المدينه القديمه، ولكن كانت الهوايه ديالي والميولات ديالي يعني او الحلم ديالي الميولات ديالي في الموسيقى والمسرح. دخلت ندير وانا صغير، دخلت درت المعهد ودرت درت كذلك حتى المسرح ديال الحي، ولكن كاين هناك واحد الاشخاص ولاد المدينه القديمه ولاد الحي اللي كانوا كيشوفوني وكيتبعوني في ذوك المباريات ديال الحي، منهم واحد ود الحي ديالنا حميد الكميري وعبد الكريم كباطاس الله يرحمهم، وهادو هما اللي دفعوني نمشي للوداد البيضاوي.
2: نعم.
4: وكتعرفي يا مدام خديجه بان كل انسان في الحياه ديالو يعني كيكونوا يعني اشخاص يتركوا واحد الاثار لا ينسى.
2: صحيح.
4: وانا لما يعني دوني الوداد ونخاط في الوداد البيضاوي لقيت اسمين بارزين في كرة القدم الوطنية اللي كانوا هما لاعبين يعني لعبوا في الوداد ولعبوا في الاحتراف في فرنسا، اللي هما مصطفى البطاش ومحمد الخلفي، لانه هما اللي كانوا يقودوا فريق الوداد البيضاوي، وهاد يعني كان دور كبير توجيه مساري، وهما يعني آمنوا بقدراتي في وقت كنت في بداية الطريق ومنحوني الثقة والتوجيه وغرسوا فيها يعني دوك القيام ديال الاجتهاد والانضباط، لأنه لما جيت الوداد كانت الوداد يعني مهيمنة على البطولة الوطنية وكانوا فيها واحد اللاعبين كبار أسماء كبيرة جدا، وأنا واحد طفل صغير يلا عندي 16 عام ونص أو 17 سنة باش يمكن لي ندخل في هذه المجموعة، كان لو ما كانش هاد الأشخاص هادو ممكن كنت نلعب كرة القدم، ولكن في واحد السن متأخر. وكذلك المرحلة الثانية اللي في بدايتي في المنتخب الوطني المغربي كان الكولونيل بالمجدوب والسي محمد الدمو رحمة الله عليهم، كان تأثيرهم ماشي فقط رياضيا بل إنسانيا. فأنا مادي صراحة لا يمكن أنسى كل من مد لي العون في بدايتي، اللي هما يعني اصبحوا الان اصبحوا يعني جزء مهم في قصه
2: نجاحك. تمام. طيب لعبت في مركز صانع اللعب، ما اكتشفت ان قوتك ليست في الاهداف فقط ولكن في صناعه اللحظه التاريخيه التي قد تغير المباراه
4: حتى انا عندك اسئله اخت خديجه، يعني

0: دي نقطة تحول عميقة جدا.
1: عميقة جدا وكتطلب يعني نوع من التركيز.
0: وما شاء الله عليك.
1: غادي نقول لك يعني انا من اللي منذ الصغر كنت يعني

0: يرى الآخرون واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب أو في اللحظة المناسبة. وهذه صراحة كتكون صراحة اليوم عنده حد يعني في المستوى عالي جدا. كانت مباريات مثلا يعني كتكون بتمريرة واحدة ولا بديك اللمسة الذكية يمكن كتقلب مجرى اللقاء أكثر
1: نعم
0: من أي هدف. وفي الحقيقة عند عدد كبير من لاعبين كرة القدم النجم الحقيقي في المباراة يكون دائما هو من يصنع اللعبة اللي كتغير المباراة وكتبقى في
1: صحيح
0: ذاكرة الجماهير.
1: تماما تماما. بعد عودتك للمغرب أكيد هناك ثمت لحظات اللي حسيتي فيها أن المسؤولية قد تغيرت، يعني من لاعب كان كيلعب خارج أرض الوطن إلى رمز خصو يحافظ على واحد الإرث، ارتجيل كامل.
0: نعم
1: يعني هذه نقطة ربما قد غيرت من شخصيتك، قد غيرت من مواقفك، قد غيرت أكيد.
0: هو لما رجعت للبلد الحبيب المغرب شعرت أن دوري يعني لم يعود يقتصر على ما قدمته داخل الملعب. وعيت بأنني لم أعد مجرد لاعب سابق، ولكن أصبحت واحد من أبناء جيل صنع صفحة مشرقة في تاريخ كرة القدم في الكرة المغربية. يعني كانت لحظة التحول عندما بدأت التقي يعني بناس كيقولوا لي فهمتيني أنهم كبروا وهم يعني يشاهدون إنجازات جيل 1986 وكيعتبرونا يعني مصدر إلهام. فهنا حسيت بمسؤوليه الحفاظ على هذاك الارث، على ارث جيل كامل، ويعني نقل قيمه ونقل قيمه الى الاجيال الجديده. في الحقيقه هذا الارث الحقيقي ما كيتمثلش في الالقاب والنتائج
1: تمام.
0: بل في القيم اللي كتخليها وراءك.
1: كلنا سي عزيز بودربلا عندنا وقفات، عندنا مطبات، عندنا اصابات، تقدر تكون إصابات جسدية، إصابات نفسية، عندنا هزيمة قد تكسرنا. ما هي نقطة التحول التي جعلتك أقوى بعد أن كنت تحس أنك ربما عندك كسر، عندك واحد الهزيمة أو عندك واحد التوقف؟ أكيد تأتي نقطة تحول كتجعلنا أقوى مما كنا عليه، متى كانت؟
0: لا هما الإصابات يعني يعني الإصابات أنا صادف إصابات كثيرة في مشواري الكروي يعني
1: نعم.
0: 20 سنة. يعني باش نكون دقيق في الجواب عن السؤال، هو كانت مشاهد الإصابات اللي أثرت فيا كثير في حياتي، لأن كنت دائما بعد كل إصابة كنحاول ما أمكن يعني نرجع للمستوايا ونمارس يعني العمل ديالي والمسؤولية ديالي. ولكن كانت اللي كسرتني كثير وهدمتني كثير هي في واحد المباراة ضد الكاميرون في إقصائية كأس العالم 1982. وكانت بالضبط هذه المباراة في القنيطرة في 1981. فنهزنا في هذه المباراة هذه اللي كانت هي اللي غادي تكون ربحناها، كنا هي غادي نشاركوا في كأس العالم 1982. وخاصة كانت جات من بعد أسابيع من بعد وفاة أحد أبرز لاعبين المنتخب الوطني المغربي مصطفى، اللي توفى لنا وحنا كنا كنستعدوا لهذه المباراة في السنغال.
1: نعم.
0: توفى في السنغال فتعليا صراحة ما تصوريش يعني الحالة اللي كنت فيها، ماشي غير أنا يعني جميع كل اللاعبين اللي كانوا كيستعدوا ديك الفترة لهذه المباراة مباراة الكاميرون. ولكن أنا أظن بأنه هاد يعني لعب البحر الأبيض المتوسط فوزنا بالميدالية الذهبية وجات كأس إفريقيا الأمم وحققنا فيها نتيجة هائلة جدا. ومن بعدها بطبيعة الحال كان داك التأهل ديالنا ديال المنتخب الوطني المغربي لكأس العالم بالمكسيك. فهذه كانت صراحة يعني بحال قلتي ما نقولش مسحات كاع هذيك النقطة التحول الصعبة، ولكن على الأقل يعني خلاتنا وخلاتني انا شخصيا نمارس مشواري الكروي وانا في يعني كل ثقه وكل برغبه كبيره، وكذلك بتحديات ديال المسؤوليات.
1: وصلنا للسؤال الصعب.

0: سي عزيز بودربالة، لو رجع بك الزمن للوراء سنوات، ما هي نقطة التحول التي كنت قد تغيرها أو يمكن غادي تبدلها في مسيرتك، والحلم اللي ربما مازال لم يتحقق وتريد تحقيقه للكرة المغربية في ذيك الفترة؟ يعني كانت نقطة تحول وبغيتي تغيرها، ولو تعطات لك هذه الإمكانية أنك رجعتي سنوات للوراء. وسؤال صعب صراحة، ما كنرجعوش لسنوات الوراء، هذا مرابع المستحيلات، هذه كتبقى غير أحلام.
1: نعم. شوف باش نقول لك، لا وصراحة إلى عاد بي الزمن في الحقيقة ما غادي نغير أي شيء.
0: ممتاز.
1: لأن حتى اللحظات الصعبة كانت يعني دروس صنعت شخصيتي، وهي اللي وصلتني اللي أنا فيه الآن. أما الحلم لازال يرافقني، فهو نشوف كرة القدم، الكرة المغربية تتوج إن شاء الله بكأس العالم في
0: بلدنا،
1: في بلدنا البلد الحبيب. يعني حلم كبير، ولكن ما بقاش مستحيل، لأنه ما تحقق في السنوات الأخيرة تبت بأن المغرب أصبح كيملك الإمكانات البشرية والبنية التحتية والكفاءات اللي كتأهلوا للمنافسات أكبر
0: إن شاء الله
1: بالمنتخبات
0: إن شاء الله. كانت هذه نقاط التحول في مسيرة الكابتن واللاعب الدولي عزيز بودربالة، مسيرة علمتنا أن العظمة ليست في الوصول للقمة فقط، بل في أن تعود لتمد يدك لمن هم في الطريق. شكرا كابتن بودربالة على الذكريات، على هذه الصراحة، على الحلم الذي ما زال مستمرا. شكرا لك على كل ما قدمته للقميص الوطني. شكرا جزيلا لك.
1: العفو، لله، بارك الله فيك.
0: مرحبا. إذن نلتقي في الحلقة القادمة من نقطة التحول، حيث الحكاية لا تنتهي. هنا تنتهي حلقتنا مع أسطورة من أساطير الكرة الوطنية عزيز بودربالة، القائد صانع المجد. شكرا جزيلا لكم، وإلى لقاء جديد مع نقطة تحول جديدة وضيف جديد. إلى الملتقى.

0: وراقبت السفن وهي تعبر المضيق، والأمم وهي تتعاقب على هذه الأرض. في هذه الحلقة نقترب من هذا المعلم الطبيعي لنكتشف ما يختزنه من رمزية وتاريخ مع الأستاذ مصطفى الغاشي، باحث في التاريخ الحديث والمعاصر.
1: أنا سعيد جدا أن أتناول اليوم هذا الموضوع المتعلق بالجبل الكبير، وأنا أكون من الأوائل الذين يتحدثون عن يخصصون موضوعا حول هذه المعلمة، جبل كبير الذي رغم أهميته التاريخية والجغرافية والجغرافية والبيئية لم يحظى بالاهتمام الكبير في الدراسات الأكاديمية والجامعية، وحتى بالنسبة لمدينة ساكنة مدينة طنجة من المجتمع المدني وحتى من المثقفين. وبالتالي فأني ظل هذا الجبل صامتا يرتاده الساكنة طنجة والزوار من داخل المغرب ومن خارج المغرب، ولكن لم نفكر يوما أن نتحدث عن هذا الجبل الكبير، هذه المعلمة الكبيرة التي قل نظيرها في كثير من دول البحر الأبيض المتوسط وحتى دول العالم. فهو يعني أحد أبرز المعالم الطبيعية والتاريخية المطلة على مدينة طنجة، ليس فقط بسبب موقعه الاستراتيجي المشرف على مبنى جبل طارق، ولكن أيضا لما ركمه عبر القرون من أساطير وروايات تاريخية وتحولات سياسية وعسكرية وعمرانية. أيضا هو فضاء تختلط فيه الجغرافيا بالتاريخ والأسطورة بالواقع والذاكرة المحلية برهانات الجيوش السياسية المعاصرة. وبالحال لا يمكن فهمه تاريخ طنجة دون الوقوف عند جبل الكبير الذي ظل شاهدا على تعاقب الحضارات الفينيقية والقرطاجية والرومانية والإسلامية والأوروبية إلى الفترة الراهنة مع التحولات الاستراتيجية الكبرى التي تشهد العالم حاليا في مضيق جبل طارق. وقد منح موقعه الاستثنائي قيمة دفاعية واقتصادية ورمزية جعلته حاضرا في مختلف مراحل تاريخ المدينة، إلا أن هذا الموضوع طبعا كما قلت عرض للإهمال ولن تمتد إليه مجال الدراسات في ما يحتويه من غنى حتى فيما يتعلق الجانب الأدبي والفني والمخيال إلى غير ذلك. وأريد قبل أن نصل إلى مجموعة من التفاصيل أخرى أبدأ أولا من ناحية الجغرافية. هذا أولا الجبل الكبير، من أين جاءت هذه التسمية؟ وهل هذا الجبل كان معروف بهذه التسمية أم كانت هناك تسمية أخرى؟ علما لأنه تغيرت المعالم المدينة عبر مراحل تاريخية كبيرة وتعاقبت عليها حضارات وثقافات ودول، ورغم ذلك ظل الجبل الكبير هو الجبل الكبير، لم يتغير كثيرا إلا في مسائل ربما سوف نتحدث عنها، لكن هو ظل في مكانه وشاهد تاريخي مهم حول تاريخ المدينة. فهو يقع يعني شرق مدينة طنجة ويرتفع بحوالي يزيد تقريبا عن 300 متر عن سطح البحر، مطلع على البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق، وهو ما جعله نقطة مراقبة طبيعية استثنائية، ليس كحصن مبني وإنما يعني مراقبة طبيعية استثنائية. وقد أسهم هذا الموقع في مراقبة الملاحة البحرية في المتوسط والمحيط الأطلسي، حماية المدينة من الهجمات البحرية، التحكم في الطرق التجارية والعسكرية. ومن هنا يعني ارتبط تاريخ الجبل بتاريخ المضيق أو المضيق، كأحد أهم الممرات البحرية في العالم. هو معروف كيعني الجبل الكبير، لكن بالنسبة للأدبيات اليونانية والأوروبية نجده بتسميات أخرى على هرقل، أو تسميات يعني الجبل مونتاين ربما وقعت هذه الترجمة لهذه الكلمة. وظل هذا الاسم مع هذا المكان إلى اليوم، لم يتغير يعني لم تطلق عليه أسماء أخرى، رغم التغيرات التي وقعت ظل الجبل أو جبل كبير يعني في مكانه.
0: قد تبدو الجبال متشابهة من بعيد، لكن لكل جبل حكايته الخاصة، والجبل الكبير ليس استثناء، هو جزء من هوية طنجة ومن المشهد الذي لا يكتمل دونه. وبين تضاريسه تختلط الجغرافيا بالتاريخ وتتحول الطبيعة إلى شاهد حي على أحداث صنعت ملامح المدينة.

0: قبل أن يصبح موقعا عسكريا استراتيجيا ارتبط الجبل مجموعة من الأساطير أيضا، وهذا شيء مهم يعني يميز الجبل الكبير عن باقي المناطق الأخرى، وهو أسطورة هرقل في الميثولوجيا الإغريقية. ارتبطت منطقة طنجة بالبطل هرقل الذي ينسب إليه شق مضيق جبل طارق أثناء إحدى المهام الاثنتا عشرة، ففصل أوروبا عن إفريقيا وهذه معروفة. وتعد هذه الرواية من أشهر الأساطير التي منحت المنطقة بعدا كونيا، ضمن هذا الذي دفع الكثير من الأوروبيين إلى زيارة طنجة كامتداد لثقافتهم وحضارتهم. أيضا هناك أسطورة أنكايوس، وهو الذي يعتبر ابن الإله بوسيدون في الميثولوجيا اليونانية، يستمد قوته من الأرض، كان يستمد قوته من الأرض قبل أن يهزمه هرقل. وتشير بعض الروايات إلى أن قبر أنكايوس ربما يوجد في محيط الجبل الكبير، وربما كانت هناك في مرحلة طنجة الدولية ومرحلة الحماية كانت هناك محاولات لمحاولة البحث والنبش يعني حول إن كان هذا الشخص مدفون في هذه المنطقة أم هي عبارة عن روايات وأساطير فقط. أيضا الجبل الكبير يتميز أيضا بروايات محلية تحتفظ الذاكرة الشعبية بقصص عن الكهوف الغامضة، وعشنا هذه طبعا الحال كنا نسمع الحديث عن هذه الكهوف الغامضة المنتشرة في كثير من المناطق في الجبل، الكنوز المدفونة وأولياء الله الصالحين ومنهم سيدي المصمودين الموجود تما، وعندنا عين لنيد نو أيضا موجودة في نو، أولياء ربما طرد آثارهم ولم تعد لهم وجود. بالإضافة إلى الظواهر الطبيعية ذات التفسير الأسطوري كما قلت المرتبطة بمغارة هيراقل والمنارة إلى غدر. وفي الحقيقة أن هذه الروايات هي تعكس التفاعل بين الإنسان والطبيعة لتشكيل الهوية الثقافية للجبل. ما الجبل في الفترة العصور الإسلامية مع الفتح الإسلامي أصبح الجبل جزء من المنظومة الدفاعية لمدينة طنجة، وقد استخدم في طبعا الحال مراقبة السواحل، إشعال نير للتحذير من الأخطار، حماية المواني، رصد تحركات الأساطير، أساطير العسكرية طبعا، كما ارتبط بتاريخ المرابطين والموحدين والمرينين الذين أولوا أهمية خاصة لتحصين الساحل الشمالي للمغرب. أيضا كان حاضرا في الفترة ديال الطريق الحديث إلى من القرن الخامس عشر، وهو زادت أهميته مع التنافس الأوروبي حول المغرب، فتحول إلى موقع للمراقبة والمعاقبة العسكرية، نقطة استراتيجية لحماية مضيق جبل طارق، فضاء لإقامة التحصينات والسكنات. وطبق الحال يعني خلال فترة طنجة الدولية من 1923 إلى 1956 أصبح الجبل جزءا من منظومة الأمن الدولي، فهذه المسألة أيضا هي لم تحظى بالدراسة الكافية حول هذه أو الجبل طارق أو مدينة طنجة خلال هذه اللحظة بالدرس. ثم طبق الحال وهو شيء مهم أيضا هو فترة جبل الكبير للاستقلال، طبق الحال هذه التحولات التي وقعت خلال هذه الفترة، وهي يعني أن سوف يشهد الجبل نوع من التحول، هو أولا هو التحول في المجال العمراني، وطبعا الحال بظهور قصور وبنايات ضخمة وكبيرة في هذه المنطقة، ثم إنشاء تجهيزات سياحية مثل الفنادق وانتشار الفيلات والإقامات السكنية وتطوير البنيات الطرقية داخل الجبل، غير أن هذه التحولات طبعا أثارت إشكالات مرتبطة بالحفاظ على البيئة الذاكرة التاريخية والتراثية للجبل ولمدينة طنجة.
1: كل صخرة تحمل أثرا وكل إطلالة تروي فصلا من تاريخ طويل، فالمكان يختزن الأحداث ويحتفظ أيضا بالمشاعر التي تركها كل من مر من هنا من بحارة ومستكشفين وسكان جعلوا من هذا الجبل جزءا من ذاكرتهم اليومية.
0: وبالفعل هذا مسار تاريخي، ثم هناك قضايا أخرى مهمة مرتبطة بجبل الكبير، وهي هذه التحولات البيئية، وهي شيء مهم جدا التي تهم الدولة وتهم المجتمع المدني الذين يهتمون بهذه المعلم، فهو يمثل رئة طنجة الطبيعية كمتنفس للمدينة، لكنه يعاني من تحديات. هذه التحديات يمكن تحديدها في أولا التوسع العمراني، شيء مشهود ومعروف، وكانت هناك يعني صراعات واحتكاكات حول يعني ما كان يسمى بأباطرة العمراء من أجل بناء سكن يعني مقرات سكنية في هذه المنطقة. إن ملاحظة تراجع الغطاء النباتي، كثير من أنواع النباتات التي انقرضت أو هي في طريقها للانقراض بسبب التدهور البيئي. ثم الضغط العقاري من بعض الجهات في الجهة السفلى في اتجاه الجبل، هناك أيضا بنايات في بعض الأحياء المعروفة. ثم لاحظ كثير من الجغرافيين أيضا هو تأكل بعض المنحدرات وتأثيرات، أيضا لا ننسى التأثيرات المناخية، وهذا شيء مهم جدا. وهذا يفرض اعتماد رؤية تنموية توازن بين الاستثمار الاقتصادي العمراني في هذا المنطقة والحفاظ أيضا على التراث الطبيعي. هذا مطلب ملح جدا من أجل الحفاظ على ذاكرة هذه المعلمة الطبيعية الذي يسميها البعض المنظر الثقافي، وهو يعبر عن ثقافة من خلال شكله ومن خلال ما يحتويه من ناحية بعد ثقافي تاريخي جغرافي بيئي إلى غير ذلك. فأيضا لا ننسى أن هذا الجبل هو أيضا جبل الذاكرة الجماعية لمدينة طنجة. فارتباط سكان ساكنة طنجة بهذا الجبل ارتباط قوي جدا، وأول شيء يفكر فيه الناس عند الاستجمام أو الخروج الاستجمام هو جبل كبير، وبالتالي يشكل الجبل جزءا مهما من الهوية الطنجوية. فقد حضر في الأدب المغربي، أيضا حضر في الأدب المغربي بما في ذلك تحت قصائد الزجل والشعر، كتابة الرحلة الأوروبيين، التصوير الفوتوغرافي واللوحات الفنية التي لا زالت كثير منها شاهدة اليوم مع التصوير الفوتوغرافي، وأيضا لا ننسى الذاكرة الشفوية لسكان بني طنجة التي لا زالوا يحتفظون بروايات مهمة حول هذا الجبل، وعن درجة أنه وضعه في أسطورة وروايات يكون يختلط فيها الواقع بالخيال. هو فضاء كما قلت يجمع ما بين التاريخ والجمال الطبيعي والبعد الرمزي.
1: قيمة الجبل الكبير بطنجة في ارتفاعه وفيما يمثله أيضا في الوجدان الجماعي، ونقطة التقاء بين البحر واليابسة، بين الماضي والحاضر، وبين الإنسان والطبيعة. لذلك ظل اسمه حاضرا في الذاكرة المحلية وفي صور طنجة التي يعرفها العالم.
0: نصل الآن إلى مسألة مهمة جدا، وهي أي مستقبل لهذا الجبل في الوضع الحالي. مثال، أنا أتحدث وأتجاوز الكثير من النقاط المهمة لأن هذا موضوع ضخم وشاشع جدا، وهو مشروع المستقبل إن شاء الله سوف أشتغل عليه في المستقبل القريب. ولكن هناك مادة لا بد من أن أركز على هذا المعطى، هناك مادة تاريخية مصدرية مهمة جدا حول الجبل الكبير، سواء ما كتبه المغاربة أو ما كتبه أرض العرب أو ما كتبه الأوروبيون على وجه الخصوص، وأيضا ما تركوه من وثائق وما تركوه من صور ومن خرائط حول الجبل الكبير. هذا كله سوف يساعد في دراسة هذه المعلمة الكبيرة. إذن مشكل الجبل الكبير ضمن التحولات الراهنة، وهذا سؤال جوهري مهم جدا لابد من التعاطي معه. فهو أكبر مشكل يواجهه هو التوسع العمراني والتدهور البيئي في مقابل تراجع الجانب التراثي والثقافي والبيئي. من بين المقترحات في هذا الإطار، يعني يمكن أولا وهذه دعوة موجهة للجميع ساكن الطنجة، هو تصنيف أجزاء من جبل كبير كمسمية طبيعية وثقافية، وهذا شيء مهم جدا لأنه هذه المعلمة يجب أن تكون ذاكرة لمدينة طنجة وأن تكون منطقة يعني محمية بقانون، وبالتالي يعني تظل كما هي الناحية الطبيعية وعدم السماح بالتوسع العمراني في تلك المنطقة. إجراء حفريات أثرية ودراسات تاريخية ممنهجة حول هذه الحول عن الجبل، وأكيد أن هناك الكثير مما يمكن أن يقال في هذا الجانب. أيضا إنشاء مركز لتفسير تاريخ الجبل الكبير وذاكرته، يعني ليس هناك، لا نتوفر على كتاب، لا نتوفر على دراسة أو مقال يمكن أن يكون يعني ذاكرة للجبل الكبير، يمكن أن يعرف الناس هذا الجبل وتاريخ هذا الجبل الذي عاش من العصور القديمة إلى الآن لازال شامخا ومتواجدا ويستقطب السياح، ولكن لا نتوفر على كثير من الأشياء التي تبسط، لا نتوفر أيضا حتى على الخريطة لهذا الجبل. ونتكلم من إدماج مدينة المسارات السياحية والثقافية لمدينة طنجة، وتوثيق، وهذا مهم جدا، توثيق الروايات الشفوية والأساطير المحلية ضمن مسألة التراث اللامادي للمدينة. هذا الجبل كان هو ثالث تفاعل مستمر بين الطبيعة والإنسان، بين الجغرافيا والسياسة، وبين الأسطورة والواقع. ومنذ الأساطير الإغريقية إلى التحولات العمرية المعاصرة، ظل الجبل شاهدا على تعاقب الحضارات وتبدل القوى التي مرت في طنجة. ولا يمكن لا تكمل قيمته في موقع جغرافي فحسب، بل في كونه أرشيفا طبيعيا مفتوحا يختزن طبقات متعددة من الذاكرة التاريخية والثقافية. ومن ثم فإن المحافظة عليه ليست مجرد قضية بيئية أو عمرانية، بل هي رهان حضاري يتعلق بصون هوية طنجة وربط تنميتها بموروثها التاريخي. هذا فيما يتعلق بالجانب، ولكن يمكن أن نركز أكثر على بعض المراحل المهمة من تاريخ الجبل الكبير، وهي هذه الذاكرة التاريخية، لأن هذا الشيء يفرض نفسه علينا بإذنه، وهو التحولات العمرانية التي وقعت في الجبل الكبير ما بين 1956 إلى 2026، والتي تطرح تحديات كبيرة، لأنه نحن نواجه الآن الزحف العمراني والتدهور البيئي، وبالتالي إذا طبعا الحال فرطنا في هذا الجانب فطبعا الحال الجبل سوف يتعرض للكثير من التدهور. ونحن أبناء بني طنجة عشنا في مدينة طنجة، وكان هذا هو هذا المكان الذي كنا يستهوينا دائما، وكان نلاحظ هذه البنايات في الجبل. فيجب أن نحدد تقوم الدولة بتحديد هوية لهذا المجال وإعادة توظيفه في مدينة طنجة، لأنه طبعاً الحال يعني أصبح صحيح هناك بعض التدخلات التي وقعت من أجل يعني الحفاظ على على على على هذه المنطقة، ولكن للأسف أنه طبعا الحال هناك السكن الراقي والسكن السياحي، بعض المجالات البيئية والفضاء الترفيهي بالإضافة أنه طبعا الحال نقطة للمراقبة العلمية والمناخية. ولكن أكبر تحدي يواجه الجبل الكبير هو هذا التحول العمراني للبنايات التي تشهدها في هذه الفترة. وأعتقد أن هذا يجب أن نتصدى له، لأنه يهدد هذه البيئة ويهدد هذا المستقبل. الجبل الكبير هو أيضا مجال سياحي واقتصادي من خلال السياحة، وبالتالي يمكن تنظيمه بشكل أفضل ليكون تكون المردودية أفضل، وبالتالي نحافظ حتى يكون هناك نوازن ما بين الاستثمار الاقتصادي والسياحي، وأيضا ما بين الحفاظ على البعد التاريخي والتراثي لهذه والثقافي أيضا لهذه المعلمة. جبل الكبير يعني في الذاكرة الأدبية هناك كثير من النصوص التي كتبت، وأنا أتوفر على العديد من النصوص للرحالة الأوروبيين الذين زاروا مدينة طنجة وتركوا يعني شهادات مهمة جدا عن مدينة طنجة، ليس فقط يعني بعض الرحلة المعروفين، بل حتى بعض الرحلة الإنجليز والفرنسيين والإسبان والإيطاليين الذين زاروا مدينة طنجة وتركوا شهاداتهم حول جبل طارق والإشادة بهذه المعلمة التاريخية الفريدة من نوعها، والتي تربط إفريقيا بأوروبا، وأيضا الحضور الأساطير اليونانية والأوروبية في هذه المنطقة. فهذه النصوص حقيقة تعكس الأهمية القصوى للجبل الكبير، ومنهم طبعا والتر هاريس، هناك إدوارد تافيل، هناك بيدكر الإنجليزي، أرثر لادر، هناك يعني أوبري هربير، وأسماء كثيرة جدا من الرحال الأوروبيين الذين يعني عشقوا المكان وكتبوا عنه في رحلاتهم. وهذا ما يشجع طبعا الحال على أنه يجب أن نعتبر هذا الجبل تراثا إنسانيا وتراثا يعني ثقافي، يجب الحفاظ عليه وتكثيف الجهود من أجل تقنين المجال.

0: الرجال العمراني في هذه المنطقة لكي نحافظ عليه كتراث، وهذا بطبيعة الحال جزء فقط قليل مما يمكن أن نقدمه له لهذه المعلمة الطبيعية وفي نفس البيئية وفي نفس الوقت التاريخية.
1: وتبقى هذه المعالم الطبيعية أكثر من مجرد تضاريس على الخريطة، صفحات مفتوحة من تاريخ الإنسان والمكان. والجبل الكبير بعاصمة البوغاز وهو يواصل مراقبة الأفق منذ قرون يذكرنا بأن المدن لا تحفظها المباني وحدها، بل أيضاً الجبال والبحار وكل ما يمنحها روحها الخاصة. من طنجة حيث يبدأ الحلم عند الأفق تنتهي رحلتنا مع الجبل الكبير، وتبقى الحكاية مفتوحة لكل من يمر من هنا ويرفع عينيه نحو القمة. نأمل أنكم استمتعتم بهذه الجولة، شكرا لكم على حسن المتابعة، الشكر أيضا للأستاذ مصطفى الغاشي باحث في التاريخ الحديث والمعاصر. إلى اللقاء.

0: Cet été, embarquez pour un concentré de rythme, de découverte et de bonne humeur. Les nouveautés du moment, les hits qui font vibrer la saison et toute l'énergie des vacances dans une seule playlist. Summer Tracks Weekend avec Jawed, chaque samedi et dimanche à partir de 15h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
2: موجز الثالثة معكم عبد العلي الزهر. بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش، توصل الملك محمد السادس ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. وبحسب بلاغ من الديوان الملكي، نقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى الملك محمد السادس وإلى الشعب المغربي. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أبرز الرئيس الأمريكي في نص البرقية أن الولايات المتحدة واضحة: نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد والمصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم هو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. إلى تطورات الأحداث المرتبطة بموجة العبور الجماعي إلى مدينة سبتة المحتلة، أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو مالاسكا اليوم إلى أن الوضع في سبتة المحتلة بات شبه طبيعي، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 67 مرشحا للهجرة خلال محاولتهم العبور إلى المدينة. وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق أن كل المرشحين للهجرة الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى سبتة المحتلة عادوا إلى المغرب، أي حوالي 48 ألف شخص بحسب البيانات الرسمية الإسبانية. وضمن تداعيات هذا الملف داخل الاتحاد الأوروبي، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في رسالة وجهها إلى رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إن بعض الحكومات الأوروبية اختارت بدلا من إظهار التضامن مع إسبانيا مهاجمتها والمطالبة باستبعادها مؤقتا من منطقة شنغن، معتبرا أن الأزمة كشفت عن تصدعات في الموقف الأوروبي المشترك بشأن سياسة الحدود الخارجية والهجرة. وكانت إيطاليا أمس قد أعلنت تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الإجراء الذي سيظل ساريا لمدة شهر بأنه استثنائي ويهدف إلى حماية الأمن القومي الإيطالي. في آخر تحديثات مرتبطة بجهود إطفاء حرائق أوروبا، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز اليوم السيطرة على أكبر حرائق غابات تشهدها فرنسا منذ عام 1949، بعد أكثر من أسبوع على اندلاعه في غابة صنوبر قرب مدينة بوردو جنوب غرب البلاد. وجهتنا الآن الشرق الأوسط. في قطاع غزة، أسفرت غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم عن مقتل فلسطينيين وإلحاق أضرار جسيمة بمخازن المستلزمات الطبية التابعة لأحد المستشفيات. وفي لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتلي حزب الله جنوب لبنان ليلا، وذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين. وفي تداعيات التصعيد الإيراني الأمريكي على منطقة الخليج، أعلن الجيش الكويتي اليوم اعتراض طائرات مسيرة إيرانية لليوم الثالث على التوالي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية. من جانب آخر، حضرت السفارات الأمريكية في عدد من عواصم الشرق الأوسط المواطنين الأمريكيين من تصعيد غير متوقع في الحرب، وحثتهم على الاستعداد للمغادرة. في الرياضة، تراجع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينو اليوم عن مشروع فتح الهيئة الكروية الأعلى في العالم أمام مستثمرين من القطاع الخاص، بعدما واجه انتقادات واسعة ومخاوف من تحويل كرة القدم إلى سلعة في ظل شبهات تتعلق بتضارب

0: تقرب المصالح. فيما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينو فقد ثقة الكرة الأوروبية رغم تراجعه عن خطته. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز لحظات، تلتقونا مع برنامج Summer Tracks Weekend مع جواد في أمان الله.
1: For decades on the global stage, 100 million records sold.
2: Brian Adams, Mr. Brian.
1: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Medi One presents the Brian Adams Radio Show.
3: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
1: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.
4: Le Brian Adams Radio Show, tous les samedis.

0: اكتشفوا الفرق الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة اكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 غشت عند كل اشتراك في هذا الفرق الجديد، شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارت فون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زور موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: Summer Tracks Weekend.
2: Summer Tracks. Summer Tracks. Ou les vacances en musique avec Jawad sur Média.

0: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات، واش هاد البقعه غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا وريحتهم زوينه؟ مع التيب كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبه بسهوله تامه، وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر، حيت كنا عارفينها
1: نقا من نقاوه، نقاوه التيد.
2: انتم في الاستماع لميديا موجز الرابعه.
3: موجز الرابعة معكم عبد العلي الزهر. بمناسبة ذكرى 27 لعقد العرش، توصل الملك محمد السادس ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. وبحسب بلاغ من الديوان الملكي، نقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى الملك محمد السادس وإلى الشعب المغربي. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أبرز الرئيس الأمريكي في نص البرقية أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم هو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. إلى تطورات الأحداث المرتبطة بموجة العبور الجماعي إلى مدينة سبتة المحتلة، أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا اليوم إلى أن الوضع في سبتة المحتلة بات شبه طبيعي، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 67 مرشحا للهجرة خلال محاولتهم العبور إلى المدينة. وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق أن كل المرشحين للهجرة الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى سبتة المحتلة عادوا إلى المغرب، أي حوالي 48 ألف شخص بحسب البيانات الرسمية الإسبانية. وضمن تداعيات هذا الملف داخل الاتحاد الأوروبي، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في رسالة وجهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إن بعض الحكومات الأوروبية اختارت بدلا من إظهار التضامن مع إسبانيا مهاجمتها والمطالبة باستبعادها مؤقتا من منطقة شنغن، معتبرا أن الأزمة كشفت عن تصدعات في الموقف الأوروبي المشترك بشأن سياسة الحدود الخارجية والهجرة. وجهتنا الآن الشرق الأوسط. في قطاع غزة، أسفرت غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم عن مقتل فلسطينيين وإلحاق أضرار جسيمة بمخازن المستلزمات الطبية التابعة لأحد المستشفيات. وتأتي هذه الضربات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحركة حماس التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وفي لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان، وذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين. وفي تداعيات التصعيد الإيراني الأمريكي على منطقة الخليج، أعلن الجيش الكويتي اليوم اعتراض طائرات مسيرة إيرانية ليوم الثالث على التوالي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية. من جانب آخر، حذرت السفارة الأمريكية في عدد من عواصم الشرق الأوسط المواطنين الأمريكيين من تصعيد غير متوقع في الحرب وحثتهم على الاستعداد للمغادرة. في الرياضة، تراجع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جان إيفانتينو اليوم عن مشروع فتح الهيئة الكروية الأعلى في العالم أمام مستثمرين من القطاع الخاص، بعدما واجه انتقادات واسعة ومخاوف من تحويل كرة القدم إلى سلعة في ظل شبهات تتعلق بتضارب المصالح. فيما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جان إيفانتينو فقد ثقة الكرة الأوروبية رغم تراجعه عن خطته. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا، ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
5: Mama, je suis fier et impressionné par la réussite de ta coopérative agricole. On vient de recevoir une grande commande d'une société de l'étranger via la plateforme terroirdumaroc.gov.ma, créée et lancée par l'Agence pour le développement agricole ADA. J'imagine que c'est le fruit d'un long parcours.
6: Oh que oui, mon fils. Grâce à l'accompagnement du ministère de l'Agriculture, nous avons pu construire et équiper notre unité de valorisation tout en respectant toutes les normes d'hygiène et de santé. Et avec les programmes lancés par l'Agence pour le développement agricole, ADA, on a été bien formés sur les techniques de vente, du service client. On a aussi participé à des expositions ici au Maroc et à l'international. Et ils nous ont même introduits au marché moderne. Et là, nous voici capables d'exporter à l'étranger.
5: Cela veut dire que tout le monde peut faire confiance à ces produits.
6: Oui, surtout quand tu vois le logo Terroir du Maroc. Sache que c'est un gage garanti de la qualité et l'authenticité.
5: Consommons Terroir. Consommons solidaire.

0: اكتشفوا الفرف الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 غشت عند كل اشتراك في هذا الفرف الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زور موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: موجز الخامسة معكم عبد العالي زهار. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العشرة توصل الملك محمد السادس ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. وبحسب بلاغ من الديوان الملكي نقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى الملك محمد السادس وللشعب المغربي. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية أبرز الرئيس الأمريكي في نص البرقية أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية أي مسار آخر من شأن أن يطيل أمد الوضع القائم هو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. إلى تطورات الأحداث المرتبطة بموجة العبور الجماعي إلى مدينة سبتة المحتلة، أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا اليوم إن الوضع في سبتة المحتلة بات شبه طبيعي، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 67 مرشحا للهجرة خلال محاولاتهم العبور إلى المدينة. وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق أن كل المرشحين للهجرة الذين

0: يتوافد في الأيام الأخيرة إلى سبتة المحتلة عادوا إلى المغرب، أي حوالي 48 ألف شخص بحسب البيانات الرسمية الإسبانية. وضمن تداعيات هذا الملف داخل الاتحاد الأوروبي، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في رسالة وجهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إن بعض الحكومات الأوروبية اختارت بدلا من إظهار التضامن مع إسبانيا مهاجمتها والمطالبة باستبعادها مؤقتا من منطقة شنغن. وعقب رسالة سانشيز أعلنت إيرلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي عقد اجتماع لوزراء داخلية التكتل يوم الثلاثاء المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة التطورات في مدينة سبتة المحتلة. في آخر التحديثات المرتبطة بجهود إطفاء حرائق أوروبا، أعلن الوزير الداخلية الفرنسي لوغانونيز اليوم السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ عام 1949 بعد أكثر من أسبوع على اندلاعه في غابة سانوبر قرب مدينة بوردون جنوب غرب البلاد. وفي اليونان يواصل مئات العناصر من عناصر الإطفاء اليوم جهودهم لإنقاذ منطقة سياحية ساحلية معروفة في شمال غرب أثينا، بينما تعصف رياح قوية بالبلاد وتعرقل عمليات السيطرة على الحرائق. وجهتنا الآن الشرق الأوسط، في قطاع غزة أسفرت غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم عن مقتل فلسطينيين وإلحاق أضرار جسيمة بمخازن المستلزمات الطبية التابعة لأحد المستشفيات. وفي لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتلي حزب الله جنوب لبنان، وذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار من الجانبين. في تداعيات التصعيد الإيراني الأمريكي على منطقة الخليج، أعلن الجيش الكويتي اليوم اعتراض طائرات مسيرة إيرانية ليوم الثالث على التوالي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية. من جانب آخر، حذرت السفارات الأمريكية في عدد من عواصم الشرق الأوسط المواطنين الأمريكيين من تصعيد غير متوقع في الحرب، وحثتهم على الاستعداد للمغادرة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
2: مرحبا بكم في عالم السرعة مع سانجي اتصالات المغرب.
3: عيش حياتك بسرعة سانجي مع المنزل سانجي ديال اتصالات المغرب. عيش مستقبلك وسط دارك واستفد من انترنت فائق السرعة إلى غاية 100 ميجا. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
4: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثة هاد المرات، واش هاد البقعة غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا وريحتهم زوينة؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقعة الصعيبة بسهولة تامة، وتنظيف ثلاثة هاد المرات أقوى من أي مسحوق آخر، حيت كنا عارفينها
5: نقا من نقاوة. نقاوة التيد.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: أهلا بكم مستمعينا في حصاد جديد على أثير ميديا، حصتكم الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء، وفي أبرز مواعيد حصاد اليوم. في نقاش الحصاد حديثنا اليوم عن أحداث مدينة سبتة المحتلة وعودة عشرات الآلاف من المهاجرين منها، فما الذي يدفع هؤلاء حقا لهذا السلوك؟ قصة اليوم عن محطة براكة بالإمارات العربية المتحدة، طموح العربي الجريء الذي بدأ برؤية استراتيجية وتحول إلى أكبر مشروع للطاقة النووية السلمية في المنطقة العربية. ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من واشنطن، وموضوعه الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على عشرات من شركائها وربطتها بالسلع المنتجة بالعمل القسري. وفي نافذة كتاب في دقيقتين نتعرف اليوم رفقة شكر البكري على كتاب معجم الأخطاء الشائعة للفلسطيني محمد العدناني، الذي يثير فيه الانتباه لعدد من الأخطاء التي تعتري اللغة العربية خصوصا في الإعلام. بضع دقائق تفصلنا مستمعين عن أول موعد إخباري في الحصاد، نلتقي قبلها مليها شمل العلوي في طقس فلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، الطقس ديال غدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالفيه الصفه في النواحي الساحليه اللي ما بين العريش والقنيطره، بحال حتى في شرق الخط ازرو تيزنيت طنطان، وكذلك في السواحل ما بين بوجدور والداخله. اما في المناطق الباقيه الحال صافي ومشمش، ويمكن يعطي شي رعدات ناحيه درعا. الريح غادي يصوت غربي في عامه النواحي، ما عدا في السهول الغربيه درعا وتافيلات والساقيه الحمراء فاش غادي يصوت شرقي، القوه ديالو ما مجهدة شوية إلا في السهول الغربية والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في عامة المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بحال هاد الأيام القليلة الفايتة، ما بين 24 و42 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و37 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و40 درجة في الدكالة، ما بين 34 و41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34 و42 درجة في عبدة، ما بين 34 و45 درجة في ناحية السوس، ما بين 35 و38 درجة في ناحية الريف، ما بين 36 و42 درجة في ناحية التافيلات، ما بين 36 و47 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 37 و39 درجة في الشاوية وناحية الغرب، 38 و39 درجة في ناحية سايس، ما بين 38 و41 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 38 و42 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 39 و44 درجة في الحوز، وما بين 41 و44 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس نبغي نعاود نفكر كل الإخوان الفلاحة اللي عندهم شجر الزيتون ومقابلينه مزيان بالسقا في هذه الظروف الصعيبة ديال الطلب الكبير على الماء ديال السقا من طرف الشجر، بين الزيتون اللي سير يكمل الغلد والطياب ديال الحب فيه، بين الدبانات الزيتون يمكن تسلط على شجرهم ودير خسائر كبيرة في الغلة. وهذا علاش لازم من مراقبة الجنانات ديال الزيتون والاحتياط من هاد الحشرة ديال الدبانة الخاصة بشجر الزيتون، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة مساء، موعد النشرة المغربية. النشرة المغربية اليوم من إعداد وتقديم محمد بن عبو. محمد مساء الخير.
3: مساء الخير زميلي أمين، مساء الخير مستمعينا الكرام. والبداية من المغرب، حيث أفاد بلاغ للديوان الملكي بأن العائلة المغربية الملك محمد السادس تلقى بمناسبة الذكرى

0: 20 لعيد العرش، برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد فيها تأكيد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل جاد وذي مصداقية وواقعية لهذا النزاع. كما أشاد الرئيس الأمريكي بالقيادة الحكيمة للملك محمد السادس معتبرا أنها تشكل ركيزة للاستقرار، ومؤكدا أن التزام المغرب المتواصل بإرساء السلام ومكافحة التطرف وصون أمن الأمريكيين والمغاربة لا سيما من خلال دوره المحوري في اتفاقية أبراهام يجسد شراكة استراتيجية ذات قيمة بالنسبة لواشنطن. على الصعيد الاقتصادي أبرزت البرقية أن الرئيس ترامب كلف فريقا بالعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة. تقرير الزميلة منال القوق يستعرض أبرز مضامين هذه البرقية.
1: في برقيته إلى العاهل المغربي، نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الملك محمد السادس وإلى الشعب المغربي تهانئه بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش، مؤكدا أن هذه السنة يحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي وصداقة دائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل، يقول دونالد ترامب. الرئيس الأمريكي أكد للعاهل المغربي في البرقية أن بلاده تعترف بسيادة المغرب على الصحراء وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم، مضيفا أن أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم هو أمر غير مقبول يجب أن ينتهي. في البرقية أكد رئيس دونالد ترامب أن القيادة الحكيمة للملك محمد السادس ركيزة للاستقرار، وأن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤية العاهل المغربي للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبي واقتصادي البلدين. وقال دونالد ترامب إنه أبلغ الملك محمد السادس بتكليف فرقه بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء.
0: إلى تطورات الأحداث المرتبطة بموجة العبور الجماعي إلى مدينة سبتة المحتلة، أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا اليوم أن الوضع في سبتة المحتلة بات شبه طبيعي، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 67 مرشحا للهجرة غير النظامية خلال محاولتهم العبور إلى المدينة. وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق أن كل المرشحين للهجرة الذين توفدوا في الأيام الأخيرة إلى سبتة المحتلة عادوا إلى المغرب، وعددهم حوالي 48 ألف شخص بحسب البيانات الرسمية الإسبانية. وفي ظل إعلان السلطات الإسبانية العثور على جثث مهاجرين قضوا غرقا أثناء محاولتهم الهجرة، تعيش العديد من الأسر بمدينة الفنيدق حالة من القلق والترقب في انتظار معرفة مصير أبنائها من القاصرين والشباب الذين غمروا بالعبور سباحة نحو مدينة سبتة المحتلة وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع عدد الضحايا. روبورتاج موفد ميديا إلى مدينة الفنيدق عادل الزبيري وتفاصيله.
2: كنسد لولدي ضاع لي بنهار الخميس وانا عايشة العذاب، لا فطور لا غدا لا ماكلة لا شرب، تقلب على ولدي.
3: بدموع أم تنتظر خبر ابنها في الشارع الرئيسي على البحر الأبيض المتوسط في مدينة الفنيدق. غيتا أم مغربية في الأربعين من العمر تنتظر خبرا جديدا يطفئ نيران مشتعلة في قلبها عن ابنها.
2: تقلب على ولدي، هو لا عاد لي حد يربع، ولكن هو العزيز عليا بزاف. شان صغير شان سبتة نهار الخميس عيط لي بالليل قال لي بابا أنا دخلت، ودابا ما عندي تخبر عليه. أنا كنتمنى ولدي نشوفه، خاتو 16، دابا أنا ما خصني والو من الدنيا، أنا خصني غير ولدي يعيش في بلاده ويعيش حدايا وخا بالماء والخبز.
3: يجلس الأب محمد الحراق على حافة إسمنتية قبال السياج الحديدي على البحر الأبيض المتوسط في مدينة الفنيدق، يتأمل الوجوه العائدة من الشباب من مدينة سبتة المحتلة. الأب محمد يدقق في تفاصيل الوجوه بحثا عن ابنه حاتم الحراق بعد انقطاع الاتصال به قبل يومين.
4: ما أخبرني مولو غير كبالو هذا الفكرة يهجر وصافي، فهمتي؟ ما مزيان مع راسه مخير مع راسه، كان كيقرا الله يهديك في الدراسة
5: جامعة ولا
4: تمنى
5: باقي إعدادي. كيفاش عرفتي حرق مشى مع الدراري؟
4: ما غير يعني شي عائلة قالوا يعني فهمتي.
3: أمهات وآباء يتفحصون ويدققون في الوجوه العائدة من مدينة سبتة المحتلة، الكل ينتظر خبرا جديدا عن ابنه، فيما الفرق الأمنية المغربية تراقب الوضع عن قرب. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
0: ضمن تداعيات هذا الملف، يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء اجتماعا عبر تقنية الفيديو لبحث موجة تدفق المهاجرين إلى سبتة المحتلة وفق ما أفاد مسؤولنا اليوم. وقال رئيس الوزراء الإيرلندي الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في منشور على منصة إكس إن دبلن ستدعو إلى اجتماع لمجلس العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء لمناقشة هذه التطورات. في أخبار منطقتنا المغربية وتحديدا في ليبيا، شهدت العاصمة الليبية طرابلس أمس احتجاجات واسعة على خلفية تردي الأوضاع المعيشية وتوقف الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء، فيما وصفه المحتجون ببداية عصيان مدني، مطالبين برحيل جميع ممثلي الأحزاب السياسية في غرب البلاد وشرقها والإسراع بتنظيم انتخابات وطنية تضع حدا لحالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد. مزيد من التفاصيل مع مراسل ميديا بطرابلس رأفت بالخير.
6: تتواصل الاحتجاجات في العاصمة الليبية بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، مع زيادة أسعار عدة سلع غذائية ونقص في وقود الديزل، وسط تصعيد من المحتجين لتنفيذ عصيان مدني شامل بإغلاق كل المؤسسات الحكومية في مناطقهم. معتصم الشاعري صحفي.
7: والمواطن الليبي اليوم سائم من الأوضاع المعيشية وسائم من كل الظروف التي يمر بها نتيجة السياسات الخاطئة التي تنتهجها هذه الحكومة وكل الحكومات المتعاقبة، وبالتالي أمر طبيعي الناس اليوم يخرجوا ويقفلوا العديد من الوزارات، وفي الوقت أن الناس هو خارجين فيه وقافلين الوزارات نجد رئيس الحكومة في زيارة خارجية.
6: المحتجون طلبوا بإسقاط الحكومة الحالية وتكليف حكومة جديدة في وقت عززت الحكومة من الوجود الأمني في شوارع العاصمة الليبية مع عدم التعليق على مطالب المحتجين. أسنوس إسماعيل محلل سياسي.
8: المسألة ليست مسألة سهلة، أعتقد أن التعامل معها ينبغي أن يكون ليس فقط على مستوى حكومة دبيبة وهي حكومة مأزومة، إنما يعني يكون التعامل معها أيضا عن طريق الجهات الرقابية من أجل الضغط لتحسين خدمة الكهرباء وباقي الخدمات ذات الأهمية التي ينتظرها المواطنون من مؤسسات الدولة ومن الحكومة.
6: تتواصل المشاورات واللقاءات حول المبادرة الأمريكية للحل السياسي في ليبيا، والتي يرعاها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس. لميديا رأفت بالخير، طرابلس.
0: في الصفحة الرياضية، فريق برشلونة الإسباني يبرز اهتمامه بالنجم المغربي عز الدين أناحي من أجل تعويض غياب فرينكي دي يونغ المصاب. المزيد من التفاصيل معك يوسف الشاطر.
9: عز الدين أناحي أصبح من بين الأسماء التي يدرسها برشلونة لتعويض غياب الهولندي فرينكي ديونغ الذي تعرض لتمزق في الرباط الجانبي لركبته اليمنى خلال كأس العالم، وهي إصابة ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر مع توقع عودته خلال شهر نوفمبر المقبل. ملف الدولية المغربية يحظى باهتمام داخل النادي الكتالوني، إذ يعجب المسؤولون بجودته الفنية وقدرته على كسر خطوط المنافسين إلى جانب خبرته في الدوري الإسباني، بينما لا يزال اللاعب الشباب يدرس مستقبله في ظل اهتمام عدة أندية أخرى. المستويات التي قدمها أوناحي مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2026 أسهمت في ارتفاع أسهمه داخل سوق الانتقالات بعدما أكد عودته إلى أفضل مستوياته عقب موسم جيد مع جيرونا، حيث كان أحد أبرز لاعبي الفريق رغم هبوطه إلى الدرجة الثانية. اهتمام أندية أوروبية كثيرة بخدمة أوناحي ازداد خلال الفترة الماضية، ويأتي أياكس أمستردام في مقدمة هذه الأندية في وقت لم يحسم فيها اللاعب قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة. قرار برشلونة

0: فالهنا يبقى معلقا إذ تتواصل أو تواصل الإدارة تقييم الخيارات المتاحة لتعويض غياب ديونغ، في حين يبقى اسم عز الدين أوناحي ضمن قائمة النادي الكتالوني المختصرة دون اتخاذ أي خطوة رسمية حتى الآن.
1: شكرا لك يوسف الشاطر، وبهذا مستمعينا الكرام ننهي النشرة. بعد التفاصيل لنعود لمتابعة الحصاد رفقة أمين عزيماني.
2: Envie de tout savoir, l'actualité en continu. Des émissions qui donnent la parole et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Médias pour toutes les générations. Médias, Hassan Oulia, Amin Azimali.
3: طوعا عاد عشرة الآلاف من المهاجرين الذين تدفقوا خلال الأيام الماضية نحو مدينة سبتة المحتلة في عملية أعادت تسليط الضوء على النشاط الخطير لشبكات الهجرة والاتجار بالبشر ومعضلة المعلومات المضللة وانتشار الشائعات بفعل تأويلات خاطئة لقرار قضائي إسباني. أزمة خلفت وفاة ما لا يقل عن 67 شخصا غرقا بحسب آخر حصيلة للسلطات الإسبانية ومآسي إنسانية. فما الذي يدفع هؤلاء الشباب للهجرة بهذا الشكل؟ وهل الوضع الاقتصادي وحده الكفيل بخلق هذه الأزمة؟ الموضوع نطرقه اليوم في نقاش الحصاد. وللنقاش نستضيف اليوم الأستاذ محسن بن زكور، الأستاذ الجامعي المختص في علم النفس الاجتماعي. أهلا ومرحبا سي بن زكور.
4: مرحبا سيدي ومرحبا بالمستمعين الكرام.
3: أهلا بك. ومعنا على الخط أيضا الأستاذ يوسف الكلاخي رئيس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية. مرحبا بك سي يوسف.
4: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة.
3: أبدأ معك هذا النقاش أستاذ بن زاكور، يعني شهادات ميدانية لشباب وكهول حتى يبحثون عن مستقبل أفضل ربما يصعب تحقيقه محليا بحسب تصريحاتهم، فيما أظهرت شهادات أخرى لاحقة حالات ندم على خوض هذه المغامرة التي دعنا نسميها مغامرة قاتلة. كيف تفسرون هذا الاندفاع الجماعي المفاجئ للهجرة نحو سبتة وما دوافعه سوسيولوجيا؟
4: أولا تعازينا بعد الحرة اللي وصلت الضحايا. طبعا التفسير هو متعدد دائما على المستوى السوسيولوجي، لا يمكن أن بهذه الأفة بهذا الحجم أن نفسرها فقط بالبعد الاقتصادي. وبالتالي هناك ما يسميه أو ما أراه حقيقة تلك الفجوة بين تطلعات هؤلاء وبين الاستجابة التي ينتظرونها، وبالتالي كلما كانت الفجوة تكبر كلما كانت الأخطاء واردة والاستغلال من طرف بعض التحريضات أو بعض المجرمين أو حتى في بعض الأحيان من نسميه الجانب العاطفي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض الأحيان أيضا كما حدث في سبتة تلك الظاهرة ديال لابول دو نيج التي شكلتها تلك اللحظات الحاسمة في الانتقال إلى سبتة. هنا نتحدث عن غوستاف لوبون وما تفعله سيكولوجية الجماهير في اتخاذ القرار بتغييب كامل العقلانية واستحضار كامل العاطفة. العنصر الآخر ربما وقد يكون هو المفسر وهذه الانتظارات التي يتوهمها البعض أن أوروبا لا زالت كما كانوا يعتقد سابقا ذاك الإلدورادو الذي سوف يجد فيه الكرامة والعدالة والاهتمام. وقد جاءت في تصريحات بعض الشباب الذين عادوا من هذه التجربة وقالوا كنا ننتظر أشياء فلم نجدها، وبالتالي وجدنا الجوع وجدنا أشياء أخرى. إذن هي كما أشرت في البداية فجوة بين هذه الانتظارات. العنصر الثاني وهو مهم جدا وقد يفسر في هذه المرحلة التي نحن نتحدث فيها عن الانتخابات التشريعية القادمة، الجانب ما نسميه الريزو سوسيو
3: وسائل التواصل،
4: وسائل التواصل الاجتماعي كيستغلوا بعض الفجوات لتكريس هذا ما نسميه عدم الثقة في المؤسسات خصوصا المؤسسات الحزبية والمجتمع المدني وغيرها. ذلك كتولي عندهم واحد الإحساس بعدم الثقة وعدم الإحساس بالانتماء، لأنه لا شيء يجعل مواطن يغادر بلده بهذا الشكل وبهذه الصورة. إلا إذا كانت المخيلات والتمثلات مبنية بهذا الشكل. طبعا إحنا لا كنا كما قلنا في البداية لا ننفي البعد الاجتماعي الاقتصادي لوضعيات هشة، هذا ما فيه شك، ولكن حينما تجد من بين هؤلاء

0: أسر متوسطة الدخل، حينما تجد أمهات يتخلين عن رضاعهم، حينما تجد مراهقين
1: والشباب يحملون هواتف ربما من آخر صيحات حتى.
0: صحيح صحيح صحيح. بالتالي هناك تناقضات صارخة في المشهد الذي رأيناه من خلال تلك المسألة. وبالتالي أعتقد بجازما أن هذه الفجوة جعلت السلوك غير معقلا، وبالتالي أصبحت التعلق بما نسميه هذا الأمل بين مزوجتين وإن كان منطقيا وفي قرارة أنفسهم غير صحيح، جعلهم يغامرون من أجل شيء ربما قد يكون أفضل من وضع معين. وبالتالي ربما نقد أعود إلى خطاب جلالة الملك الأخير حينما تحدث عن قضية أنا لست هنا من أجل مصلحتي الشخصية. ربما كان هذا خطاب قد يوحي بأن هناك وضع يجب أن نجعله هو الأساس، وهو استرجاع الثقة ما بين الحاكم وبين المواطن.
1: طيب سي كلاخي، يعني هناك ما يشبه صناعة لوعي زائف حول واقع الهجرة واللجوء لدى فئة اليافعين خصوصا، وهذه نقطة أشار إليها سي بن زكور. طبعا تتدخل فيها شبكات تهريب البشر ومن يستغلون الوضع كحال كل أزمة. إلى أي حد باعتقادك هؤلاء الشباب هم اليوم بحاجة لمواكبة وتأطير لفهم أن الهجرة ليست دائما هي الحل، أو على الأقل ليس بهذه الطريقة؟
2: هو بالفعل يعني هناك تمثل خاطئ لدى الشباب، خصوصا اليافعين والشباب الذين لا زالوا في مقتبل العمر، حول مفهوم الهجرة. يعني يعتقدون أن الهجرة نحو يعني أوروبا هي يعني الجنة الموعودة أو الجنة التي سيجدون فيها الكرامة والحرية إلى آخره، ولكن الواقع هو عكس ذلك. لأن المخيال كما قلت أو التمثل ديال هذا الموضوع الهجرة كما أشار الأستاذ هو مرتبط ب يعني المعطى ديال مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو أصبح معطى أساسي، ويجب كذلك التعامل معه بحيطة وحذر انطلاقا من يعني تملك واحد الوعي معين حول التعاطي مع مواقع التواصل الاجتماعي. هناك يدخل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية بما فيها المدرسة والإعلام بالخصوص حول يعني الوعي بخطورة يعني تصديق كل ما يروج على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. المعطى الثاني وهو المرتبط بأن الهجرة أصبحت معطى ثقافي، يعني كتلقى مجموعة من الأسر أن من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الإحساس بقيمة الفرد فيبقى الهجرة هي الحل. ونحن داخل المركز السنة السابقة أصدرنا دراسة حول أولويات الشباب المغربي أو ماذا يريد الجيل الجديد، وتبين أن تقريبا ما يزيد عن 49% من الشباب يعني يعتبرون أن الهجرة هي الحل، وبطبيعة الحال البقية تفاوتت بين أن يمكن البقاء في الـ في الـ في, الـ في الوطن وتحسين الوضعية الاجتماعية انطلاقا من الفرص المتاحة، ولكن غالبية الشباب يعتبرون أن الهجرة هي الحل. كما قلت أن هذا الموضوع أن الهجرة هي الحل مرتبط بالثقافة السائدة داخل مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك بتقليد الآخر. طيب. يعني داخل العائلة وداخل الأسرة، تالي انتقلنا من الهجرة كهاجس فردي إلى هاجس جماعي، وهذا ما تبين من خلال أن كتلقى يعني طبقة متوسطة وكذلك حتى ناس يعني مستوى تعليمي معين يهاجرون، بدليل أن مجموعة من الأطباء ومجموعة من المهندسين يهاجرون إلى كندا وإلى أمريكا وإلى مجموعة من الوجهات من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية أو من أجل الحصول على واحد المناخ اجتماعي معين. إذن ما أريد أن أقول وهو أن هذا موضوع الهجرة أصبح واقعا، زائد واحد المسألة أساسية وهي أن هذه الظاهرة دي الهجرة هي ليست وليدة اللحظة ولكن هي مرتبطة حتى يجب أن نعود إلى 2021 حينما حاول مجموعة من الشباب يعني ما يزيد عن 8000 شاب وشاب أن يقوموا بعملية هجرة إلى
1: سنتا.
2: هنا يجب على الفاعل السياسي وعلى الفاعل كذا الفاعلين في مجال السياسات العمومية أن ينتبهوا إلى هذه المسائل، خصوصا أن هناك العديد من المؤشرات التي تبين أن هناك يعني تراجع مستوى التشغيل في

0: سي بن زكور، يعني في ظل كل هذه المعطيات التي تداولناها لتحويل هذه الطاقات الساعية للهجرة إلى طاقات بانية داخل أوطانها، إذا سألتك عن الحل من أين يبدأ؟ من الأسرة؟ من المدرسة؟ أو ربما ما شهدناه يتجاوز اليوم كل ذلك إلى ضرورة البحث عن حلول أعمق مرتبطة بتحقيق عدالة اجتماعية ربما واقتصادية لكل هؤلاء؟
1: طبعا الجواب بالإيجاب للاقتراحين معا، لأنه كما كنقولوا في الدارجة حتى قط ما كيهرب من دار العرس، بمعنى إذا توفرت الظروف التي تجعل المجتمع وخصوصا هذه الفئة تثق في إمكانات بلدها، فبالضرورة لن يكون هناك الفرار بهذا الشكل الجماعي وبهذه الطريقة التي رأيناها والتي أصبحت حديث كل صحف العالم. العنصر الثاني الذي يجب أن نتحدث فيه عن حل وهو قضية الثقة، وأركز على كلمة الثقة وقد ركز عليها صاحب الجلالة في خطاب العرش، بمعنى أن هناك أمر تجاوز الآن هذا البعد الذي نسميه الجانب التعليمي والصحي والتسير أو ما نسميه المجال الترابي وغيرها. الآن الأمر أصبح أقوى بكثير. لماذا؟ لأن وسائل التواصل الاجتماعي حينما تخاطب الناس تخاطبهم على أساس إقناعهم بأشياء قد لا يقبلها العقل ولكن قد تقبلها العاطفة المتهورة، وبالتالي هذه التمثلات الخاطئة تنساق بسهولة وراء مثل هذه الشعارات ومثل هذه الأكاذيب. تأويل الذي وقع مثلا في قضية حكم المحكمة الإسبانية وكيف أولته وسائل التواصل الاجتماعي. إذن هنا المسألة الثالثة والتي يتعمل فيها الإعلام أيضا وظيفته، وهو إبراز الحقيقة وتكذيب كل ما يمكن أن يشكل خطرا على مستوى التمثلات. العنصر الرابع طبعا وهو واقع اجتماعي، لا بد أن ننتبه إلى أننا عندنا 13% من البطالة، وهذه البطالة غالبيتها من الشباب، وبالتالي حتى هو خصنا نشتغل عليه بجدية. العنصر الرابع أيضا اللي هو مهم جدا وهو الفاعل السياسي والفاعل للمجتمع المدني، لا بد من التأطير، خص ترجع ما نسميه العلاقات ديال الثقافة التي كانت سابقا، لأن الحوار والحوار المضاد يولد الثقافة القادرة على التمييز ما بين الحقيقة والوهم، لأن في آخر المطاف هي قرارات يتخذها الناس ليس بناء على قناعات بقدر ما هي انزلاقات، بقدر ما هي اندفاعات وانفعالات التي تبرر بعض الأحيان سلوكات متحمل مسؤوليتي فيها، سلوكات حمقاء، سلوكات متهورة. وبالتالي هنا لابد أن نشتغل على العقل أيضا، نشتغل على القدرات التي تميز ما بين الوهم وبين الواقع.
0: سي كلاخي، سؤالي لك وأتمنى أن يكون جوابك مختصرا شيئا ما سيدي، ما الذي نحتاجه اليوم لاحتضان هؤلاء الشباب خصوصا اليافعين منهم داخل أرض الوطن، يعني حتى لا تظل فكرة الهجرة مترسخة واعتبار أن ما يوجد وراء البحر أفضل مما هو هنا باعتقادك؟
2: هو يجب تأطير هؤلاء الشباب، فلذات أكبرنا يجب تأطيرهم، وبطبيعة الحال عملية التأطير هناك مؤسسات التنشئة الاجتماعية هي التي تقوم بها وعلى رأسها الأسرة. الآباء يجب أن يربوا أبناءهم وأن يحتضنوا أبناءهم، كذلك وظيفة المدرسة اللي هي وظيفة جد مهمة، لا يجب أن نختزل وظيفة المدرسة كما هو يروج في أن المدرسة تمنح نقطة للمتعلم أو للتلميذ، ولكن المدرسة هي فضاء لبناء مواطن صالح لديه القدرة، يعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات. كذلك يجب ترسيخ البعد الثقافي، لأن أنا في اعتقادي أن الثقافة يمكن أن تلعب دورا أساسيا في تأطير الشباب وفتح دور الشباب والفضاءات الثقافية، وكذلك إعطاء للفرد قيمة. فهناك يعني قاعدة أساسية، المرء حينما يشعر بقيمته ويشعر بمكانته داخل المجتمع فهو يشعر بالانتماء، ولكن حينما يفقد المرء الثقة وقيمته كفرد فهو يلجأ إلى يعني بعض السلوكيات التي تكون شادة أو تكون يعني غير مقبولة أخلاقيا أو عقليا. إذن بالتالي يجب أن تعود وظيفة هذه المؤسسات التنشئة الاجتماعية إلى دورها في تربية في تربية الأجيال وفي تربية الناشئة حتى لا نسقط في مثل هذه الأحداث المؤسفة للأسف والتي يعني لا يمكن طيب. إلا أن نعتبرها يعني

0: لمسائل شاذة
1: طيب
0: خارجة عن القاعدة.
1: طيب سي يوسف الكلاخي رئيس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم على الوقت وكل هذه التوضيحات.
0: شكرا.
1: والشكر موصول أيضا للأستاذ محسن بن زكور الأستاذ الجامعي المختص في علم النفس الاجتماعي، ممتن لك أستاذ الكريم.
0: ممتن لك أيضا سيدي.
1: فاصل قصير مستمعينا ولنعود لمتابعة باقي فقرات هذا الحصاد.

The Love That You Had لتريسي تشابمان. وهذه تمام 6:45 دقيقة من على أثير ميديا. رحلة هذا الحصاد متواصلة مستمعينا إلى غاية 8 مساء واللحظة. أترككم مع أنغام هو أنت مين.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: نرحب بكل من يستمع إلينا على أثير ميديا وكل من التحق بنا اللحظة لمتابعة حصاد اليوم. حصاد اليوم يتوقف اللحظة مستمعينا مع فقرة القصة، قصة محطة براكة، الطموح العربي الجريئة الذي بدأ برؤية استراتيجية عام 2008 وتحول بحلول العام 2024 إلى أكبر مشروع للطاقة النووية السلمية والنظيفة في المنطقة العربية. كيف صيغ هذا الإنجاز التاريخي خطوة بخطوة لتأمين ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء ومنع انبعاثات ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية؟ القصة يرويها لكم اليوم أيمن الأحمد.
2: تبدأ الرواية عندما طرحت دولة الإمارات العربية المتحدة سؤالاً استشرافياً: ماذا بعد النفط؟ الإجابة لم تكن في البحث عن آبار جديدة، بل في اختراق آبار

آفاق علمية غير مسبوقة محلياً. لم تكن باراكا مجرد فكرة وليدة الصدفة، بل كانت قراراً استراتيجياً جريئاً اتخذته دولة الإمارات في عام 2008 حين أصدرت وثيقة السياسة الوطنية لتقييم وإمكانية تطوير طاقة نووية سلمية. الطموح كان واضحاً منذ اللحظة الأولى، تأمين طاقة نظيفة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي المتسارع وتنهي الاعتماد الكلي على الوقود الأحفوري. واجه المشروع في بدايته جداراً من التشكيك، فكيف لمنطقة عرفت تاريخياً بالاعتماد الكامل على الوقود الأحفوري أن تطوع التكنولوجيا النووية المعقدة؟ لكن الإرادة السياسية صاغت استراتيجية صارمة، فسير الأحداث الحقيقية تسارع بقوة أواخر 2009 بعد تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بمرسوم أميري، وشهد العالم توقيع صفقة تاريخية بقيمة 20 مليار دولار مع ائتلاف تقوده الشركة الكورية للطاقة الكهربائية كيبكو لبناء 4 مفاعلات نووية. اختير الموقع بعناية في منطقة الظفرة في العاصمة أبوظبي نظراً لثباته الزلزالي وجغرافيته المطلة على مياه الخليج لتبريد المفاعلات، وتحول المكان إلى أكبر موقع إنشائي نووي في العالم لمشاركة أكثر من 50 جنسية واستهلاك نحو 2.5 مليون متر مكعب من الخرسانة. ولم تكن السنوات الممتدة بين 2012 و2020 سهلة، بل كانت سلسلة من التحديات الهندسية مع أكثر من 300 اختبار أمان صارم خضع لها المشروع تحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. في غشت 2020 تم ربط المفاعل الأول بشبكة الكهرباء لأول مرة، وبعد نحو عامين انطلق التشغيل التجاري للمفاعل الثاني، ثم لحق بهما المفاعل الثالث بعد حين، وفي شتنبر 24 و2000 اكتمل الإنجاز حين أعلن عن التشغيل التجاري للمفاعل الرابع والأخير لتصل المحطة إلى طاقتها القصوى. اليوم محطة باراكا تنتج 5600 ميجاوات من الكهرباء النظيفة على مدار الساعة، ووحدها باتت توفر 25% من احتياجات البلاد من الكهرباء، مانعة انبعاث ما يربو عن 22 مليون طن من الغازات الكربونية سنوياً. ويرى كثير من خبراء الطاقة عرباً وأجانب أن محطة باراكا ليست مجرد تواريخ على جدول زمني، بل هي الحدث التاريخي الذي نقل العرب من مستهلكين للتكنولوجيا النووية إلى رواد في مجال الطاقة السلمية.

0: كندا صوت الفنان اللبناني وائل كفوري لحظات أو دقائق تفصلنا مستمعين عن موعد نشرة الإخبارية المفصلة. قبل ذلك نتعرف على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع أن يبقى الطقس حارا بكل من وادي ملوية وسهول تادلا ورحمنا وداخل منطقة الغرب وشياضمة إلى جانب منطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة 29 درجة بالرباط، 30 بالدار البيضاء، 31 بطنجة، 32 درجة بالصويرة، 36 بكل من عيون وأكادير، 39 بفاس، 40 درجة بوجدة و44 درجة بمرة. بالجزائر طقس غائم إلى غائم جزئيا شمالا وجنوب البلاد وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 33 درجة بالجزائر العاصمة، 34 بعنابة وتمنراستة، 36 بوهران، 40 بقسنطينة و43 درجة تسجل بشلف. بتونس طقس مشمس في جل المناطق، درجات الحرارة 34 درجة بتبرقة وجربة، 35 بصفاقس، 38 بسوسة وتونس العاصمة والقصرين. تمام 7 مساء، موعد النشرة الإخبارية المفصلة، معك محمد بن عبو. محمد مرحبا من جديد.
1: مرحبا بك زميلي أمين من جديد، مرحبا بمستمعينا الكرام، والبداية بالعناوين. في تطورات الأحداث المرتبطة بموجة العبور الجماعي إلى مدينة سبتة المحتلة، إسبانيا تعلن عودة الوضع إلى شبه طبيعته في المدينة وتؤكد مقتل ما لا يقل عن 67 مرشحا للهجرة خلال محاولة العبور. والأسر في مدينة الفنيدق المغربية تترقب مصير أبنائها بعد العثور على جثث مهاجرين. السلطات المغربية في الشمال الشرقي للمملكة تعيد الهدوء إلى معبر بن نصار بعد إحباط محاولات اقتحام نفذها قاصرون وشبان وسط تنامي دعوات الهجرة غير النظامية.

0: في مستجدات الحرب في الشرق الأوسط، التصعيد يتواصل بين واشنطن وطهران، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح باستهداف منشآت الطاقة، فيما إيران تحذر من توسيع دائرة المواجهة. وقطاع غزة يشهد تصعيدا عسكريا متواصلا رغم الإعلان عن اتفاق لنزع سلاح حماس، وسط غياب موقف إسرائيلي رسمي بشأن تنفيذه. أفاد بلاغ للديوان الملكي بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس تلقى بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش، تلقى برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدد فيها التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل جاد وذي مصداقية وواقعي لهذا النزاع. كما أشاد الرئيس الأمريكي بالقيادة الحكيمة للملك محمد السادس، معتبرا أنها تشكل ركيزة للاستقرار، ومؤكدا أن التزام المغرب المتواصل بإرساء السلام ومكافحة التطرف وصون أمن الأمريكيين والمغاربة، لا سيما من خلال دوره المحوري في اتفاقية أبراهام، يجسد شراكة استراتيجية ذات قيمة بالنسبة لواشنطن. وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرزت البرقية أن الرئيس ترامب كلف فريقا بالعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة. إلى تطورات الأحداث المرتبطة بموجة العبور الجماعي لمدينة سبتة المحتلة، أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا اليوم أن الوضع في سبتة المحتلة بات شبه طبيعي، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 67 مرشحا للهجرة خلال محاولاتهم العبور إلى المدينة. وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق أن جل المرشحين للهجرة الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى سبتة المحتلة عادوا إلى المغرب، وعددهم حوالي 48,000 شخص بحسب البيانات الرسمية الإسبانية. في ظل إعلان السلطات الإسبانية العثور على جثث مهاجرين قضوا غرقا أثناء محاولات الهجرة، تعيش العديد من الأسر بمدينة الفنيدق حالة من القلق والترقب في انتظار معرفة مصير أبنائها من القاصرين والشباب الذين غامروا بالعبور سباحة نحو المدينة المحتلة وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع عدد الضحايا. روبورتاج موفد مدئة إلى مدينة الفنيدق عادل الزبيري ومزيد من التفاصيل.
1: كنسد لولدي طالي بنهار الخميس ولا عيش العذاب، لا فطور لا غدا لا ماكله لا شرب، تقلب على ولدي.
2: بدموع أم تنتظر خبر ابنها في الشارع الرئيسي على البحر الأبيض المتوسط في مدينة الفنيدق. غيتا أم مغربية في الأربعين من العمر تنتظر خبرا جديدا يطفئ نيران مشتعلة في قلبها عن ابنها.
1: تقلب على ولدي، هو لا عندي حد يربع، ولكن هو العزيز عليا بزاف. شال صغير شال سبته نهار الخميس عيط لي بالليل قال لي بابا انا دخلت ودابا ما عندي تخبر عليه. انا كنتمنى ولدي نشوفه، هذا 16 دابا انا ما خصني والو من الدنيا، انا خصني غير ولدي يعيش في بلاده ويعيش حدايا وخا بالماء والخبز.
2: يجلس الأب محمد الحراق على حافة إسمنتية قبال السياج الحديدي على البحر الأبيض المتوسط في مدينة الفنيدق، يتأمل الوجوه العائدة من الشباب من مدينة سبتة المحتلة. الأب محمد يدقق في تفاصيل الوجوه بحثا عن ابنه حاتم الحراق بعد انقطاع الاتصال به قبل يومين.
3: ما أخبرني ما ولا غير كبالو هاد الفكرة يهجروا صار فهمتي، ما مزيان مع راسهم خيار مع كان كيقرأ الله يودي كيف الدراسة
4: جامعة ولا
3: تمنى
4: بقي إعدادي.
3: آه
4: أنت من كيفاش عرفتي حرق مش مع الدراسة؟
3: ما غير يعني شي عائلة قلنا يعني هودن فهمتي هودن.
2: أمهات وآباء يتفحصون ويدققون في الوجوه العائدة من مدينة سبتة المحتلة، الكل ينتظر خبرا جديدا عن ابنه، فيما الفرق الأمنية المغربية تراقب الوضع عن قرب. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
0: شهد معبر بنينسار الحدودي مع مدينة مليليا المحتلة خلال الساعات الماضية محاولات نفذها عدد من القاصرين والشبان لاقتحام المعبر، تخللتها أعمال شغب وتخريب قبل أن تتدخل السلطات لإعادة الوضع إلى طبيعته. وتأتيها

0: هذه الأحداث في سياق تنامي محاولات الهجرة غير النظامية التي تغذيها دعوات مجهولة المصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يثير تساؤلات بشأن الوضع الميداني الحالي والإجراءات المتخذة لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة الحدودية. للوقوف عند آخر المستجدات من عين المكان، نستمع لسعيد الرحموني رئيس المجلس الإقليمي للناظور، حاوره الزميل نور الدين إيجاجان.
1: العبور ديال المهاجرين غير النظاميين مع الأسف الشديد كنتأثروا داكشي اللي وقع خصوصا في المعبر الحدودي الوهمي ديال ليبيا، كذلك كنتم الأمور الحمد لله في هذه الساعة راها عادية. أمور الناس اللي كانوا بغاو يقتحموا الحدود كل واحد رجع للمدينة ديالو، بالخصوص الناس اللي جايين جاو من مدن أخرى، باش يكون على عين المستمعين باللي أزيد من 80% ومن خارج الإقليم ديال الناظور. ولهذا نتأسف جدا لما وقع خصوصا الأعمال الشاغبة المؤخرة اللي وقعت، ما بغينا الشباب ديالنا يصلح لها الدرجة والحدود راه تحلات. بالنسبة للأملاك اللي وقع فيهم ضرر وتحرقوا بصفة نهائية، كانت واحد السيارة رباعية تدفع ديال القائد ديال جماعة بني نصار، وكاينة سيارة أخرى تابعة للشرطة، وكاينة واحد سيارة من حجم كبير تابعة لنا حنا مجلس الإقليم. في الحقيقة ضروري يكون متابعات هذا الشيء اللي في ذات اللي وقع، على ما كل شيء الإنسان يتخلاو يدوز هذا الشيء، والشرطة راه غادي تدير الخدمة ديالها.
0: تواصل منصات التواصل الاجتماعي لعب دور متزايد في التأثير على القاصرين والشباب بعدما تحولت بعض صفحاتها وحساباتها إلى فضاءات لنشر محتويات مضللة ودعوات تحريضية تشجع على الهجرة غير النظامية عبر الترويج لوعود زائفة وإغفال المخاطر الحقيقية التي قد تهدد سلامة المهاجرين. ويؤكد مختصون أن هذه الحملات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة مستغلة تطلعاتها ورغبتها في تحسين أوضاعها، وهو ما يفرض تعزيز الوعي الرقمي والتصدي للمحتوى المضلل. حول هذا الموضوع نستمع إلى تعليق حسن خرجوج الخبير في التكنولوجيا الرقمية من الرباط في اتصال أجراه معه نور الدين إيكاشان.
2: ثلاثة ديال العوامل. العامل الأول هو نسبة المشاهدة، وشحال لا فيديو غيتشاف هنايا، شحال ما شافوا الناس كثر، شحال ما فيسبوك أو انستغرام أو يوتيوب تيبدا يبوبوزي عليك دي فيديو سيميلار. ثانيا هو أنه لدينا لاكسيون أو الفعل، التدخين كيكون بشكل آخر منه أنه الإنسان لدى لايك لدى تعليق لدى بارطاج. هنايا الخوارزمية تبدا تفهم على أن هذا المحتوى هو في صلب اهتمامات ديالك، كتولي تعطيك دي فيديو اللي قابل هذه المسألة. فهذه المسألة ديال الهجرة وهو يعني تيكون مواضيع عاطفية، وهذه المسألة تلعب عليها الخوارزمية بواحد الشكل كبير. قد ما تقاسوا العواطف ديالنا، قد ما الخوارزمية تتشغل بواحد الشكل وبكفاءة عالية، هي ذكية بواحد الشكل كبير، كتمشي تتربط لك الواقع الجميل، يعني تعطيك دي فيديو من أوروبا من أمريكا من كندا، لأنك تما كاين الناس مغاربة بهذا المفهوم ديال الدارجة ديال انهم تصوفاو. الشباب اللي جاتي هنايا كيشوفوا داك لي فيديو اوتوماتيكمون تيبداو يطلعوا لك الناس ديال انهم هاجوا بزاف ديال الامور، ودابا حاليا ولا مدعوم الذكاء الاصطناعي، يعني ولا تيفكر معك بواحد الشكل سريع بزاف.
0: وضمن تداعيات هذا الملف، يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء اجتماعا عبر تقنية الفيديو لبحث موجة تدفق المهاجرين إلى سبتة المحتلة وفق ما أفاد مسؤول اليوم. قال رئيس الوزراء الإيرلندي الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في منشور على منصة إكس إن دبلن ستدعو إلى اجتماع لمجلس العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء لمناقشة هذا التطور. إلى مستجدات الحرب في إيران وتهديدات ترامب باستهداف منشآت الطاقة، يتواصل التصعيد في الخطاب بين واشنطن وطهران بعدما اتهمت القوات الإيرانية الولايات المتحدة بدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر، محذرة دول الجوار من الانخراط في أي تحركات عسكرية ضد إيران. ويأتي ذلك عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية لإيران، فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يدرس تنفيذ هجمات مكثفة تستهدف منشآت الطاقة خلال الأسبوع الجاري. ويرى مراقبون أن هذه التهديدات قد تشكل ورقة ضغط سياسية ترمي إلى كسر حالة الجمود التي تخيم على مسار المفاوضات بين الطرفين. قراءة في أبعاد هذا التصعيد مع الكاتب والمحلل السياسي علي هاشم شندي من بغداد، حاوره نور الدين إيكاشان.
3: الحديث الأمريكي عن ضربات مرتقبة ضد إيران بالتزامن مع الحديث عن استمرار فرص التفاوض يعكس استراتيجية تقوم على الجمع بين العصا والجزرة. إدارة ترامب تحاول

0: حاول رفع مستوى الضغط العسكري والنفسي لإجبار طهران على تقديم تنازلات، لكنها في الوقت ذاته لا تغلق باب الدبلوماسية إطلاقا، لأن أي مواجهة واسعة ستكون مكلفة للطرفين والمنطقة بأسرها. لذلك وحتى في حال تنفيذ ضربات محدودة، فإن ذلك لا يعني انهيار فرص التفاوض، بل قد يكون جزء من أدوات تحسين شروط التفاوض. أيضا في الوقت ذاته إذا تجاوزت الضربات سقفا معينا وأوقعت خسائر كبيرة، فإن احتمالات الحوار ستتراجع مؤقتا قبل أن يعود الطرفان غالبا إلى طاولة المفاوضات عبر وسطاء أقليميين أو دوليين، لأن البديل في حال هذه الحرب الكبيرة سيكون تصعيدا يصعب على الجميع تحمل كلفته.
1: في قطاع غزة، ورغم الإعلان عن اتفاق يقضي بنزع سلاح حركة حماس والمضي نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب، لا يزال قطاع غزة يشهد تصعيدا عسكريا متواصلا يخلف يوميا قتلى وجرحى ويعمق من معاناة المدنيين. وفي المقابل لم يصدر أي موقف رسمي من رئاسة الوزراء الإسرائيلية بشأن الاتفاق المعلن، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مصيره وإمكانية ترجمته إلى خطوات عملية على الأرض في ظل استمرار العمليات العسكرية وتعثر جهود التهدئة. عن الوضع داخل القطاع نتابع الروبورتاج التالي أعده مراسل ميديا في قطاع غزة سيف السويدي.
2: تتساءل أم أحمد إلى أين نذهب بعد أن استهدفت الطائرات الإسرائيلية مركز إيواء للنازحين في وسط قطاع غزة، فأحرقت عشرات الخيام ودمرت أخرى ولم تترك للعائلات النازحة شيئا لتبدأ رحلة نزوح جديدة.
3: الساعة 1:30 الليل تفاجأنا إنه خلاء، طلعنا كلنا نجري من الخيام، في النهاية ضربوا مستودع دواء.
4: كيف بدنا نشرب مية؟ فيش جلانات، فيش إشي، الخيمة راحت، كل إشي راح.
2: القصف الإسرائيلي المتصاعد على غزة لم يتوقف عند المنازل والخيام، فامتد إلى مستودعات الأدوية. يقول الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران:
5: الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذا العدوان وهو يقوم باستهداف المنظومة الصحية بشكل ممنهج، حيث ارتكب جريمة بشعة بحق مستشفى شهداء الأقصى، وقام بقصف ونسف مستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى شهداء الأقصى.
2: يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي بعد ساعات من تحقيق الدبلوماسية اختراقا في مسار المفاوضات، تمثل في التوصل إلى خارطة طريق للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق عقب نجاح الوسطاء وبموافقة حركة حماس في التوصل إلى صيغة لمعالجة ملف السلاح الذي شكل العقبة الأبرز في المفاوضات. وعلى الرغم من هذا التقدم السياسي، لا تزال مخاوف الغزيين قائمة من تعثر تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع.
6: أنا كفلسطيني لا أصدق كل هذه الاتفاقيات وكل هذه المفاوضات الجارية حتى أرى أن الأمر واقع.
7: كل متمني أنه ينجح، كل الشعب المواطن متمني أنه ينجح، كل بده يرجع على بيته وبيته أحسن له، بدنا إحنا كرفانات اللي نأمن فيها.
2: يتطلع الغزيون إلى أن يتحول الاتفاق إلى خطوات عملية تنهي الحرب والنزوح وتتيح عودتهم إلى ديارهم مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الصفراء. من مدينة غزة لإذاعة سيف السويطي.
1: قبل توديعكم مستمعينا الكرام، ورد قبل قليل أن الملك محمد السادس بعث برقية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبلغه فيها بإطلاق اسمه على الطريق السريع تزنيت الدخل، مبرزا ذلك يعكس العلاقات المتجذرة القائمة على قيم الصداقة العميقة بين البلدين. وأكد الملك محمد السادس للرئيس الأمريكي أن اعترافه التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال، بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقات البلدين الثنائية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي النشر، بعد الفاصل يعود إليكم الزميل أمين عزيمني لمتابعة باقي مواد الحصاد. ابقوا في الاستماع.

0: وين نشكل الفوفي ديالي كيف ما بغيت عادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر
1: كومبوزي مع فورفي وين عادي جدا

0: Inouï, Sirbaï.
1: Maman, je suis fier et impressionné par la réussite de ta coopérative agricole. On vient de recevoir une grande commande d'une société de l'étranger via la plateforme terroirdumaroc.gov.ma, créée et lancée par l'Agence pour le développement agricole ADA. J'imagine que c'est le fruit d'un long parcours.
2: Oh que oui, mon fils. Grâce à l'accompagnement du ministère de l'Agriculture, nous avons pu construire et équiper notre unité de valorisation tout en respectant toutes les normes d'hygiène et de santé. Et avec les programmes lancés par l'Agence pour le développement agricole, ADA, on a été bien formés sur les techniques de vente, du service client. On a aussi participé à des expositions ici au Maroc et à l'international. Et ils nous ont même introduits au marché moderne. Et là, nous voici capables d'exporter à l'étranger.
1: Cela veut dire que tout le monde peut faire confiance à ces produits.
2: Oui, surtout quand tu vois le logo Terroir du Maroc. Sache que c'est un gage garanti de la qualité et l'authenticité.
1: Consommons terroir, consommons solidaire.
3: Midi 1, Hassan Doulia, Amin Azimari.
4: لم يعد أو لم تعد التغيرات المناخية بعيدة أو نظرية، أصبحت ملموسة تعيد تشكيل وعينا وسلوكنا وحتى أسلوب حياتنا. أين نحن من الحكمة المناخية؟ تتساءل مجدولين بن شريف في توقيع خاص لهذا اليوم بعنوان حصل التغير.
5: نحن نشكل مبانينا ثم تعود مبانينا لتشكلنا. لم نعد نسأل هل يتغير المناخ؟ أصبح السؤال إلى أي مدى سيتغير وكيف سنتغير نحن معه. شيء ما تغير في وعينا الجمعي. لم يعد التغير المناخي فكرة بعيدة تناقش في المؤتمرات أو تختزل في رسوم بيانية وأرقام متصاعدة. لقد خرج من صفحات التقارير إلى شوارعنا، ومن نشرات الأخبار إلى أجسادنا التي تحترق كل صيف. أعادت الحرارة المفرطة ترتيب علاقتنا بالطبيعة، ذكرتنا بأن الإنسان رغم ما بناه من مدن شاهقة وطوره من تقنيات مذهلة، ما يزال جزءاً من منظومة أكبر، وحتماً كل اختلال في توازنها يرتد عليه أولاً. فالسماء التي بدت لنا زمناً طويلاً ثابتة فوق رؤوسنا صارت تظهر هشاشتها، وكأنها تدعونا إلى الإصغاء لما تجاهلناه طويلاً. ربما غيرت موجات الحر وقبلها الجفاف رؤيتنا للتغير المناخي، لأنها جعلته محسوساً وقريباً وشخصياً، وأعادت إلى الواجهة سؤال المسؤولية، مسؤولية الحكومات في وضع السياسات البيئية، ومسؤولية المؤسسات في تقليل الانبعاثات، ومسؤولية الأفراد في مراجعة سلوكياتهم اليومية. لغة المناخ قاسية لكنها واضحة. الأرض تغيرت بالفعل، ونحن لم نحسم بعد قدرتنا على التكيف معها. لازلنا نتعامل بمنطق الطوارئ لا بمنطق الرؤية. نبني ثم نفكر في الفيضانات، نترك الإسمنت يبتلع التربة ثم نسائل محدودية الإمكانيات. المدينة التي تدار بمنطق الحكامة المناخية لا تكتفي بتشييد المباني، بل تسأل عن استهلاكها للطاقة، عن قدرتها على مقاومة الحرارة، وعن أثرها على الموارد الطبيعية. هي لا تنظر إلى المساحات الخضراء باعتبارها عناصر تجميلية، وإنما كبنية تحتية بيئية تساهم في تنقية الهواء وتلطيف المناخ وامتصاص مياه الأمطار. إن الحكامة المناخية لا تعني فقط وضع خطط لمواجهة الفيضانات أو موجات الحر، تعني بناء مدينة تفكر في المستقبل قبل أن تفرضه الأزمات. ببساطة، قدرة المؤسسات على التنسيق بين مختلف الفاعلين من سلطات محلية ومهندسين ومستثمرين ومواطنين. فلا معنى ولا نجاح لأي نموذج حضري لا يشرك المواطن في صنع القرار، لأن المدينة أكبر من مشروع هندسي، هي مشروع مجتمعي. وكلما اتسعت دائرة المشاركة والشفافية والمساءلة، ازدادت قدرة السياسات الحضرية على الاستجابة للحاجات الحقيقية للسكان، وعلى بناء الثقة الضرورية لإنجاح التحولات البيئية الكبرى. نحن نشكل مبانينا ثم تعود مبانينا لتشكلنا. في هذه الفكرة المقتبسة حاجة تكبر إلى العودة إلى البناء القديم.

رفضا للعمارة الحديثة، بل استفادة من العناصر التي أثبتت نجاعتها: التهوية الطبيعية، الإضاءة الشمسية، المواد المستدامة، والكثير من المواد المحلية، بما يتلائم مع البيئة ويحد من استفادة.

0: شكرا لك مجدولين بن شريف. رحلة حصادنا متواصلة اللحظة بمساء الرياضة. مساء الرياضة اليوم معك يوسف شاطر. يوسف مساء الخير.
1: مساء النور أمين، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. حديث مساء الرياضة يقودنا بداية إلى بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث رحب رئيس الجامعة فوزي القجع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فتح باب أمام الاستثمارات الخارجية داخل الفيفا. وذكر بلاغ الجامعة الذي نشر على الموقع الرسمي السبت أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليه لما فيه من مصلحة لجميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف هذا البلاغ أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي أثار هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم العالمية تظل أولوية. إلى أخبار الميركاتو، رضوان حلحل أصبح لاعبا جديدا في صفوف فينيسيا الإيطالي بعدما أعلن النادي تعاقده رسميا مع المدافع المغربي قادما من نادي ميشلان البلجيكي بعقد يمتد حتى 30 من يونيو 2030. المدافع المغربي أعرب عن سعادته بالانضمام إلى فينيسيا مؤكدا أن المشروع الرياضي الذي قدمته إدارة النادي أقنعه منذ البداية، كما وصف الخطوة بفرصة مهمة لمواصلة تطوره مشيرا إلى تطلعه لخوض هذه التجربة الجديدة في كرة القدم الإيطالية. اللاعب بدأ مساره في أكاديمية نادي مونبولي الفرنسي ثم أخذ تجربة مع أتلتيكو مدريد هيلموند سبورت الهولندي قبل أن يحط الرحال في ميشلان البلجيكي الذي قدم رفقته موسما متميزا خاض خلاله 34 مباراة وشارك رفقته أسود الأطلس في المونديال. وأخبار سوق الانتقالات ترتبط أيضا بعزدين أناحي الذي أصبح من بين الأسماء التي يدرسها برشلونة لتعويض غياب الهولندي فرينكي ديونغ الذي تعرض لتمزق في الرباط الجانبي لركبته اليمنى خلال كأس العالم، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لأشهر. ملف الدولية المغربية حظى باهتمام النادي الكتالوني الذي يعجب المسؤولون بجودته الفنية وقدرته على كسر خطوط المنافسين ما يتناسب مع طريقة لعب النادي الكتالوني، كما أن الخبرة التي يتوفر عليها أناحي بفضل تجربته مع نادي جيرونا تجعل منه قادرا على التأقلم سريعا مع طريقة لعب البارسا. وإلى جانب برشلونة طبعا هناك اهتمام كبير من نادي أياكس أمستردام الهولندي. أما في تونس فيوسف البليلي اقترب من جديد من العودة إلى الترجي التونسي بعدما استأنف الطرفان المفاوضات عقب تعثرها في الأسبوع الماضي. التقارير التونسية أكدت أن اللاعب قد يوقع عقدا يمتد لموسم واحد مع إمكانية التجديد، وهو الذي كان قريبا خلال الأيام القليلة الماضية من التوقيع لنادي مولودية العاصمة. نفتح باب الحديث عن كأس إفريقيا للسيدات، حيث تتواصل الجولة الثانية بإجراء مباراتين اليوم. منتخب مصر يتأخر أمام ملاوي بهدفين بعد 65 دقيقة من اللعب. المباراة تتواصل في هذه الأثناء، ونيجيريا تواجه زامبيا انطلاقا من الساعة 9 بالتوقيت المغربي. نذكر أن لبؤات الأطلس تواجهنا السنغال في ختام مرحلة المجموعات يوم الاثنين المقبل انطلاقا من الساعة 9 مساء بالتوقيت المغربي. المنتخب المغربي تصدر المجموعة الأولى بست نقاط بفارق 3 نقاط عن منتخبي الجزائر والسنغال. كرة القدم الأوروبية الآن، البداية مع أخبار نادي باريس سان جيرمان الذي يكثف من مفاوضاته لإقناع لاعب برشلونة فيران توريس الانتقال إليه خلال الميركاتو الصيفي. يهتم باريس سان جيرمان بالمهاجم الإسباني يأتي في إطار سعيه لتعويض غونزالو راموس الذي انتقل إلى نادي ميلان. فيران توريس الذي تألق خلال الفترة الأخيرة مع المنتخب الإسباني وقاده إلى التتويج بلقب كأس العالم بتسجيله الهدف الوحيد في مرمى الأرجنتين في المباراة النهائية، يعتبر نفسه يستحق دقائق لاعب أكبر، وهو ما لا يحصل عليه في برشلونة خلال الفترة الماضية، خصوصا وأن النادي الكتالوني يتجه نحو التعاقد مع مهاجم يعوض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي. أما في إنجلترا فداني ويلبيك صار لاعبا جديدا في صفوف تشيلسي بعدما أعلن النادي اللندني تعاقده مع المهاجم الإنجليزي قادما من برايتون في خطوة تهدف لتعزيز الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد. رغبة تشابي ألونسو في ضم مهاجم يمتلك الخبرة في الدوري الإنجليزي كانت وراء التعاقد مع ويلبيك الذي يملك مسيرة حافلة مع

0: كانت هذه مجموعة سكوربيونز في أغنية Wind of Change. اللحظة مستمعين نواصل هذا الحصاد بميديا روبورتاج، حديثه اليوم عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ وتشمل واردات من عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وتتراوح نسبتها بين 10 و 12.5%. إدارة الرئيس دونالد ترامب تربط هذه الرسوم هذه المرة بملف العمل القسري، إذ تقول إن الدول المستهدفة لا تتخذ إجراءات كافية لمنع دخول السلع المنتجة بهذه الممارسات إلى أسواقها، خطوة تفتح فصلا جديدا في سياسة ترامب التجارية. ونتابع موضوعها في ميديا روبورتاج من واشنطن مع إكرام بن عائشة.
1: رسوم جمركية أمريكية جديدة تطال واردات من 60 شركا تجاريا للولايات المتحدة في خطوة تفتح فصلا جديدا في سياسة دونالد ترامب التجارية. هذه المرة تستند واشنطن في تبرير الرسوم إلى ملف العمل القسري وإلى مدى التزام شركائها بحظر استيراد السلع المنتجة بهذه الممارسات. تتراوح الرسوم الجمركية بين 10 و 12.5% بحسب طبيعة الإجراءات التي يعتمدها كل شريك أو التعهدات التي قدمها في هذا الملف. الممثل التجاري للولايات المتحدة جيمسون غرير يقول إن الخطوة تهدف أيضا إلى حماية العمال الأمريكيين من منافسة يعتبرها غير عادلة.
2: هناك منتجات صينية يدخل العمل القسري في تصنيعها، والولايات المتحدة تمنع استيراد هذه المنتجات، وهي من الدول الرائدة في تطبيق مثل هذه القيود. لكن المشكلة تظهر عندما تدخل هذه السلع إلى أسواق دول أخرى كأستراليا مثلا، لا تملك بالضرورة قوانين بالصرامة نفسها، فقد تستورد منتجات مرتبطة بالعمل القسري من الصين أو ماليزيا أو غيرهما، وفي هذه الحالة تنافس المنتجات الأمريكية سلعا أنتجت في ظروف لا نقبل بها داخل الولايات المتحدة، وهذا يضع العمال والنقابات الأمريكية في منافسة غير عادلة. ولهذا يطالب ديمقراطيون وجمهوريون منذ سنوات باتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المسألة.
1: في صلب هذه السياسة تأتي المنتجات القادمة من الصين، ولا سيما من منطقة شينجيانغ، حيث تفرض الولايات المتحدة قيودا صارمة على السلع التي يشتبه في ارتباطها بالعمل القسري. المحامي التجاري والمسؤول السابق في وزارة التجارة الأمريكية ويليام بيرلين يرى أن واشنطن تريد من شركائها اعتماد نهج مماثل.
3: النهج الأمريكي يقوم على تحميل المستورد مسؤولية إثبات أن السلع لم تنتج باستخدام العمل القسري، بدلا من مطالبة السلطات بإثبات العكس. وما تقوله الولايات المتحدة فعليا هو أن أي دولة لا تتبنى النهج الصارم نفسه تجاه المنتجات الصينية، ولا سيما السلع القادمة من منطقة شينجيانغ في غرب الصين، والتي تثار بشأنها اتهامات واسعة باستخدام العمل القسري، ستواجه صادراتها رسوما جمركية عند دخولها إلى الولايات المتحدة.
1: هذه الخطوة أثارت انتقادات تتجاوز ملف

0: العمل القصري نفسه، وسط اتهامات لإدارة ترامب باستخدام هذا الملف أساساً جديداً لمواصلة توسيع سياسة الرسوم الجمركية. من بين المنتقدين وزيرة الخارجية الكندية السابقة كريشا فريلاند:
1: ما نراه هو بحث واضح عن أي مبرر يمكن استخدامه لفرض رسوم جمركية على دول العالم، والمفارقة أن حلفاء الولايات المتحدة هم من يواجهون بعضا من أشد هذه الرسوم. ولو كانت الإدارة الأمريكية جادة فعلا في مخاوفها بشأن العمل القسري والدور الذي تلعبه الصين، لكان بإمكان الولايات المتحدة أن تقود تحالفا دوليا لمواجهة هذه الممارسات، وأعتقد أنها كانت ستنجح في ذلك إلى حد كبير.
0: تستند واشنطن إلى المادة 301 من قانون التجارة لفرض هذه الرسوم، وهي أداة تتيح للإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات ضد ممارسات أجنبية تعتبرها غير عادلة أو مضرة بالتجارة الأمريكية. وبذلك ينتقل ملف العمل القسري من قضية ترتبط بحقوق العمال إلى أداة مباشرة في سياسة ترامب التجارية. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمديئة.
2: نواصل اللحظة مباشرة مستمعين بركنكم اليومي، كتاب في دقيقتين. خاضت اللغة العربية العديد من التحديات وحروب الهوية، ما دفع الكثير من اللغويين العرب إلى إثارة الانتباه إلى الأخطاء الشائعة خاصة في وسائل التواصل الجماهيري من إذاعة وصحف وتلفزيون. ومن أهم هذه الكتب معجم الأخطاء الشائعة للفلسطيني محمد العدناني، كتاب في دقيقتين اليوم مع شكري البكري.
3: يعالج هذا الكتاب الأخطاء اللغوية الشائعة ويبين صوابها مع الشرح والأمثلة. وينطلق محمد العدناني في ذلك بعدما رصد هذه الأخطاء في أفواه الخطباء ومذيعي الراديو والتلفزيون والصحف والمجلات والكتب، ويسجل بأن المذيعين في هذه الأيام في طليعة المؤثرين أدبيا ولغويا وقوميا واجتماعيا. صدر كتاب معجم الأخطاء الشائعة عام 1973 لمؤلفه الفلسطيني محمد العدناني، العضو الشرفي في مجمع اللغة العربية الأردني، ويعتمد في تصويب الكلمة أو العبارة على ستة مصادر رئيسة: القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وأمهات المعاجم والشعر الجاهلي والكلمات التي أقرتها مجامع اللغة العربية وأمهات كتب النحو. ورغم ما قد يبدو على المؤلف من تعصب للغة العربية، إلا أنه يؤكد بأننا اليوم لا نرضى أن نبقى في المكان اللغوي الذي وضعنا فيه أئمة اللغة من أجدادنا بالأمس، ويعرب عن أمله في أن تتوحد مجامع اللغة العربية كلها، وأن تنبثق من ذلك المجمع الموحد لجنة تؤلف معجما حديثا وشاملا ودقيقا تثبت فيه المولد والمعرب والدخيل. ومن الأخطاء الشائعة مثلا التي يرصدها محمد العدناني قولهم: أثر عليه، والصواب أثر فيه أو به، أما حرف الجر على فوارد من الإنجليزية والفرنسية. ويقولون في النسبة إلى النساء نسائي كالجمعيات النسائية المنتشرة في العالم العربي، والصواب نسوي. ويقولون الهوية، والصواب الهوية نسبة إلى هو، أما الهوية فهي البئر بعيدة القعر. وصواب التخمة التخمة إلا لضرورة شعرية، والحقيقة أننا نصاب بالتخمة من أخطاء يستهجنها اللسان. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل المرور لموجز 8 نتعرف اللحظة من جديد على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. في المغرب يتوقع أن يبقى طقس حارا بكل من وادي منوية وسهول تادلة ورحمنة وداخل منطقة الغرب والشيادمة إلى جانب منطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة 29 درجة بالرباط، 30 بالدار البيضاء، 31 بطنجة، 32 بالسويرة، 36 درجة بالعيون وأكادير، 39 بفاس، 40 بوجدة، و44 درجة بمرة. بالجزائر طقس غائم إلى غائم جزئيا في إلى مشمس شمالا وجنوب البلاد وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 33 درجة بالجزائر العاصمة، 34 بعنابة وتم راسة، 36 بوهران، 39 بتيارت، و43 درجة بشلف. بتونس طقس مشمس في

0: للمناطق درجات الحرارة 34 درجة بتبرقة وجربة، 35 بصفاقس، 38 بسوسة وتونس العاصمة والقصرين. هذه تمام 8 مساء، وهذا موعد الموجز الإخباري. في رسالة بتاريخ 2 يوليو الجاري، أبلغ العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار الملكي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب على الطريق السريع تيزنيت الداخلة نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة. وأكد العاهل المغربي للرئيس الأمريكي أن اعترافه التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق للعلاقات الثنائية بين البلدين. وعرفانا بهذا الجميل، تضيف الرسالة الملكية، وتعبيرا عن تقدير العاهل المغربي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد تقرر إطلاق اسمه على أحد أكبر طرق المملكة. قبل ذلك أفاد بلاغ للديوان الملكي بأن العاهل المغربي تلقى بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش برقية تهنئة من الرئيس ترامب، جدد فيها تأكيد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل جاد وذي مصداقية وواقعي لهذا النزاع. وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرزت البرقية أن الرئيس ترامب كلف فريقا بالعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة. إلى تطورات الأحداث المرتبطة بموجة العبور الجماعي إلى مدينة سبتة المحتلة، أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا اليوم أن الوضع في سبتة المحتلة بات شبه طبيعي، مشيرا إلى وفاة ما لا يقل عن 67 مرشحا للهجرة خلال محاولتهم العبور إلى المدينة. وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق أن جل المرشحين للهجرة الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى سبتة المحتلة عادوا إلى المغرب، وعددهم حوالي 48 ألف شخص بحسب السلطات الإسبانية. في مستجدات الحرب في إيران، حذرت سفارات الولايات المتحدة في عدد من عواصم الشرق الأوسط اليوم الرعايا الأمريكيين من تصعيد غير متوقع في الحرب الأمريكية في الحرب الأقليمية، وحدتهم على الاستعداد لمغادرة المنطقة. يأتي هذا التحذير الذي نشرته سفارة واشنطن في البحرين والعراق وإسرائيل والأردن إلى جانب الكويت ولبنان وعمان وقطر والسعودية والإمارات. يأتي غدا تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة شديدة. أعربت الأمم المتحدة اليوم عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين، وذلك لما تخلفه من أثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية. وجاء البيان غدا تنفيذ الجيش الإسرائيلي ليلة الخميس تفجيرات ضخمة في محيط منطقة قلعة شقيفة التاريخية في جنوب لبنان، والتي أدرجتها منظمة اليونسكو بصفة عاجلة ضمن قائمتها للتراث العالمي المهدد بالخطر. هذه تمام 8:03.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
0: إلى هنا مستمعينا ننهي هذه الحصة الإذاعية، حصة الحصاد المستمرة طوال ساعتين من الزمن. ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول أيضا لمخرج هذه الحصة عصام الحراثي. بعد لحظات تواصلون متابعة باقي برامج ميديا. إلى اللقاء.
2: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
3: Brian Adams.
2: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Medi One presents The Brian Adams Radio Show.
4: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
2: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.

0: عاوين نشكل الفوفي ديالي كيف ما بغيت. عادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر.
1: كومبوزي مع فورفي وين عادي جدا.
2: إنوي سير بعيد. السماع الصوفي أحمد الخليع.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرناً على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان

أمر الحق عز وجل بمحبة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه المحبة واجبة على كل مسلم.

فمحبته صلى الله عليه وآله وسلم عمل قلبي من أجل أعمال القلوب، وأمر وجداني يجده المرء في قلبه، وعاطفة جياشة في نفسه. وهذه المحبة تتفاوت بين الناس، وأكثر الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعشقا له ولذاته وأقواله وأحواله صلوات الله وسلامه عليه، العارفون المحققون الذين أدركوا جزءا يسيرا من حقائقه صلوات الله وسلامه عليه.

يا بنت وهب، يا بنت وهب، قد علوت مكانة

له المحبة مع ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ المحبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم المتبعون لسنته، السائرون بسيره، الدالون على الله بأحواله صلى الله عليه وآله وسلم. إذ لا يتم الإيمان ومقامه لأي كان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من نفسه فضلا عن بنيه وآبائه. والأدلة على هذا كثيرة من القرآن ومن سنة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيستحيل أن يدعي إنسان محبته عليه الصلاة والسلام وهو لا يوافقه في أقواله وأفعاله ولا يتبع سنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.

أبر بني الدنيا وأعظم من شكر وأكرم مخلوق على سائر البشر، به الله قد أهدى إلى الناس رحمة، ومنه ضياء الحق في الكون قد ظهر. تبارك ربي إذ أعد محمدا وزكاه بالتقوى وبالعلم والظفر. مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل مخلوق خلقه الله، محبته شرط واجب، نصرة سنته والذب عن شريعته وتمني حضور حياته مما يأمله كل مسلم مخلص مؤمن، يبذل ماله ونفسه دونه، فلا يعقل أن يدعي أحد محبته ولا حظ له في ذلك، لأن المحبة الحقيقية في التأسي به صلوات الله وسلامه عليه. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال، في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهلها بالعلاقات الأمريكية المغربية. في رسالة بتاريخ 2 يوليو 2020 أبلغ العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي بإطلاق اسم الطريق السريعة دونالد ترامب على الطريق السريعة تزنيت الداخلة. العاهل المغربي في رسالته أكد على العلاقات المتجدرة القائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء والتي تعززت بشكل غير مسبوق خلال ولايتي الرئيس ترامب، مشددا اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا ثنائية. وكان بلاغ صادر عن الديوان الملكي أشار إلى برقية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش. جدد فيها الرئيس الأمريكي تأكيد أن بلاده واضحة في موقفها، نحن نعترف بسيادة المغرب على صحرائه وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. الرئيس الأمريكي نقل في هذه البرقية تهانئه للعاهل المغربي وللشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي وصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وخلص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في برقيته للقول معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول. شرق أوسطيا، حضرت اليوم سفارات الولايات المتحدة في كل من البحرين، مصر، العراق، إسرائيل، الأردن، الكويت ولبنان وعمان وقطر والسعودية والإمارات، حضرت الرعاية الأمريكيين من تصعيد غير متوقع في الحرب الإقليمية وحضتهم على الاستعداد لمغادرة المنطقة. تحذير جاء غدا تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة شديدة. وكان مجلس التعاون لدول الخليج أعرب اليوم عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجمات الإيرانية التي استهدفت منشأة حكومية وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان بدولة الكويت. نبقى في المنطقة، حيث نفى المتمردون الحوثيون المدعومون من طرف إيران اليوم نيتهم فرض رسوم على السفن في مضيق باب المندب الإسرائيلي.

0: Vous êtes sur Médien, la synthèse de 21h30.
1: Bonsoir à toutes et à tous, Constantin Jallot avec vous pour cette nouvelle synthèse de l'actualité. C'est un signe de l'amitié profonde entre le Maroc et les États-Unis. Le Royaume a baptisé la voie express Tiznit-Darla du nom du président américain Donald G. Trump Highway. Le souverain marocain a informé le locataire de la Maison Blanche dans une lettre datée du 2 juillet, dévoilée ce samedi. Le souverain marocain explique au président américain cette décision par l'amitié étroite et la fidélité constante entre les deux pays. Je cite, « Votre reconnaissance historique de la souveraineté marocaine sur son Sahara restera à jamais gravée dans la mémoire des Marocains de génération en génération. » Pour rappel, il s'agit d'un des plus grands projets structurants réalisés dans les provinces du Sud. Dans ce dialogue épistolaire, Donald Trump a répondu à l'occasion de la fête du trône. Le président américain réaffirme la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Dans une lettre adressée au roi Mohamed VI, Donald Trump rappelle le soutien des États-Unis au plan d'autonomie présenté comme la seule base pour une solution durable dans la région. Le message met également en avant le renforcement du partenariat stratégique entre Rabat et Washington, notamment en matière de sécurité, d'investissement d'énergie, d'intelligence artificielle et de défense. Dans le reste du monde, une explosion a retenti au cœur de Moscou, dans un café. Bilan, 3 morts et 15 blessés. Selon la chaîne Telegram Baza, connue pour ses liens avec les forces de l'ordre russes, l'explosion serait due à une déflagration de gaz dans les cuisines du café. La police de Moscou précise qu'une enquête est en cours. La Russie toujours en guerre avec l'Ukraine. Lors de sa vidéo quotidienne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé ses partenaires à accélérer les livraisons de missiles Patriot qui, je cite, « doivent protéger les gens, pas rester en stock ». Alors que l'Ukraine a été de nouveau frappée par la Russie aujourd'hui, je cite encore « les États-Unis savent ce dont nous avons besoin, l'Europe sait ce dont nous avons besoin », contenu le chef d'État ukrainien. Il a ensuite appelé à des sanctions contre les entreprises qui fournissent des pièces à la Russie pour son industrie de guerre. En France, les violents incendies sont aujourd'hui sous contrôle. Ce sont les mots du Premier ministre qui nuancent cependant. Tout cela reste très évolutif. Le sud-ouest du pays a été frappé par d'immenses feux de forêt. 117 000 hectares de forêt en France depuis le début de l'année ont brûlé, selon Sébastien Lecornu. Il explique qu'un coordinateur national va être nommé pour piloter le chantier de la reconstruction dans les zones sinistrées par les feux. On finit cette synthèse en Tunisie, où les recettes d'exportation d'huile d'olive augmentent de 45% par rapport à l'an dernier. Une reprise de la production bienvenue après 2 années de sécheresse. En 7 mois, plus de 350 000 tonnes d'huile d'olive ont déjà été exportées. Pour Tunis, cela représente plus $1 milliard. L'une des conséquences de cette hausse de l'offre d'huile d'olive, ce serait la probable baisse des prix sur le marché mondial. Merci d'avoir suivi cette synthèse et bonne soirée à l'écoute de Médien.
2: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت أن تنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
3: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
2: هناك لحظات في عمر الإنسان وفي تاريخ الأوطان لا تعود بعدها الحياة كما كانت. لحظات تغير المسار، تصنع الرجال، تكتب التاريخ. في برنامج نقطة التحول نستضيف اليوم أسطورة من أساطير الكرة المغربية، قائد جيل 86، صانع المجد واسم محفور في ذاكرة كل مغربي، اللاعب الدولي السابق عزيز بودربال. مرحبا بك كابتن في نقطة التحول.
4: أهلا وسهلا مدام خديجة. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا. طيب، نقطة التحول الأولى من المدينة القديمة ديال الدار البيضاء إلى المنتخب الوطني. متى أدركت أن كرة القدم ستكون مصيرك وليست مجرد لعبة فقط؟
4: أنا أعتقد بأن كرة القدم أولا ما دخلتش في حياتي كلعبة فقط، بل يعني دخلتها بواحد رغبة كبيرة وبواحد أولى كشغف كبر معايا يوم بعد يوم. في الأزقة وفي الأحياء ديال المدينة القديمة، وتما فين تعلمت أول الدروس وعرفت بأن يعني الموهبة صراحة ما كافياش، بل الإنسان خصو يجتهد ويكون منضبط، لأن هادو هما يعني الطريق الحقيقي. أما اللحظة اللي تيقنت فيها بأن كرة القدم هي اللي غادي تكون يعني مصيري، فكانت لما بديت كنحمل القميص الوداد البيضاوي، وكذلك بطبيعة الحال القميص المنتخب الوطني، لأن تما بديت أشعر بأنني لم أعد ألعب من أجل نفسي بل من أجل وطني، وصبحت المسؤولية يعني كبيرة جدا.
2: طيب، نقطة التحول الثانية سنة 1986 في المكسيك، هدف الفريق منتخب المغربي الوطني التاريخي ضد البرتغال. كيف غيرت تلك اللحظة نظرة العالم والعرب لكرة القدم المغربية؟ وبالنسبة لك يعني كانت نقطة تحول أيضا؟
4: أكيد أكيد أكيد، لأنه هذا الانتصار ديال المنتخب الوطني المغربي على البرتغال، خاصة في ديك المباراة الثالثة، لأن عارف بأن كنا لعبنا ضد منتخبات قوية قبل بولونيا وانجلترا، وهذه النتيجة ديال ضد المنتخب البرتغالي في المونديال المكسيك كانت أكثر من مجرد يعني فوز في مباراة كرة القدم. هذيك كانت لحظة تاريخية غيرت نظرة العالم لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية، لأنه يعني كنا أول منتخب عربي إفريقي كيتأهل للدور الثاني في كأس العالم وبعد تصدره المجموعة. فهذا الإنجاز يعني كان غير مسبوق مدام خديجة آنذاك. فعالميا ما بقاش المنتخب الوطني المغربي ينظر إليه كمنتخب كيشارك فقط، بل كمنتخب قادر على منافسة الأقوى المنتخبات. فأعطت عربيا المنتخب الوطني المغربي منح أمل كبير للكرة العربية والكرة الإفريقية، فتح لها واحد الباب أمام أجيال من المنتخبات الإفريقية للإيمان بالقدرات ديالها.
2: تمام. طيب، عتبة أخرى يتعلق الأمر بالاحتراف في فرنسا. سيد عزيز بودربة، لما هو أصعب تحدي واجهته بعيدا عن الوطن عن المغرب، كيف صنع منك رجلا آخر هذا التحدي أو هذا الاحتراف؟
4: وهو مدام أصعب يعني تحدي واجهته في الاحتراف في فرنسا ولا في سويسرا ولا في البرتغال، ما كانش داخل الملعب بل كان خارج الملعب.

0: باش تعيش بعيد عن الوطن والعائلة وفي
1: صحيح
0: بيئة جديدة بثقافة ولغة وعادات مختلفة، فكان اختبار حقيقي للقدرة على التكييف وللنجاح في مسؤولياتي ديك الساعة. يعني عرفت وأدركت بأن النجاح ما كتصنعوش فقط الموهبة، بل يعني القوة الشخصية والانضباط والصبر. فهذا الاحتراف صراحة صنع مني رجل أكثر وعي وأكثر تواضع وأكثر استعداد لمواجهة تحديات الحياة بثقة كبيرة.
1: بعد ذلك أتت لحظة اعتزال اللعب، هذه نقطة تحول أيضا مفصلية في حياتك، هل كان قرارا صعبا بالنسبة لك؟ وأين كانت نقطة التحول التي حولتك من لاعب إلى رمز وطني؟
0: لما كتعيش سنوات طويلة وكرة القدم يعني جزء من يومك والهوية ديالك، المغادرات الملاعب ما كتبقاش مجرد يعني نهاية المسيرة الرياضية، ما كتبقى يعني بالانتقال من واحد المرحلة جديدة للحياة. فأنا صراحة كنت مآمن بأن البداية نهاية، وعرفت بأنه كيف أنسحب بكرامة. فلهذا باش نكون معك صريح
1: نعم
0: جدا، انا هذا القرار يعني قرار اعتزال بالنسبه لي لم يكن قرار صعب، لانه كنت وجدت هذه المرحله هذه سنوات من قبل.
1: طيب، ما بعد الاعتزال كانت هناك نقطة تحول أخرى سيد عزيز بودربالة، دخلت عالم التدريب والتسيير، ما هي اللحظة التي فهمت فيها أن مسؤوليتك الآن هي بناء جيل جديد؟ ربما هذا تكمل لما بدأته في السؤال السابق.
0: هو صراحة بعد الاعتزال أنا عرفت بأن نهاية المسيرة ديالي كلاعب ما بقتش يعني ما كانتش لم تكن نهاية يعني علاقتي بكرة القدم، بل كانت واحد بداية جديدة، يعني كانت بداية جديدة في مسؤوليات جديدة في التدريب والتسيير، ويعني أصبحت مسؤول على نقل التجربة ديالي. لما وعادة أنا كان خلط بزاف يعني في الشباب لما كنكون واقف أمامهم، صراحة كنحس وكنشوف في العيون ديالهم نفس الأحلام اللي كانت كتسكنني أو في بداية مشواري. فمن ثم فهمت بأن دوري ما بقاش يعني كيقتصر على التعليم ديال هاد الشباب كيفاش يلعبوا كرة القدم، بل كيف يصبحون رجالا كيتحملوا المسؤولية وكيحترموا القيم وكيدافعوا على قميصنا الوطني بكل فخر.
1: طيب، وربما هذا من كلامك يقودني لأن أنتقل لنقطة تحول أخرى لها علاقة بتألق المنتخب المغربي في كأس العالم 2022-2026، ونحن اليوم نرى هذا التألق. ما هي نقطة التحول التي جعلت الكرة المغربية تعود للعالمية بقوة بعد توقف ربما لسنوات طوال؟
0: سؤال مهم جدا، مهم جدا، ولازم يعني نمشي ليه في نقاط يعني دقيقة جدا، لأنه ما نساوش في 2008 كانت هناك مناظرة وطنية مهمة جدا في تاريخ الرياضة الوطنية. وكانت رسالة قوية من طرف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مليئة بالطموح لبناء يعني منظومة كروية متكاملة ومستدامة. للنهوض بكرة القدم المغربية، واللي كتقوم على واحد المشروع طويل المدى وليس فقط على تحقيق نتائج سريعة. فكان يعني كان الاستثمار في التكوين القاعدي بإنشاء أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وكانت هي نقطة تحول في تاريخ كرة القدم الوطنية، لأن بدينا يعني كانت يعني اكتشاف المواهب وتكوينها، وكان يعني كان تكوين يعني تكوين رياضي ودراسي ونفسي متكامل للاعبين الشباب، وتطوير كذلك البنية التحتية وبناء منتخبات في جميع الفئات. يعني ما كانش العمل مقتصر غير في المركز على المنتخب الأول، وبطبيعة الحال ما نسوش الكرة النسوية كذلك. وكل هذا جعل المغرب قوة كروية عالمية، وكل هذه الأشياء هذه كانت من ركائز هذا التحول إلى جانب العمل الجبار اللي قمت به بطبيعة الحال واللي كتقوم به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على رأسها الرئيس فوزي قجاع في توفير أفضل الظروف للاعبين.

0: أطر تقنية والانفتاح على الكفاءات المغربية في مختلف أنحاء العالم.
1: طيب كابتن عزيز بودربالة، من هو الشخص أو المدرب اللي كان ربما كي هو نقطة تحول في حياتك وآمن بموهبتك في واحد الفترة اللي ربما كنت كتعتقد أن ما كاينش واحد يأمن بقدراتك وبكفاءتك؟ كان عرابك مثلا، العراب ديالك؟
0: لا مش ثم دابا بكره صراحه، ممكن كانوا معي عده اشخاص
1: ياك
0: عده اشخاص وفي يعني في واحد ثلاثه ديال المراحل، لانه انا اصلا كنت في الصغر ديالي كنت في حنا كنلعب الكره في الاحياء الشعبيه في يعني في قلب المدينه القديمه، ولكن كانت الهوايه ديالي والميولات ديالي يعني او الحلم ديالي الميولات ديالي في الموسيقى والمسرح. دخلت ندير وانا صغير، دخلت درت المعهد ودرت درت كذلك حتى المسرح ديال الحي، ولكن كاين هناك واحد الاشخاص ولاد المدينه القديمه ولاد الحي اللي كانوا كيشوفوني وكيتبعوني في ذوك المباريات ديال الحي، منهم واحد ولد الحي ديالنا حميد الكميري وعبد الكريم كباطاس الله يرحمهم، وهادو هما اللي دفعوني نمشي للوداد البيضاوي.
1: نعم.
0: وكتعرفي يا مدام خديجه بان كل انسان في الحياه ديالو يعني كيكونوا يعني اشخاص يتركوا واحد الاثار لا ينسى.
1: صحيح.
0: وانا لما يعني دوني للوداد ونخاط في الوداد البيضاوي، لقيت اسمين بارزين في كره القدم الوطنيه اللي كانوا هما لاعبين يعني لعبوا في الوداد ولعبوا في الاحتراف في فرنسا، اللي هما مصطفى البطاش ومحمد خلفي، لانهم هما اللي كانوا يقودوا فريق الوداد البيضاوي. وهذا يعني كان دور كبير توجيه مساري، وهما يعني امنوا بقدراتي في وقت كنت في بدايه الطريق ومنحوني الثقه والتوجيه وغرسوا فيا يعني دوك القيم ديال الاجتهاد والانضباط، لانه لما جيت الوداد كانت الوداد يعني مهيمنه على البطوله الوطنيه وكانوا فيها واحد اللاعبين كبار اسماء كبيره جدا، وانا واحد طفل صغير يلاه عندي 16 عام ونص.
1: نعم.
0: او 17 سنه باش يمكن لي ندخل في هذه المجموعه، كان لو ما كانش هاد الاشخاص هادو ممكن كنت نلعب كره القدم، ولكن في واحد السن متاخر. وكذلك المرحله الثانيه اللي في بدايتي في المنتخب الوطني المغربي، كان الكولونيل بالمجدوب والسي محمد الدمو رحمه الله عليهم، كان تاثيرهم ماشي فقط رياضيا بل انسانيا. فانا مادي صراحه لا يمكن ننسى كل من مد لي يد العون في بدايتي، اللي هما يعني اصبحوا الان اصبحوا يعني جزء مهم في قصه
1: نجاحك. تمام. طيب لعبت في مركز صانع اللعب، متى اكتشفت أن قوتك ليست في الأهداف فقط ولكن في صناعة اللحظة التاريخية التي قد تغير المباراة؟
0: حتى أنا عندك إلى أخت خديجة يعني
1: دي نقطة تحول عميقة جدا
0: عميقة جدا، كتطلب يعني نوع من التركيز
1: وما شاء الله عليك.
0: غادي نقول لك يعني انا ملي منذ الصغر كنت يعني كنا كنلعبوا في الاحياء ولا حتى في الفريق الثاني ديال الوداد البيضاوي، كنت دائما كنكون سعيد بتسجيل الاهداف، ولكن بعد مرور السنين فلما كنت في الوداد وفي المنتخب الوطني المغربي اكتشفت بان متعتي الحقيقيه كانت في صناعتها، واصبحت يعني قادر على قراءه المباراه ورؤيه يعني ما لا يراه الاخرون واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب او في اللحظه المناسبه. وهذه صراحه كتكون صراحه اليوم عنده حد يعني في المستوى عالي جدا. كانت مباريات مثلا يعني كتكون بتمريره واحده ولا بديك اللمسه الذكيه يمكن كتقلب مجرى اللقاء أكثر من أي هدف. وفي الحقيقة عند عدد كبير من لاعبين كرة القدم النجم الحقيقي في المباراة يكون دائما هو من يصنع اللحظة اللي كتغير المباراة وكتبقى في ذاكرة الجماهير.
1: تماما. بعد عودتك للمغرب أكيد هناك ثمت لحظات اللي حسيتي فيها أن المسؤولية قد تغيرت، يعني من لاعب كان كيلعب خارج أرض الوطن.

0: طان إلى رمز خصو يحافظ على واحد القرد ارتجيل كامل.
1: نعم
0: يعني هذه نقطة ربما قد غيرت من شخصيتك، قد غيرت من مواقفك، قد غيرت
1: هو
0: أكيد.
1: هو لما رجعت للبلد الحبيب المغرب شعرت أن دوري يعني لم يعود يقتصر على ما قدمته داخل الملعب.
0: نعم.
1: وعيت بأنني لم أعود مجرد لاعب سابق، ولكن أصبحت واحد من أبناء جيل صنع صفحة مشرقة في تاريخ كرة القدم في الكرة المغربية. يعني كانت لحظة التحول عندما بدأت التقي يعني بناس كيقولوا لي فهمتيني أنهم كبروا وهم كي يعني يشاهدون إنجازات جيل 1986 وكيعتبرونا يعني مصدر إلهام. فهنا حسيت بمسؤولية الحفاظ على هذاك الإرث، على إرث جيل كامل، ويعني نقل قيمة ونقل قيمة إلى الأجيال الجديدة. الحقيقة هذا الإرث الحقيقي ما كيتمثلش في الألقاب والنتائج، بل في القيم اللي كتخليها وراءك.
0: كلنا سي عزيز بودربلا عندنا وقفات، عندنا مطبات، عندنا إصابات، تقدر تكون إصابات جسدية، إصابات نفسية، عندنا هزيمة قد تكسرنا. ما هي نقطة التحول التي جعلتك أقوى بعد أن كنت تحس أنك ربما عندك كسر، عندك واحد الهزيمة أو عندك واحد التوقف؟ أكيد تأتي نقطة تحول كتجعلنا أقوى مما كنا عليه، متى كانت؟
1: لا هما الإصابات يعني يعني الإصابات، أنا صادفت إصابات كثيرة في مشواري الكروي يعني.
0: نعم.
1: 20 سنة يعني باش نكون دقيق في الجواب عن السؤال، هو كانت مشاهد الإصابات اللي أثرت فيا كثير في حياتي، لأن كنت دائما بعد كل إصابة كنحاول ما أمكن يعني نرجع للمستويات ونمارس يعني العمل ديالي والمسؤولية ديالي. ولكن كانت اللي كسرتني كثير وهدمتني كثير هي في واحد المباراة ضد الكاميرون في إقصائيات كأس العالم 1982، وكانت بالضبط هذه المباراة في القنيطرة في 1981. ف نهزنا في هذه المباراة هذه اللي كانت هي اللي غادي تكون ربحناها، كنا هي غادي نشاركوا في كأس العالم 1982. وخاصة كانت جات من بعد أسابيع من بعد وفاة أحد أبرز لاعبين المنتخب الوطني المغربي مصطفى، اللي توفى لنا وحنا كنا كنستعدوا لهذه المباراة في السنغال.
0: نعم.
1: توفى في السنغال، فقلت عليا صراحة ما تصوريش يعني الحال اللي كنت فيها، ماشي غير انا يعني الجميع، كل اللاعبين اللي كانوا كيستعدوا ديك الفترة لهذه المباراة، مباراة الكاميرون. ولكن انا اظن بانه هاد يعني العاب البحر الابيض المتوسط فزنا بالميدالية الذهبية وجات كأس افريقيا الامم وحققنا فيها نتيجة هائلة جدا. ومن بعدها بطبيعة الحال كان داك التأهل ديالنا ديال المنتخب الوطني المغربي لكأس العالم بالمكسيك، فهذه كانت صراحة يعني بحال قلتي ما نقولش مسحات كاع هذيك نقطة التحول الصعبة، ولكن على الأقل يعني خلاتنا وخلاتني أنا شخصيا نمارس مشواري الكروي وأنا في يعني كل ثقة كل برغبة كبيرة، وكذلك بتحديات ديال المسؤوليات.
0: وصلنا للسؤال الصعب سي عزيز بودربالة، لو رجع بك الزمن للوراء سنوات، ما هي نقطة التحول التي كنت قد تغيرها أو يمكن غادي تبدلها في مسيرتك، والحلم اللي ربما مازال لم يتحقق وتريد تحقيقه للكرة المغربية في ذيك الفترة؟ يعني كانت نقطة تحول وبغيتي تغيرها، ولو تعطات لك هذه الإمكانية أنك رجعتي سنوات للوراء. وسؤال صعب صراحة، ما كنرجعوش لسنوات للوراء، هذا مرابع المستحيلات، هذه كتبقى غير أحلام. نعم.
1: شوف باش نقول لك، لا هو وصراحه الى عاد بيا الزمن في الحقيقة ما غادي نغير أي شيء،
0: ممتاز.
1: لأن حتى اللحظات الصعبة كانت يعني دروس صنعت شخصيتي، وهي اللي وصلتني أنا فيه
0: الآن
1: الآن. أما الحلم لازال يرافقني، فهو نشوف كرة القدم، الكرة المغربية، تتوج إن شاء الله بكأس العالم في
0: بلدنا
1: بلدنا
0: يا
1: البلد الحبيب.
0: رب.
1: يعني حلم كبير، ولكن ما بقاش مستحيل، لأنه ما تحقق في السنوات الأخيرة تبت بأن المغرب أصبح كيملك الإمكانات البشرية والبنية التحتية والكفاءات اللي يعني كتأهلوا للمنافسات أكبر
0: إن شاء الله
1: بالمنتخبات.
0: إن شاء الله. كانت هذه نقاط التحول في مسيرة الكابتن واللاعب الدولي عزيز بودربالة، مسيرة علمتنا أن العظمة ليست في الوصول للقمة فقط، بل في أن تعود لتمد يدك لمن هم في الطريق. شكرا كابتن بودربالة على الذكريات، على هذه الصراحة، على الحلم الذي ما زال مستمرا. شكرا لك على كل ما
1: العفو، العفو، أشكر
0: قدمته
1: واجد.
0: للقميص الوطني. شكرا جزيلا لك.
1: العفو لله، بارك الله فيك.
0: مرحبا. إذن نلتقي في الحلقة القادمة من نقطة التحول، حيث الحكاية لا تنتهي. هنا تنتهي حلقتنا مع أسطورة من أساطير الكرة الوطنية عزيز بودربالة، القائد صانع المجد. شكرا جزيلا لكم، وإلى لقاء جديد مع نقطة تحول جديدة وضيف جديد. إلى الملتقى.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم إلى العاشرة، معكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز العناوين. في العلاقات المغربية الأمريكية، رسائل متبادلة بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشدد على متانة وقوة هذه العلاقات. العاهل المغربي يخبر الرئيس الأمريكي بقرار إطلاق اسمه على الطريق السريع تزنيز الداخلة، وترامب يهنئ الملك محمد السادس بعيد العرش ويجدد التأكيد على الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على صحرائه. عقب الأحداث التي عاشتها في اليومين الماضيين، المنطقة تستعيد هدوءها بينما القلق يتنامى في أوساط الأسر نتيجة ارتفاع عدد ضحايا موجة العبور الجماعي إلى مدينة سبتة المحتلة. السلطات الإسبانية تعلن عن 67 وفاة، ومدينة الفنيدق المغربية تحاول استعادة وضعها الطبيعي. نتابع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية عليها. في تطورات الأحداث، الاتحاد الأوروبي يعلن عن اجتماع لوزراء الداخلية في دول الاتحاد الثلاثاء لبحث موجة تدفق المهاجرين إلى سبتة المحتلة. في رياضة العاشرة، نادي برشلونة الإسباني يبدي اهتمامه باللاعب المغربي عز الدين أونحي من أجل تعويض غياب فرانكي ديونغ المصاب. إلى التفاصيل العاشرة، أفاد الديوان الملكي أنه في رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026، أبلغ العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار الملكي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تزنيت الداخلة. المزيد من التفاصيل معك يا زميلة وفاء التوزري.
2: في رسالته، أبلغ العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار الملكي بإطلاق اسمه على الطريق السريع تزنيت الداخلة الممتد على 1055 كيلومترا كأكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا، في خطوة تشكل تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكفى التقدير الكبير والمتبادل بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. العاهل المغربي أبرز في رسالته أن الاعتراف التاريخي لدونالد ترامب في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال، بما أعطى زخما غير مسبوق للعلاقات بين الرباط وواشنطن. الملك محمد السادس أبرز أن هذا الطريق السريع الأكبر من نوعه في إفريقيا يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية. هذا الطريق أنجز وفق المعايير الدولية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، ويساهم في تقليص مدة التنقل على نحو ملموس والحد من انقطاع حركة السير الناجم عن الفيضانات وزحف الرمال، فضلا عن تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الأقاليم الجنوبية والأقطاب الاقتصادية الرئيسية للمملكة المغربية. بالإضافة إلى بعده البنيوي، يكتسي هذا الطريق السريع دونالد جي ترامب أهمية استراتيجية كبرى باعتباره العمود الفقري للممر الأطلسي المغربي، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاء مندمجا للتنمية والتعاون والازدهار المشترك مع البلدان الإفريقية.
1: شكرا جزيلا لك وفاء. وفي ذات السياق، العلاقات المغربية الأمريكية، أفاد بلاغ للديوان الملكي بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس تلقى بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدد فيها تأكيد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل جاد وذي مصداقية وواقعي لهذا النزاع. الرئيس الأمريكي أشاد كذلك في البرقية بالقيادة الحكيمة للملك محمد السادس، معتبرا أنها تشكل ركيزة للاستقرار، ومؤكدا أن التزام المغرب المتواصل بإرساء السلام ومكافحة التطرف وصون أمن الأمريكيين والمغاربة، لا سيما من خلال دوره المحوري في اتفاقية أبراهام، يجسد شراكة استراتيجية ذات قيمة بالنسبة لواشنطن. وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرزت البرقية أن الرئيس ترامب كلف فريقا بالعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة. إلى بقية ملفات العاشرة، وفي تطورات الأحداث المرتبطة بموجة العبور الجماعي لمدينة سبتة المحتلة، أعلن اليوم وزير الداخلية الإسباني فرناندو مارالاسكا أن الوضع في مدينة سبتة المحتلة عاد إلى طبيعته، وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق أن جل المرشحين للهجرة الذين توفدوا في الأيام الأخيرة إلى المدينة المحتلة عادوا إلى المغرب، وقدرت عددهم بحوالي 48,000 شخص. السلطات الإسبانية أعلنت العثور على جثث جديدة لمهاجرين قضوا غرقا أثناء محاولة الهجرة، متحدثة عن 67 وفاة. مدينة الفنيدق المغربية المجاورة بدورها تستعيد وضعها الطبيعي وسط تداعيات اقتصادية واجتماعية، تابعها موفد ميديا إلى المدينة عادل الزبيري في هذا التقرير.
3: كعادتها في الأزمات السابقة لملف الهجرة، تستعيد مدينة الفريدق تدريجيا حياتها الطبيعية. يتابع الباحث المتخصص في القانون وفي السياسات العمومية زكريا الزروقي 35 عاما ابن الفريدق، يتابع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مدينته عن قرب.
4: سكان هذه المنطقة الذين كانوا في الأمس القريب يضرب بهم المثال على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الخارجي لما كانت تعيشه المدينة من رواج اقتصادي ورواج تجاري لارتباط المدينة بالمعبر الحدودي سبتة المحتلة. المشكل عويص على المستوى البنية الاقتصادية والبنية التجارية بالفنيدق.
3: على متن دراجته النارية يقوم الصحفي أحمد بويزان بجولته اليومية للوقوف على الأوضاع الميدانية في اليوم الثالث بعد أكبر موجة للمهاجرين غير القانونيين دخلت وخرجت من مدينة سبتة المحتلة.
5: مدينة الفنيدق كنقطة معروفة على المستوى الوطني وأيضا على المستوى الدولي كنقطة للهجرة عبر الشواطئ. كان محكم عليها الفنيدق أنها تدخل تعيش أزمة بعد وقف التهريب.
3: في مياه البحر الأبيض المتوسط تراقب زوارق البحرية الملكية المغربية الأوضاع عن قرب، فيما سلسلة العائدين من مدينة سبتة المحتلة مستمرة وإن تراجعت عدديا. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
1: نبقى دائما ضمن تداعيات هذا الملف، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الثلاثاء عبر تقنية الفيديو لبحث موجة تدفق المهاجرين إلى سبتة المحتلة. في المتابعة مراسلنا من بروكسل سامح رمضان.
6: تتواصل ردود الفعل الأوروبية عقب الأحداث التي شهدتها مدينة سبتة، في وقت شدد فيه الاتحاد الأوروبي على ضرورة حماية حدوده الخارجية ومنع شبكات تهريب المهاجرين، فيما رحبت بروكسل بالتعاون القائم بين المغرب وإسبانيا مؤكدة أهمية ضمان العودة السريعة للمهاجرين، في مؤشر يعكس استمرار الرهان الأوروبي على الشراكة مع الرباط في إدارة ملفات الهجرة والأمن الحدودي. وفي هذا السياق تؤكد مدريد أن التعاون الوثيق مع المملكة المغربية كان عاملا حاسما في احتواء التطورات الأخيرة، وهو ما يوضح وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا.
7: إن الوضع المعقد للغاية الذي شاهدناه يوم 30 من غشت قد تمكننا من احتوائه وعكس مساره بمفردنا، تمكننا من تداركه بمفردنا بفضل التعاون مع المغرب، وبناء على ذلك نواصل العمل وسنستمر في العمل داخليا وفي إطار تعاوننا مع المملكة المغربية، وبطبيعة الحال سنواصل ترسيخ هذه الرسالة داخل الاتحاد الأوروبي دون السماح للأنانيات.
6: يعكس الموقف الأوروبي توجها نحو تعزيز التنسيق مع المملكة المغربية في إدارة الهجرة غير النظامية، باعتبار المملكة شريكا أساسيا في حماية الحدود الجنوبية لأوروبا، كما تؤكد التصريحات الرسمية أن هذا التعاون بات ركيزة أساسية في مواجهة الأزمات الحدودية. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
1: شرق أوسطيا، حضرت اليوم سفارة الولايات المتحدة في كل من البحرين، مصر، العراق، إسرائيل، الأردن، الكويت، لبنان وعمان، قطر، السعودية والإمارات، حضرت الرعاية الأمريكيين من تصعيد غير متوقع في الحرب الإقليمية وحضتهم على استعداد لمغادرة المنطقة. تحذير جاء غدا تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة شديدة. بينما أعرب مجلس التعاون لدول الخليج اليوم عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجمات الإيرانية التي استهدفت منشأة حكومية وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان بدولة الكويت. نبقى في المنطقة، حيث نفذ المتمردون الحوثيون المدعومون من طرف إيران اليوم نيتهم فرض رسوم على السفن في مضيق باب المندب الاستراتيجي بعدما اتهمتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بالسعي إلى ذلك. في ملفات الشرق الأوسط دائما، قتل فلسطينيان في غارات إسرائيلية اليوم ألحقت أضرارا جسيمة بمستودعات الإمدادات الطبية التابعة لأحد مستشفيات قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر طبية وجهاز الدفاع المدني ووزارة الصحة الفلسطينية. وجاءت الغارات الإسرائيلية غدات إعلان حركة حماس الجمعة توصل لاتفاق بشأن نزع سلاحها في القطاع، وهو إحدى الخطوات الرئيسة الملحوظة في المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية الهادفة إلى إنهاء الحرب. نبقى دائما في المنطقة، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان بلغت منذ الثاني من مارس الماضي وإلى غاية أمس الجمعة ما مجموعه 4333 قتيلا. الجيش الإسرائيلي ورغم اتفاق الهدنة قال أنه قتل العديد من عناصر حزب الله في منطقة مرتفع علي ظاهر بجنوب لبنان، إضافة إلى إصابة أحد جنوده. بينما أعربت الأمم المتحدة دائما اليوم عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان، وحول استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، تقول الكاتبة والمحللة السياسية سناء الجاك متحدثة من بيروت للزميل نور الدين إيجاجان.
8: أهالي جنوب لبنان يعيشون أصعب مراحل حياتهم ووجودهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم على أرضهم. هذه المرحلة تفوق بصعوبتها كل المراحل الاعتداءات الإسرائيلية السابقة على لبنان منذ السبعينات والثمانينات القرن الماضي. فإسرائيل تعمد بشكل وحشي إلى تدمير كل ما يوجد على سطح الأرض في المناطق التي تستهدفها، ومن جهة ثانية يعيش أهالي الجنوب إصرار حزب الله على استخدام أراضيهم وبيوتهم وحتى الأنفاق التي حفروها بمعزل عن إرادة الناس ورضاهم وتجر العدوان بهذا الشكل العنيف. فوق هذين التحديين هناك الأزمة المالية المتفاقمة والأوضاع الاقتصادية السيئة. كل هذه الظروف لا تبشر بأن هناك في المدى المنظور أي انفراج لأهالي الجنوب، وتحديدا بعدما فقدوا الأمل من أن حزب الله سيعوض عليهم هذه الخسائر كما كان قد وعد حسن نصر الله الأمين العام السابق لحزب الله قبل اغتياله، ولم يعد مع الأسف أي من المسؤولين من بعده بإعادة الإعمار.
1: نصل اللحظة مستمعينا إلى الصفحة الرياضية لكن بعد الفاصل.

0: نواصل إذن مستمعينا الصفحة الرياضية للعاشرة ونخصصها الاهتمام الذي يبديه نادي برشلونة باللاعب المغربي عز الدين أناحي. التفاصيل معك الزميل يوسف الشاطر.
1: عز الدين أناحي أصبح من بين الأسماء التي يدرسها برشلونة لتعويض غياب الهولندي فرينكي ديونك الذي تعرض لإصابة خلال كأس العالم الماضية، وإصابة ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر مع توقع عودته خلال شهر نوفمبر المقبل. ملف الدولي المغربي يحظى باهتمام داخل النادي الكتالوني، إذ يعجب المسؤولون بجودته الفنية وقدرته على كسر خطوط المنافسين إلى جانب خبرته في الدوري الإسباني، بينما لا يزال اللاعب يدرس مستقبله في ظل اهتمام عدة أندية بخدماته. المستويات التي قدمها أناحي مع المنتخب المغربي في كأس العالم أسهمت في ارتفاع أسهمه داخل سوق الانتقالات بعدما أكد عودته إلى أفضل مستوياته عقب موسم جيد مع نادي جيرونا، إذ كان أفضل لاعب في الفريق رغم هبوطه إلى الدرجة الثانية. اهتمام عدة أندية أوروبية بخدمة أناحي ازداد خلال الفترة الماضية، ويأتي أياكس أمستردام في مقدمة هذه الأندية في وقت لم يحسم فيه اللاعب قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة. قرار برشلونة يظل معلقا، إذ تواصل الإدارة تقييم الخيارات المتاحة لتعويض غياب ديونغ، بينما يبقى عز الدين أناحي ضمن القائمة المختصرة للمرشحين دون اتخاذ أي خطوة رسمية حتى الآن.
0: شكرا جزيلا لك زميل يوسف شاطر، ومعك نصل إلى ختام كل ملفات العاشرة لحظات مستمعين، وتلتقون مع البرنامج الموسيقي للنجم الروك براين أدامس. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. ختام العاشرة، إلى اللقاء. Four decades on the global stage. 100 million records sold. Brian Adams. The definitive story of a life in music with Brian Adams. Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show. Exclusively on Medi One. Medi One, la radio de toutes les générations. This is Brian Adams on Medi One. Every Saturday from 10 p.m. Let's get right into it and kick things off with a track that proved Aerosmith could still surprise people deep into their career. Powerful and unforgettable, plus it won them a Grammy. Crime!

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. في العلاقات الأمريكية المغربية، وفي رسالة بتاريخ 2 يوليو 2020، أبلغ العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزنيت الداخلة نسبة إلى الرئيس الأمريكي. العاهل المغربي في رسالته أكد على العلاقة المتجذرة القائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، والتي تعززت بشكل غير مسبوق خلال ولاية الرئيس ترامب، مشددا اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية. وكان بلاغ صادر عن الديوان الملكي أشار إلى رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش. جدد فيه الرئيس الأمريكي التأكيد على أن بلاده واضحة في موقعه فيها، نحن نعترف بسيادة المغرب على صحرائه وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. الرئيس الأمريكي نقل في هذه البرقية تهانئه إلى العاهل المغربي والشعب المغربي، مؤكدا هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي وصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وخلص الرئيس الأمريكي في برقيته للقول، معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول. شرق أوسطيا، حضرت السبت سفارات الولايات المتحدة في كل من البحرين، مصر، العراق، إسرائيل، الأردن، الكويت، ولبنان، وعمان، وقطر، والسعودية والإمارات، حضرت الرعاية الأمريكيين من تصعيد غير متوقع في الحرب الإقليمية وحضتهم على استعداد لمغادرة المنطقة. تحذير جاء غدا تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة شديدة في المنطقة. دائما نفى المتمردون الحوثيون المدعومون من طرف إيران السبت نيتهم فرض رسوم على السفن في مضيق باب المندب الاستراتيجي بعدما اتهمتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بالسعي إلى ذلك. نبقى في ملفات المنطقة، حيث قتل فلسطينيان في غارات إسرائيلية السبت ألحقت أضرارا جسيمة بمستودعات الإمدادات الطبية التابعة لأحد مستشفيات قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية وجهاز الدفاع المدني ووزارة الصحة الفلسطينية. الدفاع المدني الفلسطيني أعلن السبت عن إنجاز عملية بحث تم خلالها انتشال جثامين 112 شخصا من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. في المنطقة، دائما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان بلغت منذ 2 مارس الماضي وإلى غاية الجمعة ما مجموعه 4333 قتيلا، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه قتل عددا من عناصر حزب الله في منطقة مرتفع علي الطاهر بجنوب لبنان رغم وقف معلن لإطلاق النار، إضافة إلى عناينه إصابة أحد جنوده. الأمم المتحدة أعلنت السبت عن قلق البالغ إزاء عملية الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان. قالت منظمة الصحة العالمية السبت أن تفشي فيروس إيفولا وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت المنظمة أنه خلال الأسبوع الماضي تم تسجيل 567 إصابة و296 وفاة، وهو أعلى عدد يسجل في أسبوع واحد منذ بدء التفشي. نختم بالرياضة، نادي فينيزيا الإيطالي أعلن السبت تعاقده مع الدولي المغربي رضوان حلحال بعقد يمتد إلى غاية 30 يونيو 2020 قادمة من نادي ميخلن البلجيكي، وذلك استعدادا لخوض منافسات الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم. ختام الموجز، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج دعات ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
2: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري، كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.